اجل الليله يا نرجس لو اجت حرمه وسط العزيه.

حسين يا حسين يا حسين يا حسين الليلة يا نرجس لوجت حرمة وسط العزية.

أبا عبد الله يا أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء عسكري تغسل واندفن والجرح بالخواطر لكن حسين بكربلة فوق داسة حوافر المهدي صلى على العسكري وابو الاكبر بواتر في

تدور مرة تلقى منا ضلع ومرة تلقى لخنصر.

الصعبة يا نرجس زينبك على أخوه من تدور مرة تلقى منا ضلع مرة تلقى لخنصر حسب لي خيول بكربلة

راس الحسين على الرمح صار جسم الحسين توزع اكتار.

0: لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي يا صاحب الزمان يفرح الزهرة وقبرها لا يحرس عظم الله جريت يا مولاي يلا شباب أخير جواب يا طهو
1: يا فدرك وفري
0: إن شاء الله ما تعب
1: بدون هالصوت.

0: نصف الدمع عيون صبره يا الغايب الله يعظم اجره.
1: نصف الدمع عيون صبره يا الغايب الله يعظم اجره.

يا الغايب الله يا بعينك تنزف مواجع يا ربي بالحق تشاهد.

التنزف مواجع يا ربي بالحق تشاهد شلون شف العدل ضده تتحد كل السواعد شلون ويا الحق ما تلقى بالالف يا المهدي واحد تنظر على الشر انتظم من القاعدة الراس الهرم تنظر على الشر الشر انتظم من القاعدة الراس الهرم أو ظل العدل أبكم وصم

شاهد يا سلطان البرية، شاهد يا سلطان. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. يا الغايب الله يعظ. ممنون راجي. القصيدة من نظم الشاعر علي جواد السلامي، نعلم.

تدري أو كل أمر عنك ما يخفى. هذا شعب حسين ثار ثار وهذا يا الموعود طفى.

شفنا ملطخ من دمانا شفه كل يوم مشهد كربلة من تنظر بعينك بعينك إلى كم شمر تلقى وحرملة ذاك بالرميين عرفه كم شمر تلقى وحرملة ذاك بالرميين عرفه كل شاب طاح ودمه ينزف سجل للحرية موقف

شاء الله. شاهد شاهد يا سلطان البالي كل يوم.

0: شاعرها على جواد السلامي.
1: انكشفت اقنعت الوجوه التدعي سامي سامي هدفها والله والله. انكشفت اقنعت الوجوه التدعي سامي سامي هدفها

اللي يدعي اللي يدعي اللي يدعي اللي يدعي سير على نهجك وبشعار الحق يردد. اللي يدعي يسير على نهجك وبشعار الحق يردد، والحقيقة للمناصب يركع ويسجد.

شر هذا شر من ألف ملحد، السارق الفاسد القاتل هذا شر من ألف ملحد.

المشكلة باسم المذهب أم جلسات أو رمي على المذهب سديد كل اللي يجي وعليني راهن يطلع لعينه طبعه خائن كل اللي يجي وعليني

أصبط عشاء الهموم تراكمت يا سما القدرة أو كل فرد بالشعب تلقى فقد صبره وأمل عمره.

تصد الشبان بعمر الوريد يضحب حياته مستعيد ونذر للحرية نحره يضحب حياته مستعيد أو نذر للحرية نحره شايل علم بيده وشعاره شايل علم بيده وشعاره رايد وطن يملك قراره

لكن قدر هالجعفري بكل يوم يا الغايب الله يعظه نصف الدمع عيون صبرك.

يا الغاي بصدرك الآلام هاي تجمعت كلها يا غايب، بصدرك الآلام

بيا الغايه نصف الدمع حال.

0: احنا شلون شد اليوم.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: يا شيال بحر الجوع رأي

قصدها ويا هول ينحمي عليها لا عيد يا

0: يا الله يا عايل جا
1: بعد
0: يا عايل جا سمي بحاله

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الشمس ليل نهار شمس وقمر تضوي الأرض تضوي بأرض نتبره إلى الشاعر الحسين السيد سعيد الصافي الرميزي ثبت آية في الظالمة

0: الفاعل تبغض عالي يا حيل
1: شباب
0: خلت اسماعي

يا الله شمس وقمر تضرب أرض تضرب أرض إيه نتبرى من

فيعل والامر اصبح مكشوف قضي وفيعل.

من كل ما الشيعه التقصد ويتطور من كل ما الشيعه تقصد ويتطور معلومه

كتب ما ندري قبر الزهرة وبيا كتب ما ندري قبر الزهرة احكي يا إمامك وبياك يا صاحب السماء

حسن الباقي الليلة خلي الذكرى حسن الباقي الليلة خلي الذكرى وش كم

يظهر يدل علي أبو صالح.

الأنوار أسمع منك فدوى بدمعج روح طاح ابنك مسموم طاح

قمر بدمعك بدروح لك على الجواب. طاح ابنك مسموم طاح ابنك

يا مولاتي يا زهرة يا صاحب الزمان بسامر الحزين هاليوم خلى بكي القلب لجم اجي انا المجلس المسموم. منين اجي انا؟

دمعك طاح ابنك طاح ابنك مسموم بعد أن أنهينا هالشهرين هاي من الخدمة هنيالة اللي يقدم خدمة للزوار اللي سعى اللي زار اللي بذل اللي بكى الله لا يحرمنا. فتخيل أنه يقول لك صاحب الزمان شكرا شكرا بلسان صاحب الزمان إلى كل من خدم عين علي جون والأجر يكون على قد الألم إلى كل الخدم مهدينا فاتح باب قلبك نظرة مولاي يا صاحب الزماني والله إلى كل الخدم مهدينا فاتح باب قلبه تعجيلا لفرج المولى صاحب الأمر والزمان قضاء الحوائج شفاء المرضى أريد ثلاث صلوات محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية عباسية بأعلى أعلى أصواتكم

احباب. ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك فدوه، روح لك ادري بك ما تقصر ما شاء الله، مجلس عامر، الله يوفقكم ويعلي شانكم، ما اريدك تبخل بصوتك، امون عليك، فدوه روح لك، واحنا بضيافتهم فدوه روح لاساميهم. اي والله

فاتح سمعني إلى كل الخدم إلى كل فدي روح لك على الجواب إلى كل الخدم مهدينا وانت تلطم جاوب يلا شكرا بلسان المن إلى كل من عين علي يجون والأجر يكون

الى الى الى كل من عين علي جود. فتروح لك على الجواب على قد الالم ما شاء الله. الى كل الخدم مهدينا فاتح نظره مولاي للخدم مهدي. وجع لي صدرك. الى كل الخدم مهدي عافيه فدو روح لك الى

يقلق يرد مغفور ذنبه إلى كل الخدم مهدينا فاتح. إن شاء الله مو تعبان فدوة. شكرا إبلي صح. إلى كل من عين علي جون والأجر يكون على قد الألم. إلى إلى إلى كل الخدم مهدينا فدو روح لك. شون المجلس هذا؟ شون جواب؟ ما شاء الله. سمعني إلى كل الخدم. القصيدة شاعرة شاعرة البيت كرار حيدر الخفاجي. أبو الموكب يرحب يزورون. قولها أنت. أبو الموكب يرحب حتى الزوار الجايين للإمام الحسن العسكري. أبو الموكب يرحب

ترى المهدي يلا فدوى شكرا فدوى اروح لك صاحب الى كل عين علي يجون ما قصرتوا فدوى اروح لكم والاجر الى كل الخدم الى كل الخدم شكرا مولاي يا صاحب الزمان الى عيدة إلى إلى فدوى روح لك

ارفع ايدك واجعل صدرك فدوى لصدرك. اي والله يا ماشي الكربلة حس بالمعاناة، تخيل بالدروب يمشن سبيات.

نمشي وياك وانت ماخذنا الى الجنة.

0: قولها قولها احنا خد الله والقلب حب الحسن احنا خد هو علي علي علي علي ابو المهدي ما نعوفه وافتخرنا بخدمته. احفظ لي هذا الشطر وقوله وياي. ابو المهدي ما نعوفه وافتخرنا بخدمته. قولها ابو المهدي ما اسمع ما اسمع.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

شيعتك شعبك والريدات دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك

نخفي ما نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل أمر بهمنا نتحير وآخر المعبر الشباب

حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهينا. هذا قلب واجي ندعو.

0: لهجة المحب يكتب حنينه.
1: يقين الشكوى تتسلم نوقعها بدموع ودم.

شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك

الله خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: دعاء الصباح.
3: في طاعة

عن صلاحي فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد حي على الفلاح. وإذا دعوت بدعوتين

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع

وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأماني، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطاني. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.

عليك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جنابي لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

بحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من

وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز

واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول في كل عسر ويسر.

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود.

الذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

أبكر محمد أبكر، وهو إمام يمني ومقرئ للقرآن الكريم. ولد في مدينة جدة السعودية عام 1975، ويعد الشيخ إدريس ثاني أكبر أخوته، ويمتلك الإمام إدريس أبكر الجنسية اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ظهر اهتمام الشيخ إدريس بقراءة القرآن الكريم منذ الصغر، وتحديدا في سن الثامنة، حيث كان يذهب إلى المسجد، وبعد ذلك انتقل إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم في مسجد الفاطني وهو في سن 13 من عمره، واستغرق حفظه للقرآن الكريم كاملا مدة لم تتجاوز 4 سنوات. فكان الشيخ يمتاز بذاكرته القوية والحاضرة، وقد كان متمكنا من أصول التلاوة وقراءة القرآن، وبعد ذلك أصبح إماما للمصلين في جامع القطاني لمدة 3 سنوات. قام الشيخ إدريس أبكر بإمامة عدد من المساجد مثل مسجد الفاطمي في مدينة جدة. ومن إنجازات الشيخ إدريس أبكر، يوجد للشيخ العديد من التسجيلات الصوتية والمرئية، وفيها تلاوة للقرآن الكريم والآذان والعديد من الأذكار والأدعية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. تزوج الشيخ إدريس الأبكر، إلا أنه لا يوجد أي معلومات متوافرة حول تاريخ زواجه أو اسم زوجته وعدد أبنائه. ومن أبرز صفات الشيخ أنه يتمتع بشخصية محبوبة بين الناس وقوية، ويتميز صوته بالعذوبة والجمال، كما يتميز باطلاعه الديني الواسع، وكل ذلك من صفات حافظي كتاب الله تعالى. فقد تتلمذ الشيخ إدريس أبكر على يد عدد من الأساتذة وشيوخ مثل الشيخ يوسف الأحمدي وعبد الوهاب الأحمدي وعود الظاهري وعبد الله القرني وهادي سعيد، وكان لهم الفضل العظيم بعد الله تعالى في تنشئة الشيخ الدينية. ودائما ما يذكر الشيخ مساعدتهم ودعمهم ويدعو لهم أن يجزيهم الخير في الدارين. يعمل الشيخ إدريس أبكر حاليا إمام في مسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، وقد حظيت تلاوة الشيخ بإعجاب واستحسان من آلاف المصلين الذين أمهم، حيث قام بعدها مركز الجامع بإصدار قرار تعيين الشيخ إدريس أبكر كإمام رسمي لجامع الشيخ زايد.

وقد زار الشيخ إدريس أبكر العديد من الدول الإسلامية، ومن هذه الدول الأردن وقطر والكويت والبحرين وإمارتي دبي وعجمان وعدد من دول أفريقيا وآسيا. يمتلك الشيخ إدريس أبكر موقعا إلكترونيا فيه العديد من الفيديوهات والتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم والأدعية والأذكار اليومية. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي يساعدك.

نخفي ما نقدر نشكي تتأثر وانت كافي الغيب متحمل أمرها بهمنا نتحير وآخر المعبر الشك

حزننا بمهجتك خيم عساك من الحزن تسلم سلامت سلامت سلامت قلبك من الهم.

عينك تراقي وحقك تعاتي، لو إلك ما نشتكي وعنك لهي أنا، هذا قلب واجي

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: وزارة العدل تفتتح أضخم معمل للخياطة في سجن بابل المركزي. رئيس الجمهورية: الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة. الناطق باسم القائد العام: 30 أيلول تحول تاريخي في مسار الدولة. إيران تمنح ناقلات النفط العراقية تصاريح عبور عبر مضيق هرمز. الديمقراطيون يخططون لفتح تحقيقات موسعة بشأن ترامب. ومبعوث أمريكي: الجولان أرض سورية وفق القانون الدولي. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان. من العناوين إلى التفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت وزارة العدل افتتاح معمل متكامل للخياطة في سجن بابل المركزي برعاية الوزير خالد شواني. ويعد المعمل من أكبر مشاريع التدريب المهني داخل المؤسسات الإصلاحية. وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعليم النزلاء حرفة الخياطة وتطوير مهاراتهم المهنية، كما يسهم في تأهيلهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بعد انتهاء محكومياتهم. وبيّنت الوزارة أن عوائد المنتجات ستوفر مردودا ماديا للنزلاء وتعزز برامج الإصلاح وإعادة الاندماج المجتمعي. وفي السياق ذاته، ضمن توجهات دائرة الإصلاح العراقية لتعزيز برامج التأهيل، شهد سجن بابل افتتاح أضخم معمل للخياطة إلى جانب ورش تدريبية ومهنية تهدف إلى تنمية مهارات النزلاء وتهيئتهم للاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة محكومياتهم. علي العجيلي مراسلا والتفاصيل.
2: في إطار اهتمام دائرة الإصلاح العراقية بتأهيل النزلاء وإكسابهم مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج في المجتمع، افتتح في سجن بابل أضخم معمل للخياطة إلى جانب عدد من ورش التأهيل والتدريب لتوفير بيئة عملية تساهم في تطوير قدرات النزلاء واستثمار أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
3: احنا هيئنا المدير العام، هيئنا هذا المكان حتى شلون نخرج وشون نعلم النزلاء على الخط والرسم، والحمد لله نجحت خطتنا. وقمنا كل 20 يوم شهر نخرج دورة، كل 20 يوم شهر نخرج دورة، يجينا دورة ثانية، وإحنا الحمد لله حضورنا يومية، والحمد لله النزلاء مستفيدين.
4: طلعونا على ورشة التأهيل ونتعلم الخياطة، والحمد لله طلعنا خياطنا عديد من البدلات، ولو أخوانا كلها ويانا طلعت تشتغل، وإحنا مو بس هنا قاعدين نايمين في السجون، لا والله طلعنا نشتغل وتعلمنا وعرفنا الصح من الغلط، وحال الدائرة كلها حال معاملتهم زينة ويانا.
2: المعمل والورش التدريبية تتضمن برامج مهنية متنوعة تهدف إلى تعليم النزلاء مهن وحرف يمكن الاستفادة منها بعد انتهاء مدد محكومياتهم، بما يعزز فرص حصولهم على مصدر دخل ويساعدهم على بدء حياة جديدة بعيدة عن الجريمة. والحديث لمدير سجن بابل المركزي الأستاذ عباس ناصر شمخي.
5: تم هذا اليوم افتتاح منتجات أو معرض تأهيل النزلاء، طبعا توجيهات معالي السيد الوزير الدكتور خالد شواني أن يكون نزيل ليس فقط نزيلا بين أربعة قضبان، وإنما أن تكون السجون باب أو مدارس للتأهيل والإصلاح ومن ثم الاندماج بالمجتمع بعد الإفراج عن السجين. أنت شفت هاي الورش المتنوعة والعديدة، ورشة الخياطة، ورشة عندنا ورش حدادة، ورش نجارة، ورش رسم، ورشة تصليح الأجهزة الإلكترونية، ورشة الحلاقة. إحنا نخرج حلاقين، نخرج نجارين، نخرج خياطين، كل شيء نخرج في هذا التأهيل والورش. طبعا إحنا عندنا قانون النزلاء عمل، قانون عمل النزلاء، طبعا هذا القانون جاهز، السيد الوزير وقع التعليمات، راح تكون من المنتجات حصة للنزيل طبعا به من أرباح هذه. إحنا جاهزين لأن نكون كأكبر معمل في السجون العراقية.
2: خطوة تسعى من خلالها دائرة الإصلاح إلى تحويل المؤسسات الإصلاحية من أماكن لقضاء مدة المحكومية إلى بيئة للتأهيل والتدريب وبناء الإنسان، تمهيدا لعودة النزلاء إلى المجتمع أفرادا قادرين على العمل والإنتاج. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
0: مع تزايد حوادث الطرق في بابل، يجد قسم الطوارئ في مستشفى الحل التعليمي نفسه أمام أعداد متصاعدة من المصابين ولا سيما حالات الكسور، فيما تبرز الحاجة إلى مستشفيات جديدة تخفف الضغط عن مركز المحافظة. الزميل فاروق الجمال مراسلا والتفاصيل.
6: يعمل منتسبو طوارئ مستشفى الحل التعليمي على مدار الساعة لاستقبال الحالات الطارئة وسط تزايد أعداد المصابين بحوادث الطرق ولا سيما على الطرق الخارجية، فيما يتحدث كاظم جواد أحد كوادر المستشفى عن ضغط العمل والمشاكل التي تواجه الملاكات الطبية بسبب بعض مرافقي المرضى والذين يزاحمون الكوادر داخل غرفة الطوارئ، ناهيك عن التسبب في المشاكل في بعض الأحيان.
7: المريض من يجي الريلاتيف اللي يجون وياه ما يجي واحد واثنين، يعني عندنا احنا مشكلة بالثقافة الطبية، يجون أعداد بشكل مو طبيعي، يعني أنت تتوقع إنه الحادث الواحد يوصل ريلاتيف المرافقين وياه إلى 20 واحد. يعني بهاي الحالة أنا كممرض أو كطبيب أنا أحتاج يعني مساحة واسعة أريد أعمل براحتي، أريد أشتغل براحتي، أريد أعطي خدمة للمريض، ما راح تلقاها. ليش؟ لأن أنت الريلاتيف كلهم تلقاهم متكومين عليه.
6: ويؤكد الدكتور أشرف الحسيني أن تزايد حوادث العجلات والدراجات رفع الحاجة إلى وجود مختصين بحالات الكسور داخل المستشفيات بشكل مستمر، مبينا أن هذا التزايد أثر على عمل الملاكات الطبية والذي يحتاج إلى استحصال موافقات لبناء مستشفيات جديدة في الأقضية والنواحي وبعدد أسرة يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة.
8: موضوع الحوادث هو الموضوع الأساسي اللي يعني نتناوله بجراحة العظام والكسور، وهذا طبعا الموضوع يعني حقيقة كلش يعني يشكل نسبة جدا كبيرة من عملنا. يعني الطوارئ يوميا لا تخلو من كذا عدد من الحوادث، يعني آخر حسب معلوماتي آخر إحصائية لوزارة التخطيط كانت أنه تقريبا 11,000 حادث بالعراق صار خلال سنة 23، وقسم من يعني تقريبا لحد 3,000 أو أكثر هو مميت كان. يعني فحقيقة أكيد هي الحوادث يعني تشكل نسبة جدا عالية من عملنا.
6: وبينما تستمر طوارئ الحل التعليمي في استقبال أعداد كبيرة من المصابين، تبقى زيادة عدد المستشفيات وتوزيعها جغرافيا من الحلول المطروحة لتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية وتقريب الخدمة الصحية من سكان الأقضية والنواحي. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكد رئيس الجمهورية نزار حميدي أن الدستور العراقي يلزم بحصر السلاح بيد الدولة وإن المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف تدعو إلى ذلك. وخلال مؤتمر حوار بغداد شدد على حرص العراق على عدم الانخراط في الحروب، وأشاد بتضحيات الفصائل المسلحة في محاربة تنظيم داعش، داعيا إياها إلى الاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، مؤكدا أن قوة البشمركة مؤسسة دستورية وليست طرفا في ملف حصر السلاح. افتتح رئيس مجلس الوزراء لفلح الزيدي الدورة 17 للأسبوع الزراعي في بغداد، وأكد أهمية تطوير القطاع الزراعي ورفع مستوى الانتاج المحلي لتعزيز الأمن الغذائي، كما شدد على ضرورة دعم المزارعين وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار الزراعي، وأشار إلى أن الحكومة ستطلق مبادرات وخطوات جديدة لدعم هذا القطاع، فيما تشهد فعالية الأسبوع مشاركة 14 دولة وأكثر من 200 شركة متخصصة. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي أنه لن تحصل حرب شيعية في العراق، وبين أن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي قد يصل إلى البرلمان خلال أيام قليلة، مشيرا إلى وجود جهود لتنظيم ملف حصد السلاح بيد الدولة، كما توقع إكمال الكابينة الوزارية قريبا، وأكد دعمه وكتلته لتوجهات رئيس الوزراء وخصوصا في الجوانب الاقتصادية. أكد اللاطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن 30 أيلول يمثل محطة استراتيجية في تاريخ العراق المعاصر، وأوضح أن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي استند إلى جاهزية القوات العراقية وقدرتها على إدارة الملف الأمني، مؤكدا أن هذا التحول هو ثمرة تضحيات العراقيين في مواجهة الإرهاب، وأشار إلى أن العراق أثبت قدرته على حماية أمنه واستقلال قراره، مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الشراكات على أساس السيادة والمصالح المشتركة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أرينا بأن طهران منحت عددا من ناقلات النفط العراقية تصاريح خاصة للعبور عبر مضيق هرمز، وأضافت أن الإجراء جاء استجابة لطلب تقدمت به بغداد إلى طهران، مشيرة إلى أن المطلب طرح خلال زيارات واتصالات متعددة بين الجانبين، وذلك في إطار الظروف الأمنية والعسكرية الاستثنائية التي يشهدها المضيق، فيما لم تكشف تفاصيل إضافية عن عدد الناقلات المشمولة بالتصاريح. كشفت مصادر سياسية أمريكية أن الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يخططون لفتح تحقيقات بشأن الرئيس دونالد ترامب وحلفائه، وذلك في حال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وترتكز الخطط على جمع الوثائق والسجلات وعقد جلسات استماع موسعة بدل الدفع المباشر نحو إجراءات العزل في المرحلة الأولى. ويقول الديمقراطيون أن الهدف هو بناء ملف من الأدلة لمساءلة الرئيس. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك أن هضبة الجولان المحتلة تعود لسوريا وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وقال أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تسيطر على الجولان خلافا للإجماع الدولي، مشيرا إلى أن القرار الأممي رقم 497 يعد ضم الجولان باطلا، ويؤكد أنه لا أثر قانونيا دوليا لذلك الإجراء، فيما جدد التصريح النقاش حول وضع الجولان في القانون الدولي. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة إذا جرى تعديل القواعد الدستورية. قال خلال تجمع شعبي في ولاية كارولينا الجنوبية أنه سيكون سعيدا جدا بخوض السباق مجددا، إلى أن التعديل 22 من الدستور الأمريكي يمنع الرئيس من تولي المنصب لأكثر من فترتين، ويتطلب تعديل هذا النص إجراءات دستورية معقدة وموافقات واسعة في وقت يرى مراقبون أن فرص تحقيق ذلك تبقى محدودة في الظرف السياسي الراهن.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
9: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. حقق منتخب الشباب العراقي لكرة القدم فوزا جديدا على نظيره الأندونيسي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك ضمن معسكره التحضيري لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. ويعد هذا الانتصار الثاني تواليا للمنتخب بعد تغلبه على الكويت بهدف دون رد. ويستعد منتخب الشباب لخوض منافسات التصفيات في مدينة تشومبوري التايلندية، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات تركمانستان والإمارات وتايلند. خسر المنتخب الوطني العراقي للسيدات بالكرة الطائرة أمام نظيره الصيني بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للعبة المقامة حاليا في الصين. وتمثل هذه المشاركة الظهور القاري الأول في تاريخ المنتخب العراقي للسيدات في اللعبة. ويتنافس العراق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الصين والصين تايبي وإيران، بعد أن أنهى استعداداته بإقامة معسكرين تدريبيين في أربيل. قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم الاعتماد على الكفاءات التدريبية المحلية لقيادة منتخبات الفئات العمرية خلال المرحلة المقبلة، وذكر مصدر في الاتحاد أن كادرا تدريبيا محليا سيتولى أعداد منتخب الناشئين للاستحقاقات القادمة، إلى جانب تسمية مدرب محلي لمنتخب العراق تحت 15 عاما المشارك في مهرجان فيفا بأذربيجان أواخر تشرين الأول المقبل. وأوضح المصدر أن هذا التوجه يهدف إلى استثمار خبرة المدربين العراقيين في اكتشاف المواهب وتطويرها ضمن خطة للاتحاد لإعداد قاعدة رصينة للمنتخبات الوطنية بعد إقالة المدرب الإسباني خوسيه ماريا زاركو. نفى النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم سرمد عبد الإله الأنباء المتداولة بشأن حل المكتب التنفيذي للاتحاد على خلفية شكوى الكابتن عدنان درجال، وأكد أن الاتحاد يحترم قرارات محكمة كاس والقضاء العراقي، مشيرا إلى أن ما يثار بشأن الحل لا يتعدى كونه أوهاما لدى البعض. وأضاف أن الاتحاد الحالي ورث ديونا تتجاوز 8 مليار دينار ويعمل على معالجة الملفات المالية واستقطاب الرعاة لتطوير العمل الاحترافي وتصحيح مسار الاتحاد. عالميا، أعلنت الشرطة الألمانية إصابة 35 من عناصرها واعتقال عدد من المشجعين إثر أعمال عنف شهدتها مباراة فالدهوف مانهايم وكايزرسلاوتن ضمن كأس ألمانيا. وأوضحت الشرطة أن 85 شخصا تلقوا العلاج الطبي، نقل 8 منهم إلى المستشفى بإصابات طفيفة. وشهدت المباراة إطلاق ألعاب نارية واقتحاما لأرض الملعب، ما استدعى نشر نحو 1400 عنصر أمن، فيما فتح تحقيق بعدد من التهم بينها الاعتداء وإتلاف الممتلكات والإخلال بالنظام العام. أخيرا، فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عقوبات انضباطية على عدد من لاعبي المنتخب الأرجنتيني على خلفية أحداث نهائي كأس العالم 2026. وقرر الفيفا إيقاف لاعب الوسط ليوناردو بارديس 10 مباريات دولية، فيما أوقف ناهويل مولينا 7 مباريات. كما غرم الفيفا اللاعبين $90,000 إلى جانب فرض غرامة مالية على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بلغت $321,000.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة من العناوين. وزارة العدل تفتتح أضخم معمل للخياطة في سجن بابل المركزي. رئيس الجمهورية الدستور يلزم بحصر السلاح بيد الدولة. الناطق باسم القائد العام 30 أيلول تحول تاريخي في مسار الدولة. إيران تمنح ناقلات النفط العراقية تصاريح عبور عبر مضيق هرمز. الديمقراطيون يخططون لفتح تحقيقات موسعة بشأن ترامب. ومبعوث أمريكي الجولان أرض سورية وفق القانون الدولي. مستمعينا الكرام، النشرة انتهى. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

وتحمي حماك كمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغا بدعوى الجهاد طغت

فساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسعو الجنوب ويهفو الشمال أحيي نخيلك

يصوم فلا مستبد بحكم يقوم ولا الطائفية فيك تدوم تريد

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: الإمام العسكري على الإمام العسكري سلام شباب سادة على الإمام.

السلام لك السلام أيها الغريب، لك السلام أيها الغريب، أنت الطبيب حيث لا طبيب، نأتيك من بعيد يا قريب.

امام المنتظر يا رحمة الله الى البشر يا ايها الكريم ابن الله الله الله الله يا ايها الكريم ابن الكرام على

المنتظر يا رحمة الله إلى البشر يا أيها الكريم ابن الجراح والله يا أيها الكريم ابن الكرام على الإمام العسكري على الله يبارك قدام الحسين السادة مأجورين إن شاء الله على الإمام على الإمام على الإمام العسكري اسمع شو يقول بابكم تعلق

في الله بالقضاء وأنت في الآتي وما قضى الله بوصلة الحلال والحرام بوصلة الحلال والحرام على الإمام

الختام على الإمام. لا تبرد لا تبرد. إيه عافية، خليك نفس الحرارة، بعدنا بأول العزل.

للظهور كن لكان عجل لثاراتك يا إمام عجل لثاراتك يا إمام على الإمام العسكري. إيه والله أنت المعزي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: بيوم المسمور

0: وفوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك،
1: فوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك.

أبونا الروح أنت وإن خيمة وعلى سنيني القحط فوقنا غيمة. نظرة يا مولاي لهاي الوجوه ولهذا المجلس إن شاء الله يقبلها، يقبلها منكم.

0: طفشها صب علينا ومن يحضر يمنا ضيق تلقى بمأتم أبيك من يحضر يمنا ضيق تلقى بمأتم أبيك دعوة مظلوم يا عم بيوم المسموم
1: يوم المسموم يا عم
0: دعوة مظلوم أهل الجواب أهل الجواب أبناء موسى والجواد بعد عيني

0: حياتك من ترفعها بدعوتك
1: واقص خوفك دميعتك من ترفعها بدعوتك
0: دعوة مظلوم يا بعيني بخدمتكم شاعره الموفق الشاب زياد رضا الشعب يا غاتي.

فاضي بعيدة عالشريعة وعلى جمر الخيم من تاب الشيعة على

0: قد تعذينا الحسرة الرؤيا قد تعذينا دنيا بليا قد تعذينا الحسرة الرؤيا قد تعذينا وبالذكرى العسكرية نبضي الكاظمية بالذكرى العسكرية من أرض الكاظمية دعوة مظلوم يا عم
1: بيوم بيوم المسموع
2: يا مهدينا
0: دعوة
2: مظلوم يا مهدينا
1: الله يوفقكم
0: يوم المسموع يا مهدينا
1: دعوة

خنقت بيك لا صلينا وترفع ايديك لا صلينا خنقت بيك لا صلينا وترفع ايديك لا صلينا وندعو وياك بطلعتك محتاجين لنظرتك ندعو وياك بطلعتك محتاجين لنظرتك دعوة مظلوم يا أبيام المسموم.

دمعت عينه انت تكفكي دمعت عينه كل اللي يدري في دمعت عينه انت تكفكي في دمعت عينه يهمس فمنا يبات ويا الباقي بحياته يهمس

سمعت هاتي مثيل فراشة مجروحة ترفرف مثيل فراشة مجروحة ترفرف شلون تنام عين الأم ما تنزل

وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع بس داوينا وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع بس داوينا لهاي الطلعة البهية صوت ضلوع الزكية هاي الطلعة البهية صوت ضلوع الزكية دعوة مظلوم يا مهدي بيوم المسموم بعد عيني آخر جواب

سمع الجرح الصدر ظل وحده حي

قول يلا ايدك وصيح قول وياي سلام الله على خادمك عيده تؤمر خادمك شاعر ذرية الزهراء سيد معتز الحسيني الله الله الله يا

انتوا شباب عافية. سلام ابواب الحوائج.

سامروا هلا سلام اخوت النشامة لا اكمل ما اعيدك سلام الله سلام خادم صاحب الزمان.

وعطش وخيول وذبح أبدي بويا يا جريح عطش وخيول وذبح أبدي بويا يا جريح يلا كم طيف النار

0: صدره ينسحب كربلاء كربلاء ما تنسي
1: يلا يا لعظمها بكربلاء واحكي يا لوعه يا لعظمها بكربلاء واحكي يا لوعه ويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوعه ويا بحوافرهم طحين طحنا وضلوعه شيخ العشيرة نشالي بحصيرة شيخ العشيرة نشالي بحصيرة

0: الحسين ذرية الزهراء سيد محمد الموسوي. مرت سنين رايتك وين قلنا
1: مرت سنين رايتك وين
0: عجبت مرت سنين احجي
1: رايتك وين
0: حسين طاحت رايته والحوافر داسته ولا حسين

0: الغيرة هي الكتلتة اسلوبهم ما ذبحتها الغيرة هي الكتلتة يلا من شافين مخيم دوا وعطشة سكينة
1: هنا مات العباس
0: ولي من شافين مخيم دوا وعطشة سكينة ولي تبعو يمينة والسهر نابت بهان تبعو يمينة والسهر نابت بهان يلا يلا يلا يلا ومن طاح أخوها زينب سبوها من طاح أخوها زينب سبوها أعلى من

0: سيد محمد الموسى وشاعر هموية.
1: يلا يلا يلا ثاني عاشور هدمي القبور داير

شك ولا وانا روح اتعذب يلا سمرة ما ادري شم جريح بيها لو تدري ولا سمرة بيها شم جرح بيها لو تدري يحقون ابوي على القبر وهدموا قبري يحقون ابوي على القبر وهدموا قبري.

شاء الله تذكر عمامك وانضمي طيحة الراية باجر يا ابويا بكربلة توقف واية تذكر عمامك وانضمي طيحة الراية تذكر محامل هوداج همايل تذكر محامل هوداج همايل أنا أبوك العسكري وينك يا غايل أنا

خذوا زينب عمتك بويا عجل طلعتك خذوا زينب عمتك بويا بويا عجل طلعتك وهني

القصر من عقب ذاك الخدر وهلي بتعلق طب القصر يلا عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح عبد الله ابويا الكربلاء تنزف جروح اسمع ولا طلع السهم من ركبته وخل ترد

لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعة نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيبي

داعتني و... اي شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي يستني كل لحظة تمر، وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبرك عايش بسحرك انا وصاير رهينك.

لك صيح وانت اسال عليك كل عمري عايش فاضل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش

سالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

اللي راحت داخل تشكي من تشكي ياهل يسمعك تشكي.

بكربله سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابني.

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك، مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل الأشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك، بموسم الحج أنت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، لكن ظلت بالقلب حسرة على فرقاك، لكن ظلت بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر.
1: صوتك صوتك
0: لكنك ويانا.

أسأل عليك. كل عمري ما ظل على فراقك، مسجدي السهلة انشكى عن بكائي، عن بكائي هلا، مسجد السهلة انشكى عن بكائي، خلي فجر الجمعة يوصف لك دعائي يا الله.

0: على فراقك ما شاء الله
1: عليك يلي متفضل علينا في أضعطفك يلي متفضل علينا في أضعطفك يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك يا وقت يا سيدي تحبنا يمت قدام الملان صافح جفك
0: يا الله
1: يمت قدام الملان توقف وتصلي جماعة احنا خلفك
0: يا الله
1: توقف وتصلي جماعة
0: احكي يا سيدي.

0: أسأل عليه ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: وفوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك،
1: فوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك، فوق جفوفك دمعتك من ترفعها بدعوتك، دعوة مظلوم يا

على سنيني القحط فوق نغم. نظرة يا مولاي لهاي الوجوه ولهذا المجلس إن شاء الله يقبلها، يقبلها منكم.

0: تلقى بمأتم أبيك من يحضر يمن ضيك تلقى بمأتم أبيك دعوة مظلوم يا عم بيوم المسموم
1: يوم المسموم يا عم
0: دعوة مظلوم أهل الجواب أهل الجواب أبناء موسى والجواد بعد عيني

0: حياتك من ترفعها بدعوتك
1: واقف خوفك دميعتك من ترفعها بدعوتك
0: دعوة مظلوم يا بعيني بخدمتكم شاعره الموفق الشاب زياد رضا الشعب يا غاتي

الماضي بعيدة عن الشريعة وعلى

0: حسر الرؤيا جت هذين وبالذكرى العسكرية نمضي الكاظمية بالذكرى العسكرية من أرض الكاظمية دعوة مظلوم يا عم بيوم بيوم المسموع
1: يوم المسموع يا مهدينا
0: دعوة
1: مظلوم يا مهدينا
0: الله يوفقكم يوم المسموع يا مهدينا دعوة

خل نأتم بيك لا صلنا وترفع ايديك لا صلنا خل نأتم بيك لا صلنا وترفع ايديك لا صلنا وندعو وياك بطلعته محتاجين لنظرتك ندعو وياك بطلعتك محتاجين لنظرتك دعوة مظلوم يا أبي يوم المسموم.

معاني كلمة

انت تكف كيف دمعت عينيك ويهمس فمنا يبات ويا الباقي بحياته يهمس فمنا.

دمعة هتنذر مثيل فراشة مجروحة ترفرف مثيل فراشة مجروحة ترفرف شلون تنام عين الأم تنزل

وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع بس داوينا وتصيح ضلوع بس داوينا لا توج شموع بس داوينا هاي الطلعة البهية صوت ضلوع الزكية هاي

0: يا مهدي بيوم المسموم بعد عيني آخر جواب
1: فوق شفوف

الضفير سمع الجرح الصدر ظل وحده حي

0: عسكري اسمك عقيدا ذكره يا الحسن حج على البشر اختارك الباري بأمره من علي الهادي والدك سيدي أيها الإمام العسكري بدو أروح لك مولاي من علي الهادي والدك وارث علومه وصبره من أطهر وأشرف نسل نسل الزكية الزهرة نسل الزكية الزهرة أنا قدامك إحنا وشيعتك جينا نحيي الزيارة بحضرتك جينا قدامك إحنا وشيعتك جينا نحيي الزيارة بحضرتك بالدمع نحكيها قصتك نرويها
1: ادوي يا يا
0: نحكيها قصتك جينا جينا يا الإمام أنا يا العسكري بنصيد لك جينا نحيي الزيارة نحيي
2: الزيارة
0: عافية عافية شباب جينا

0: مصيبتك نحية مصيبتك نحية يا سيدي ونجمك سطع يذهب سماء العصمة انت الولي الحادي عشر. اريدك الجملة هاي تردها وياي ابي ارفع الاصوات ان شاء الله. انت الولي الحادي عشر انت الولي
1: الحادي عشر
0: بعد انت الولي
1: الحادي عشر
0: ايه باب العلم والحكمة باب العلم وبطاعتك وبطاعتك وصى النبي وبطاعتك وصى النبي وارد صفاته وعلمه بعصرك صرت يا العسكري بعصرك صرت يا العسكري بالحق امام الامه. رد وياي
1: بالحق امام الامه
0: بالحق امام جينا تقبلنا ندعي مروتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك جينا يا تقبلنا ندعي مروتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك وروحك نواسيها وقصتك نرويها وروحك نواسيها اي اي جينا يا العسكري جينا يا العسكري
1: بمصيبتك جينا
0: نحيي الزيارة بحضرتك
1: نحيي الزيارة
0: بعد مرة سمعني الإمام

0: مصيبتك نحيها
1: مصيبتك نحيها مصيبتك نحيها مصيبتك نحيها.
0: اي يا الحسن ظلمك العده وتعذبت شم مرة. خادم الحسين سيد زيد الفحام يا العسكري يا الحسن ظلمك العده وتعذبت شم مرة. بعدوك عن اهلك غصب
1: يا سيدي بسامرة يا سيدي بسامرة.
0: بعد
1: يا سيدي بسامرة
0: عشرة حكم المعتمد دلعيني تجرى ويسجنك بسجنة بلا ذنب منك. اي والله سجنك بسجنة بلا ذنب منك يخاف تضر منك يخاف. يا مش راح دمعنا قصتك جينا يا زيارة بحضرتك جينا يا الله الله الله الله الله الله الله جينا يا نشرح دمعنا قصتك جينا يا زيارة بحضرتك كل مصابك بيها قصتك
1: نضوي
0: اي يا سيدي بديرة غرب يا سيدي بديرة غرب سجن النواصب وحدك والمعتمد صمك حقد ذاب وتقطع شبدك ذاب وتقطع. يا العسكري ولما نمت يا العسكري يا العسكري ولما نرحت أمنية كانت عندك مو بالغرب بين الأهل تموت بمدينة جدك تموت بمدينة جينا يا والله انفجعنا بمحبتك.

0: فجعنا محبتك جينا يا في الزيارة فاطمة نعزيها فاطمة نعزيها قصتك فاطمة
1: فاطمة نعزيها قصتك
0: بعد ما

0: لما نرحل يا العسكري لما نرحل يمك حضار مهدينا يمك
1: حضار مهدينا
0: وصيته هو يشيعك ويدفنك بإيدي أنا ويدفنك أي مو مثل جدك يا الحسن فوق الثرى مقطعين يا حسين مو مثل جدك يا الحسن فوق الثرى مقطعين بلا دفن ضل على الشرب يا الحسن ومسلبينا يا الحسن ومسلبينا نشرح مصايب عمتك جينا يا نحيي الزيارة بحضرتك جينا يا الله الله الله نشرح مصايب جينا نحيي الزيارة نحيي الزيارة اي دمعتك تجريها قصتك بعد بعد جينا يا العسكري يا العسكري.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا رح يا كاشف هضم كل المصاب، يا الله يا الله.

يا دعانا بكل امر بالصبر امرتنا واحنا ما عفنا الصبر واحنا ما عفنا الصبر.

يا صاحب الزمان يا رحمن يا يا كاشف هذا هلا فدوة فدوة إيه يا رحمن يا

طالت سنين صبرنا حتى شيبنا الدهر حتى شيبنا الدهر نضحي بالروح فدوة نظرة من المنتظر النظرة من

وين الدمع وما يروينه يمت بالكون نسمع صرخة الحق ترتفع صرخة الحق ترتفع يا لثار الغريب ويا لثارات الضلع.

شاء الله ما شاء الله اتشرف فيك. خادمك خادمك الى خادم الزهراء الاستاذ زيد علي العبندي. تمضي بينا الليالي والامل ما ينقطع.

وين الدمع يمت بالكون نسمع صرخة الحق ترتفع صرخة الحق ترتفع يا لثار الغريب ويا لثارات الضحى.

تنس يصلب اللي تجسر على ضلوع الطاهرة ويصلب اللي تجسر على ضلوع والقطع ناحر بنها المهدي يقطع منحره المهدي يقطع

0: نصيب يا رحمن يا رحمن من عمر الذهب نترجى يا رحمن يا رحمن.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

الكريم ما يرد اللي يدق بابه اوصل حضرته وبجي على مصابه اوصل حضرته وبجي على

الختمة يشم فيا جاي من السيارة الأربعين بجت عيني على عمة المسلمة وعمت عيني على عمة المسلمة ومن يشم ريحة كربلة ينادي ميتلة من يشم ريحة كربلة ينادي ميتلة يا هلا بالزاير.

0: اتملى
1: اسمي
0: انت قادم
1: العسكري.

عسكري خادم اي اصيحا يا امامي ودمعتي بخدي اصيحا

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. صحتك تهمك، تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها؟ برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

حياكم الله مشاهدينا مستمعينا متابعينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصحي شلون الصحة. حلقتنا اليوم ويا طبيب يجمع بين اختصاصات مهمة ومترابطة، وهي الأمراض الباطنية والصدرية والقلبية، وراح نحكي عن مجموعة من أكثر الأمراض شيوعا، من الربو وضيق النفس إلى ارتفاع ضغط الدم وعجز القلب وداء السكري.

0: شنو بالضبط انه يشمل اختصاص الامراض الباطنيه والصدريه والقلبيه.
1: صح، هو اول شيء ردت اوضح فد فكره. هسه انت بدايتك قلت الاختصاص الباطنيه والقلبيه والصدريه،
0: نعم
1: اول خطأ صار عندنا.
0: نعم
1: الحقيقة هو احنا اختصاص بالطب الباطني، اي
0: أها
1: الطب الداخلي، يعني شنو؟ يشمل جميع اعضاء الجسم،
0: أم
1: يعني جهاز هضمي،
0: نعم
1: القلب،
0: أم
1: الرئة والتنفس،
0: أم
1: الجهاز البولي
0: نعم
1: وياي،
0: أم
1: والغدد الصماء. بس
0: أها
1: احنا مصطلح الباطنية
0: نعم
1: القلبية صار كأنما متداول،
0: أم
1: فمن تقول له شنو اختصاصك باطنية قلبية صدرية،
0: صدري
1: هي
0: نعم
1: بالحقيقة لا، الباطنية هي كل الاختصاص، يعني كل أعضاء الجسم، فعبارة عن منظومة
0: أمم
1: لجميع الأمراض. وبالحقيقة فتشغلة أهم أبدأ أضيفها،
0: نعم
1: أنه هي عبارة عن منظومة أمراض، والطبيب الباطني ينظر مو مرض معين،
0: نعم
1: مرض أنه قلبية، وإنما ينظر لها بصورة كاملة. يعني
0: أمم
1: أعطيك فد أقرب شيء بعد، مثلا هسه احنا عندنا اذا احد صار عنده اعراض، خلينا نكون ضيق التنفس.
0: نعم
1: ضيق التنفس يشمل القلب
0: أمم
1: وياي
0: نعم
1: ويشمل الرئه.
0: نعم
1: هذا المريض لمن يروح؟ يروح للقلبيه لو
0: أحسن،
1: التنفس.
0: سؤال مهم.
1: هاي واحد. الشيء الثاني، المريض هسه من يروح للقلبيه يقول له والله يعني انت قلبك كل زين بس تحتاج طبيب تنفسي.
0: نعم
1: بينما الطبيب الباطني هو الشامل
0: شامل.
1: هالمواضيع كلها.
0: جميل دكتور، شنو الحالات والأمراض اللي ممكن أنه تدخل ضمن الاختصاص الأمراض الباطنية؟
1: طبعا الاختصاص الباطني مثل ما قلت لك جميع امراض القلب،
0: نعم
1: امراض الجهاز التنفسي،
0: نعم
1: امراض الكلى
0: نعم
1: والمسالك البوليه،
0: نعم
1: امراض الغدد الصماء،
0: نعم
1: واكو امراض عامه اللي هي ارتفاع الحراره، الخمول،
0: نعم
1: قله فقدان الوزن،
0: جميل
1: العفو زياده الوزن، العكس صحيح، زياده الوزن، قله النوم، ذني كلهن تعتبر اعراض بالطب الباطني.
0: بالنسبة للأمراض الصدرية، شنو أكثر الحالات اللي تحتاج مراجعة طبيب اختصاص دكتور؟
1: الحالات هي اكو عندنا اعراض واكو عندنا امراض. المرض يشمل من بدايه الانف
0: نعم
1: والفم، راح تستغرب تقول لي الانف والفم،
0: نعم
1: القصبات العليا،
0: نعم
1: الرئه.
0: نعم
1: فعندنا اول حاله هي مثلا التهاب القصبات العليا اللي هي سائد نشوفها، والله
0: نعم
1: اني منشول، اني بلعومي، اني
0: هسه ما شاء الله نشوف اكو فد موجة، يعني بداية
1: بدايه بدايه هاي واحد. الشيء الثاني بعد الربو القصبي، توسع القصيبات الهوائيه، اكو
0: نعم
1: عندنا يسمونه برونكيكتسيس، عندنا بعد اكو ذات الرئه، واكو امراض اللي هي العفو يسمونها خثره، الخثره الرئويه. وهذه الخثره الرئويه نشوفها بكثره
0: صح
1: وخاصه بعد العمليات الجراحيه.
0: أحسنت أحسنت دكتور، بما أنه احنا تطرقنا لموضوع الانفلونزا وهاي الموجة،
1: اي نعم.
0: احنا نريد نصائح يعني للمرضى أو للناس بصورة عامة، شلون نقي نفسنا من هذا الموضوع، وأيضا إذا واحد عنده انفلونزا شنو الأمور اللي لابد أنه يتصرفها ويتجنبها؟
1: هو احنا دائما هذا مصطلحنا وكنا نحكي الوقاية خير من ألف علاج.
0: هذا
1: وياي
0: احنا كنا نسمعه حالي، بس حاليا ماكو تطبيق دكتور، حاليا هسه العلاج خير من الوقاية.
1: لا لا لا، هاي واحد. الشيء الثاني، مو أغلب العفو الأمراض اللي هي يعني مثلا التهاب القصبات العليا خاصة
0: نعم
1: احنا نسميها منشول، أو التهاب الحنجرة،
0: نعم
1: ذني يحتاجن كمضادات حيوية. احنا اول شيء ننصح ذول المرضى خاصه جماعه الربو القصبي ان يتجنب كل واحد قريب عليه، لان هذا هو عرضه
0: أحسن.
1: عند عامل خطوره. هذا عامل الخطوره
0: نعم
1: يعني يخلي المريض العفو يعني عرضه لنوبات من بسيطه تتحول الى متفاقمه. يعني مثلا اعطيك مثال، عندنا هواي امراض يعني اللي هي خاصه الربو القصبي،
0: نعم
1: يصير عنده ضيق بالتنفس وازيز، هي بسيطه يعتبرها المريض،
0: نعم
1: بس بمرور الوقت العفو
0: نعم
1: راح تزيد وتتفاقم الحاله.
0: دكتور، وأمراض القلب يعني شنو الأعراض اللي ممكن تكون إنذار مبكر لمشكلة قلبية؟
1: احنا بصوره عامه
0: نعم
1: ما نستهين باي عرض يعني مفاجئ وياي
0: نعم
1: ومتقدم. يعني المريض من يشكي من اي شيء بسيط، ضيق تنفس، وهذا يحس ضيق التنفس دي يتفاقم عنده، دي يزيد، هذا لازم يراجع الطبيب. الشيء الثاني لا يستهين بألم الصدر. ألم الصدر يعني ماكو واحد ما يقول والله أنا شوية ثقل بصدري،
0: مضايق، ممكن
1: مضايق ما لي خلق
0: إيه
1: وبسرعة يعزي هل القولون. إحنا ما عندنا مشكلة، بس نقول لا تستهين وتقول واحدة راح يروح. أنا ما أحب هذا الشيء. ليش؟ لأن هذا الألم زين، واحد راح يقول لي زين اعطيني فد علامات معينة،
0: ممكن تكون جرس انذار.
1: عاشت إيدك. شلون؟ فالطريقة بسيطة، نقول هذا الألم اللي صار بالصدر ينتقل غير مكان، يعني يضرب على كتفك، على الفك السفلي، تحس تعرق، تحس ضيق نفس من تمشي. هذا الألم من تمشي يزيد،
0: هو هذا الانذار.
1: هذا الانذار. اذا يزيد فهذا لازم يعني مراجعه الاقرب.
0: ممكن الم الصدر ايش قد وقت انه يخوف نقول هذا صار؟ لا يعني ايش قد وقت؟ ساعه، ساعتين، يوم؟
1: يعني احنا اذا المريض لا سامح الله اذا كان يعاني من جلطه قلبيه، فالدقيقه عباره عن عضله قلب.
0: الشخص السليم،
1: الشخص السليم خلص احنا ما عندنا مشكله وياه.
0: ممكن جت نوبه وهذا هو جرس انذار.
1: جرس انذار صحيح. انت هذا المريض اذا صار عنده الم فهذه بدايه احتمال ذبحه صدريه، ذبحه غير مستقره، وبعدين راح تتحول لا سامح الله الى الجلطه القلبيه. بس خلني معلومه دائما اذكرها لكل مرضاي، لا تعتقد انسان سليم راح يكون معرض لهذا الموضوع. ليش؟ لان اكو عوامل خطوره. هاي عوامل الخطوره يجوز شوي بعد مرور الـ يعني اذا الوقت ان شاء الله يجوز اوضحها اكثر واكثر.
0: جميل.
1: عوامل الخطوره اذا اكو مجال مثلا بعد اكثر. عندنا اول وحده هي التدخين. اكو دراسه من الدراسات سووها على عوامل الخطوره واللي هن تسع عوامل خطوره. وحده من عوامل الخطوره هي التدخين. التدخين شافوه 38% من عوامل الخطوره. الشيء الثاني الدهون، شافوا الدهون تقريبا 50% من المرضى.
0: أبد ما يحبون الدهون. كلها كنا
1: طبعا بالمناسبة. والدهون، الدهون أكو دهون ثلاثية، أكو دهون الأحادية، ومجموع الدهون. هذا كله يعتبر عوامل خطورة. الشيء بعد اللي أرد أقوله، أقول الرياضة. الرياضة إذا واحد ما يمارس رياضة فتقريبا هي 10% عامل خطورة. الأكل، الأكل 13%.
0: هذا الفاست فود اللي
1: يعني ما شاء الله، يعني 13% هو يعتبر من عامل الخطورة. وأكو عوامل خطورة ثانية اللي هي زيادة الوزن. زيادة الوزن شافوا واحدة من الدراسات هي 20% من الخطورة. يعني هسذني العوامل الخطورة إذا أريد أجمعهن راح أصير 90%.
0: طبعًا.
1: يعني إذا مريض عنده لا سامح الله ضغط، سكر، وضيف وياها دهن، دهون يعني
0: فول،
1: هذا يعني زين. احنا مو نريد نخوف مرضانا،
0: لا بس
1: ولا وانما اليوم مباشر احنا نقول اكو يسمونه بعدين نقول اكو فحص مبكر واكو وقايه. هسه واحد مرات يسال نفسه يقول شنو الفرق بين الفحص المبكر والوقايه؟ سؤال صح. يعني يبدر للاذهان، مو صح ولا لا؟
0: طبعا صح.
1: الوقايه هو نمنع حدوث المرض من الاساس. وياي
0: جميل.
1: أما الفحص المبكر هو عبارة عن اكتشاف المرض قبل ظهور الأعراض. يعني
0: إيش قد برأيك ممكن إنه الفحص المبكر ومتابعة دورية ممكن تكون إنه يعني توصل المريض إلى مرحلة متقدمة من المرض؟
1: إيه يعني شون العفو
0: يعني سامعين. إنه الفحص المبكر ممكن تمنعه من وصول المريض إلى مرحلة مبكرة. إيش قد ممكن الفحص هذا إلى فد أثر أو إلى
1: لا لا هو هو هو يعني مو إحنا راح نرجع لنفس النقطة. يعتمد على عوامل الخطورة. طبعا هو أنت الفحص المبكر راح أنت تكتشف المرض مبكرا فتمنع المضاعفات والأعراض.
0: دكتور المريض هو تلقائيا تلقاه رايح راد على الطبيب ورايح على الاستشارية ويعرف نفسه أنه مريض ويتابع. لكن أنا أرد خلينا نقول نوقع نفسنا من الموضوع هذا. ممكن انه الشخص السليم انه يسوي تشيك دوري مثلا كل سنه؟
1: اشتيلك احنا يعني دائما نظامنا نظام انجليزي. الجمعيه الاوروبيه شو تقول؟ تقول انه المريض الصحي، الانسان الصحيح، انه اذا كان اكثر من 18 سنه اول مبادره يسويها هو قياس الضغط. هاي واحد. الشيء الثاني إذا كان أكثر من 18 سنة بعد لازم يقيس الدهون. هاي كلش مهمة. الشيء بعد الأهم الثالث إنه يسمونه الوزن، وهذا الوزن مو تروح تقيس وزنك وتقول لا. لا إحنا عندنا معادلة بين الطول عشتيدك. هسه واحد يقول أنا لازم ما يخالف أكو في شغلة أبسط من عندها وهي قياس الخصر. الخصر فتشي بسيط. كل الخصر شلون نقيسه بصورة يعني فد مبسطة وكل واحد يقدر يسويه
0: بالأولشي.
1: بسيطة. إنه يختار المسافة بين آخر ضلع وأعلى نقطة بالحوض. منتصف المسافة نقيسها.
0: جميل.
1: الطبيعي إنه بالنساء أقل من 80. بالرجال أقل 94. يمتى ما صارت أكثر من 94 بالرجال هذا أكو خطورة. بس إذا ضفت بعد 8 على 94 هاي شنو خطورة أعلى.
0: طبعاً طبعاً.
1: والنساء نفس الحالة. من يصير 80 هذا أكو خطورة أعلى من 80، بس من يصير 88 هاي أعلى خطورة.
0: جميل حلوة هاي المعلومة.
1: هاي واحدة. الشيء الثاني أكو عندنا بعد تحاليل اللي هي فوق ال 34 سنة أو ال 35 سنة.
0: اللي هي
1: السكر. السكر نسوي الفاستينج بلاد شوغر، يعني شنو هو السكر وهو صايم المريض. واحد راح يقول لي ايش قد اصوم اني؟ احنا نقول له عاده انت ب 12 بالليل تقطع والصبح تقيس او على الاقل 8 ساعات وياي او السكر التراكمي. فذني الثلاثه اللي هن الدهون قلنا والضغط والعفو الوزن. والسكر ذني كلش ضروريات ونقدر عن طريقها فحص مبكر.
0: وذني كل سهلات ويقدر اي واحد يسويها.
1: بقت انه المريض عنده عامل خطوره يعني جمحن ضغط هذا ايش راح يكون؟ نعم. يكون قياس السكر كل سنه. انا قست ما عندي سكر الحمد لله والشكر.
0: نعم.
1: اي هاي زين. الحمد لله. بس انت اذا ماكو سكر وعندك عوامل خطر المفروض كل سنه تقيسين.
0: جميل. وممكن دكتور انه ما اتصور انه مؤسسه من مؤسساتنا انه شخص يجي يقول انا بدي تشيك نفسي واحنا منعه.
1: لا ابد
0: مو صحيح
1: ابد. وما شاء الله اقول لك خلي اضيف لك معلومه.
0: نعم.
1: ليش هسه هو مو اكو التحاليل الشامله؟
0: نعم. ها نعم.
1: ابسط الامور تحليل شامل. زين.
0: وحتى الضغط دكتور ما شاء الله احنا فرقنا موزع يمكن صارنا فوق السنه هذا المشروع يعني موجود بالمولات وبكل مكان موجود يفحصون ويشيكون الضغط.
1: يعني اني يعني احنا يعني العفو كوادرنا ما شاء الله ما يقصرون. صح اكو لود عليهم ما اقول لك بس عندنا مراكز
0: أبطال.
1: مراكز صحيه حلوه مرتبه.
0: نعم.
1: اي ويقدر الشخص يقول والله اريد اشيك يعني وبني هنا امور بسيطة. بس كلش مهمه
0: طبعاً.
1: انت راح تمنع ظهور الاعراض وياي وتكتشف المرض مبكرا.
0: جميل جميل. اذا اختصاص الامراض الباطنيه والصدريه والقلبيه تعامل مع مجموعة واسعة من الحالات.
1: بعد نرجع نأكد.
0: نعم.
1: مو الباطنية. الباطنية هي شاملة لكل الأمراض. وإنما نقول اختصاص الطب الباطني.
0: جميل.
1: أو نقول قلبية صدرية والجهاز الهضمي والغدد الصماء.
0: جميل. وأيضا دكتور هنا أحيانا أنه تشترك هذه الأمراض بأعراض متشابهة لكن التشخيص الدقيق مهم جدا.
1: عشتيدك.
0: خلينا ناخذ فاصل ويا زميلنا المخرج ونرجع نكمل باقي محور حديثنا.
1: إن شاء الله.

0: ورجعنا وياكم أحبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل وضيف الغالي الدكتور ماهر الزغيبي.
1: حبيبي سبيك.
0: خلي ننتقل إلى محور آخر وهو الربو وضيق النفس. دكتور شلون نميز ضيق النفس الناتج عن الربو وضيق النفس الناتج عن قلب أو أي مرض من القلب؟
1: حلو. إحنا هو هسه هذا الفترة مال الصيف.
0: نعم.
1: الأتربة ما شاء الله وياي
0: ما عندنا أتربة؟
1: لا لا لا أنا أعيدك بيها عيني الأتربة الموجودة يعني ذولا جماعة خطيئة يعني مرضانا مرضى الربو القصبي يعانون من هذا الموضوع صراحة وده نشوفهم بالطوارئ وده نشوفهم بالعيادات وشو بقى أنه أريد أميز أنه هذا المريض يريد يشخص نفسه ربو أو قلبه صعب من الصعوبة. ليش؟ لأن أغلب الأعراض السريرية بين الربو وبين القلب هو متشابه. شنو اللي يصير بالقصبة يعني بالأبو الربو القصبي من أعراض سريرية هي نفسها تصير أبو القلبي. الأزيز بالثنين موجودات كل شيء. ولذلك إحنا ما نعتمد على ناخذ التاريخ المرضي للمريض. راح نعرف انه هاي النوبه مو اول مره.
0: نعم.
1: عمر المريض عمر المريض هم يفيدنا. يعني اذا واحد كلش طفل من الطفوله وقاعد تصعد وياها تمشي وياه الربو القصبي. زين الشيء الاهم بعد راح تصير على شكل نوبات والعوامل اللي تخلي الربو القصبي كان يكون التهاب الفيروسي وياي الاتربه. مو بس الاتربه العفو التعرض للدخان اكو مواد محترقه نتيجه مواد كيميائيه اللي هي مؤثره نفس الحاله. اكو منها لا يقول لك اني من اسوي رياضه ابدي اختنق. زين فذني هن يسمون اغلبيتهن يسميهن عوامل اللي تحفز الربو.
0: اكو فت شغله انه شايف شخص ممكن انه يقول اني عندي فلاونزا ممكن تصير قحه عنده لكن قحه الفلاونزا تختلف عن قحه التحسس.
1: صح.
0: يبقى شيء ياخذ انتبايتك للفلاونزا وكذا وهو تلقى القحه بقت وبها مخرخشه بها فت صوت غريب. رجع شياخذ تحسس قالوا له راح مثلا للصيدلية تحسس خذ له حبايتين ثلاثة مال تحسس وأيضا تلقى الحالة أنه بعد تتفاقم قامت تتفاقم ممكن تروح وترجع له مرة ثانية. شو رأيك بهذا الموضوع؟
1: إحنا التهاب القصبات والتحسس إذا كان اختلاف بالصوت هذا يسمونه التهاب الحنجرة بالإضافة لالتهاب القصبات. احنا بصوره عامه الانتيبايوتيك والمضادات الحيويه دائما ننصح بعدم استعمالها لسبب واحد. هذا المريض اذا دائما ياخذ انتيبايوتيك راح تصير عنده مناعه للبكتيريا نفسها
0: وخصوصا ياخذ له حبايتين ثلاثه شاف نفسه زين وعافي
1: بعد ما تستجيب. بس هذا ما يمنع انه العفو ياخذ علاجات يسمونها لمعالجه الاعراض. لمعالجة الأعراض.
0: نعم.
1: وبالمناسبة السعال بصورة عامة مو أغلب السعال اللي يحتاج علاج ولازم ننطي علاج ولازم فالسعال بس إذا كان بأزيز هذا معناه حساسية قصبات أو ربو قصبي. وبالمناسبة أكو فرق بين الربو قصبي وأكو حساسية ما بعد التهاب الفيروسي. هاي كلش نشوفها.
0: نعم.
1: مريض يصير عنده فد فيروس أو إنفلونزا بسيطة على القصبات.
0: نعم.
1: يظل خطيه يعاني من ازيز وقحه ويقول انا ربو ويدخل انذار خطيه. زين بالحقيقه هي شنو بالحقيقه اشتدت ما بعد الفيروس.
0: ايش قد تبقى دكتور ممكن
1: كسعال مرات تبقى حتى عندنا اسبوعين ثلاث اسابيع
0: وبدون ما ياخذ
1: اي بس اذا كانت مؤذيه يعني
0: للشخص
1: للمريض. نعم. لا لازم واحد يعطيها علاج بس يكون دائما يتجنب الانتيبايوتيك.
0: تمام. شنو أكثر مسببات نوبات الربو؟ وهل هو الغبار، الدخان، تغير الجو؟ شنو أبرزها؟
1: إحنا ذكرنا قبل قليل قلنا لك الالتهاب الفيروسي بأعلى الصدر.
0: نعم.
1: أعلى القصبات هي واحدة من المسببات. طبعا الغبار والدخان وذني السموم اللي هي سببها يعني. وأكو عندنا يسمونه حبوب اللقاح. مريض مرات بالموسم مال الازهار يقول لك والله اني موسميه عندي وقت اللقاح
0: حافظها.
1: صحيح
0: صحيح,
1: ايه صحيح. الشيء بعد اللي ابدا ذكره بالاضافه للرياضه اكو عندنا العفو الجو البارد الجو البارد إذا كان البرد يعني كلش يعني تكون من تريجر، يعني نسميها من المحفزات للربو القصبي. بس هذه الأعراض اللي قصدي العفو المحفزات اللي ذكرناها
0: نعم
1: هم تختلف من مريض لمريض،
0: مهم.
1: وهذا طبعا يعتمد على الجينات،
0: صحيح
1: جينات المريض.
0: مهم.
1: يعني احنا تتذكر الوباء وقتها العين
0: أو
1: الكورونا هواي ناس راحت ضحية
0: صح
1: لهالمرض هذا،
0: صح
1: السبب هي جينات وراثية تختلف من شخص لشخص.
0: صحيح
1: ودائما أنا أقربها للمريض أقول له مو كل المرضى عندهم حساسية بنسلين، بس تلقي مريض عنده حساسية ومريض عنده
0: صح
1: حساس، صح
0: صح
1: ولا لا؟
0: صح
1: وهاي كلها للجينات مال المريض.
0: دكتور، هل كل مريض ربو يحتاج إلى بخاخ؟
1: زين، احنا الربو يبدي دائما باعراض بسيطه،
0: نعم
1: وهاي الاعراض البسيطه المريض دائما يهملها،
0: مم.
1: وهاي شغله البخاخ احنا نحدد المريض نسوي له مرات يسمونه سبايرومتري او وظافه
0: مم.
1: الرئه،
0: نعم
1: وعن اساس على اساسها راح نحدد يحتاج المريض لو ما يحتاج،
0: مم.
1: بس اغلبيه العظمى انه المريض يحتاج.
0: محتاج
1: وعندنا البخاخات صراحه يعني نوعين،
0: نعم
1: اكو يمنع الحاله
0: نعم
1: اللي هو السريع،
0: مم.
1: واكو لا يمنع حدوث الحاله للمستقبل.
0: مم.
1: بس الصراحه اللي نعاني انه يعني اغلب المرضى من يسمع بخاخ يقول لك
0: كهرب
1: هاي بعد ماكو
0: نعم
1: اعذرني.
0: اي
1: زين، والعجيب العجيب انه اغلب المرضى ياخذ معلوماته يا اخي من الاقارب،
0: مم.
1: من الاقارب. زين هسه ومن الانترنت يروح للتشات جي بي
0: مشكلة
1: تي او
0: بعد
1: إيه.
0: مشكلة
1: فيعني اكو مرضى والله يقول والله عالجت نفسي، بس يا اخي اليوم مباشره هذا اللي نصحك هو ما مجربه،
0: طبعا
1: انت اخذ الشخص اللي جربه، انا ما اقول لك لا، انت اوكي تعال استشاريه مال التنفسيه وشوف ايش كم مريض اخذ هذا البخاخ وما شاء الله حياته تصير
0: أحسنت
1: طبيعيه،
0: أحسنت
1: طبيعيه اكله ممارسه الحياه اليوميه تلقاه طبيعي مرتاح.
0: حتى يقدر يمارس رياضة دكتور
1: الرياضة بحد ذاتها هي تعتبر تريجر، يعني محفز للربو، بس مو أني الرياضة، إنما هذا الربو هل مسيطر عليه لو غير مسيطر؟ هو هذا السؤال. إذا مسيطر عليه يقدر يمارس حياته اليومية بصورة طبيعية.
0: جميل
1: فإحنا المريض كل ما يكون مسيطر على الأعراض مالته كل ما يكون هو أحسن وأحسن.
0: جميل. أيضا ننتقل إلى فقرة أخرى وهي مشكلة العراقيين، أغلبهم الضغط والسكري. شنو المقصود دكتور بعجز القلب وما أبرز علاماته؟
1: اي احنا هسه من انت قلت عجز،
0: نعم
1: عجز من نقول هذا شخص عاجز شو بيه؟ ما يقدر يقوم بفعالياته
0: واجباته
1: اليوميه وواجباته،
0: نعم
1: فعجز القلب هم نفس الحاله. عجز القلب انه القلب ما عنده امكانيه ان يوفي متطلبات الجسم. فهذا المريض من هو عنده قلب ضعيف، مو معناه قلب لا سامح الله متوقف، لا، وانما ملبي للاحتياجات، يكون هذا المريض تعبان ما يقدر يقوم بابسط الفعاليات الحيويه مالته. الشيء الثاني اكو شيء مهم، اكو يعني ارتباط وثيق بين القلب والرئه. يعني شلون؟ احنا عندنا بصوره عامه يعني نسمعها الدوره الدمويه الصغرى والدوره الدمويه
0: صح
1: الكبرى، صح ولا لا؟
0: نعم
1: القلب دي يضخ الدم لمن؟ للرئه، ويستلم من الرئه بدوره دمويه منفصله عن الجسم.
0: جميل.
1: فاي مشكله بالقلب تحصل
0: تأثر على
1: حاصل
0: الرأس،
1: شنو؟
0: تأثر على الرأس.
1: عاش ايدك. والعكس صحيح،
0: صح
1: اي مشكله بالرئه
0: تأثر على القلب.
1: عاش ايدك. ولذلك دائما انا اقول للمقيمين مالتنا
0: نعم
1: والاطباء اللي ندرسهم من الصعوبه نتفرق بين العفو عجز القلب او التهاب القصبات المزمن، من الصعوبه.
0: جميل.
1: ليش؟ لان اكو ارتباط
0: نفس
1: وقت،
0: الأعراض تقريبا.
1: بس اكو علامات مميزه نقول عليها والله هاي قلب، شنو حتى ننبه بها المريض؟
0: نعم
1: واحده من عندهم من ينام ما يقدر يستلقي الا بمخاديد عاليه، هاي واحد. شيء ثاني تلقيه نايم ورا ساعتين يفز مخنوق من النوم مالته. الشيء بعد يصير تورم بالقدمين.
0: مهم مهم هذا.
1: بعد هاي الحاله مرتبطه بخفقان،
0: نعم
1: يعني القلب كان ما مرتاح، قلبي احسه متسارع. فذني هن اغلبيتهن كعلامات، واللي هي عاده هم تصير ويا من؟ ويا العجز الرئوي.
0: زين دكتور، مرضى عجز القلب ممكن بس لكبار السن، لو لا ممكن انه يصير بالشباب.
1: صراحة هو أمراض القلب هي يعني مثل ما قلت لك جينيتكس، يعني أكو مرضى شباب وعندهم وراثة، تاريخ وراثي، يصير من يعني عمر الشباب يصير عنده عجز القلب. وبالكبر هي عوامل الخطورة اللي تسوي عجز القلب، واللي هي أكثر شيء هي الضغط والسكر. الضغط والسكر يعني احنا مرات يمكن نقول عليه القاتل الصامت،
0: الصامت، نعم،
1: وياي، وهذا المصطلح نفسيته انا اضيفه همات للسكر.
0: أها،
1: اي، ولو عندنا وقت مثلا ان شاء الله ذاك
0: إن
1: وقت
0: شاء
1: هاي
0: الله.
1: نقدر نوضح هذا الموضوع اكثر واكثر ان
0: زين
1: شاء
0: دكتور،
1: الله.
0: شنو رأيك الشخص مرات من تروح العيادة الطبيب أو كذا، يعني ممكن تلقى في الضغط بنسبة بسيطة، فيعطيه تدري أبو 5 ملغرام مثلا،
1: زين،
0: تدري هاي خلينا نقول مثلا وقائي، مو صحيح؟
1: صح،
0: وقائي مو علاجي، فيبقى فترة قال له لا تعوفه،
1: خوش.
0: فترة وعافى، قال لك أنا مدى يعني مدى يصعد الضغط عندي، عافى. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ هذا إلى آثار بعدين مرور الوقت؟
1: احنا كعلاج وقائي ماكو شيء اسمه علاج وقائي. عندنا ضغط، عندنا ضغط،
0: نعم،
1: ناخذ علاج خلاص. هذا ليه؟
0: هذه النسبة البسيطة.
1: حتى ذا هاي النسبة البسيطة، اغلب الدراسات شو تقول؟ يعني اريد اقربها اكثر واكثر للمريض، اقول له انت العضلة مال ايدك
0: نعم،
1: نفس العضلة اللي يشتغل رياضة،
0: لا
1: يلعب رياضة؟
0: لا لا
1: لا،
0: لا، اكو
1: كما
0: فرق.
1: نفس ابو الكمال
0: لا
1: الاجسام.
0: طبعا،
1: شنو
0: لا
1: الفرق؟
0: فرق.
1: الفرق انه هذا يرفع جهد اكثر من جهد الايد.
0: جميل،
1: وصلت
0: صح.
1: الفكرة؟ نفس الحالة القلب، من القلب يضخ دم اكثر من الجهد الطبيعي، تحصيل حاصل شو راح يصير؟ تضخم عضلة
0: تضخم.
1: القلب. اذا استمر تضخم عضلة القلب، الأوردة والشرايين تحاول تحمي نفسها.
0: نعم
1: تحمي نفسها منين؟ من الضخ القوي مال القلب.
0: نعم
1: فنفس الحالة راح يصير يسموه تصلب الشرايين،
0: مهم.
1: فيصير كأنما ندخل بدوامة. شنو هاي الدوامة؟ القلب يتضخم، الشرايين تتضخم، تصلب شرايين، والنتيجة النهائية يوصل مرحلة القلب الإجهاد، وهو عجز القلب.
0: زين، نقدر نعتبر انه هذا اللي اعراضه بسيطة وياخذ حباية من 5 ملغرام، نقدر نعتبره هذا مصاب بضغط الدم؟
1: حسب هسه آخر تحديثات للجمعية الأوروبية لعلاج الضغط، إنه بعد ما عندنا هذا ضغط الطبيعي لازم 12، أقل من 12 على 8. هذا يسمونه ما نقول عليه نورمال، وإنما نقول ماكو ضغط.
0: أها،
1: وصلت الفكرة؟
0: نعم.
1: يعني هسه احنا من يجينا المريض ما نقول له نورمال، مصطلح النورمال أو الطبيعي، يعني خاف يعني ككلمة إنجليزية،
0: نعم.
1: الطبيعي ماكو بعد اسمه ضغط طبيعي وضغط مو طبيعي،
0: أها،
1: لا، نقول مرتفع او غير مرتفع.
0: جميل جميل.
1: هذا واحد. والشيء الثالث يسمونه ضغط، التقسيم الثالث يسمونه ضغط. والضغط حتى نقول هذا المريض عنده ضغط يكون اكثر من 14 على يعني 140 على 90، يعني العالي 140
0: نعم،
1: والواطي 90.
0: 90،
1: اما ماكو ضغط هذا راح يكون اقل
0: 12
1: من
0: على 8.
1: 10 ايده.
0: يعني برأيك انه هو اللي ياخذ 5 ملغرام ما يعوفه يبقى العمر كله؟
1: المفروض يستمر عليه وما يعوفه، واهم شيء انه والله ما عندي اعراض، انه انا ما عندي ضغط. طبعا هذا مصطلح مو صحيح. وليش هو يعني نرجع لنفس النقطه، القاتل الصامت، السبب
0: نعم
1: انه المريض صعود الضغط يكون بطيء وياي لو لا،
0: نعم نعم
1: فالجسم يتكيف ويا هاي الحاله. بس مرات مريض يقول لك والله انا اكو عندي صداع، تلقى واحد ضغطه مثلا 18 على 11،
0: نعم
1: غريب يعني، والله انا ما احس في شيء، بس بينما مريض والله اعرف اتذكر مريض 15 على 9، دكتور صداع ودوار. السبب هذا صار صعود مفاجئ. يعني بعد اقربها للصوره، احنا الحراره شلون نحس بيها؟ الحراره، ارتفاع الحراره،
0: نعم
1: ليش؟ احنا 37 درجه مئويه
0: نعم
1: يا لولا،
0: نعم
1: بس في حاله صارت 38 39 نحس بالحراره.
0: صح.
1: نفس الحاله بالضغط، ابو الضغط لان صعود تدريجي بيحس بيه الى ان يوصل درجات عاليه بحيث ياثر عليه. بينما هو العفو إذا كان صعود مفاجئ راح يحس بالصداع والدوار. فإحنا نقول كل مريض عندك صداع عندك دوار أروح تشيك،
0: نعم
1: عمرك فوق ال 18 سنة أشيك مرة واحدة، هذا حتى كله نمنع المضاعفات. وتدري أنت ارتفاع الضغط مضاعفاته يعني مهولة ما شاء الله،
0: ايش
1: يعني ولو أنت يعني
0: نعم
1: الأكثر هي الجلطات الدماغية.
0: صح
1: جلطة دمارية. هو ليش يصير جلطة دمارية؟
0: نعم
1: لأن هي الشعيرات والأوعية الدقيقة تصير بالدماغ أكثر شيء، فهي هاي راح تسوي تلف بخلايا الدماغ. الشيء الثاني بعد عجز الكلى، يا ما مرضى يجوني عنده ضغط ما عنده شيء، بس من أسوي تحليل ألقي وظائف الكلى صاعدة، والسبب هو الضغط والعكس صحيح.
0: نعم
1: الضغط يسوي عجز بالكلى، والعجز الكلوي راح يرفع لنا الضغط.
0: ايش قد اكو ناس يعني هي تدري انه ما عنده ضغط وما صاير عنده اعراض نواة ضغط وكذا، فمن يجي مثلا ممكن يريد اجراء عمليه،
1: اي
0: اول شغله شنو؟
1: عاش
0: انه يحاول على طبيب باطنيه يشيكه، فمن يشيك الضغط يلقى عنده ضغط هو ما يدري اصلا،
1: ابد ما يعرف.
0: ممكن انه هذا سحوله لانه الضغط الصامت.
1: هو احنا اتفقنا هسه احنا الضغط الصامت يعني بدون اعراض، فطبعا نقدر نقول ليش لعد.
0: هذا اخطر انواع الضغط هاي.
1: السبب انه يصعد الضغط بمرور الوقت وهو ما يحس بيه، فيعني ما يعني هو ما راح يخسر شيء من يقيس الضغط مره ومرتين. والشيء الثاني انه والله انطي علاج اخاف اتعود عليه. يا
0: شنو
1: اخي
0: المشكلة هسه
1: يا
0: تحاول؟
1: اخي بس اقول لك شغله واحده، ارد اقول لك انا هسه شغله واحده، احنا ماني دائما احكي ويا المريض هيك وافهمه بالموضوع، اقول له انت مو تتريق مو تتغدى مو تتعشى، ليش تتعود على؟ يقول لي مو انا احتاج طاقه، رحم الله
0: هاي نفس
1: والديك.
0: الشيء.
1: هاي نفس الشيء،
0: جميل.
1: انت جسمك عندك ضغط وتحتاج هاي الحبه حتى يرجع لاستقرار. فيعني
0: وهي مو فد حباية فد خطرة ولا راح
1: لا
0: تسوي
1: لا
0: لك فد
1: لا،
0: إدمان مثلا.
1: وبالعكس احنا من ننطي العلاج هسه بالاخر التحديثات، العلاج بعد ما نستخدمه كعلاج للحاله نفسها، وانما حمايه وعلاج،
0: جميل.
1: يعني نحمي الدماغ نحمي القلب نحمي الكلى وبنفس الوقت نعالج المريض.
0: جميل. نيجي للسكري.
1: ايه السكري
0: هل ممكن الشخص انه يكون مصاب بالسكري سنوات بدون اعراض واضحة؟
1: السكري حتى اكون يعني ادق،
0: نعم.
1: اكو عندنا نوعين، النوع الاول والنوع الثاني، واكو نوع ثالث اللي هو يعني هم 4 انواع تقريبا،
0: نعم.
1: بس احنا خلينا نركز على النوع الاول والثاني. النوع الاول هو نقص انسولين، نقص انسولين بنكرياس خلاص انتهى
0: جميل.
1: موضوع، بعد ما ينتج انسولين ولذلك نحتاج انسولين، فهذا اعراضه بسرعه تظهر.
0: واضح.
1: النوع الثاني سببه انه الانسولين مقاومه، يصير مقاومة
0: مقاومة
1: الإنسولين.
0: الأنسولين.
1: عاش جيدك. هذا مقاومة الإنسولين نتيجة نهائية، أنا عندي إنسولين بس ما يكفي.
0: جميل.
1: ليش؟ أكو مقاومة إنسولين، أكو سكريات تصعد بس ما حاس بيها. ليش؟ لأن عندي فد نسبة بسيطة من الإنسولين ده تساعدني.
0: نعم
1: النتيجة النهائية شنو؟
0: نعم
1: إنه السكر يصعد وأنا ما عارف، أكو تكيف بالموضوع يصير. ويعني
0: نعم
1: فيعني الجسم بتكيف بحيث إنه كل ما يصعد السكر يتلائم مع لا. بس بالاخير بعدين من تجي للمريض يقول لك والله انا ها وزني نازل، ها انا اروح الاضرار بالليل مرتين ثلاث، وياي انا دائما اشكي بالالتهاب المجاري، دائما اروح اسوي تحليل يطلع لي التهاب. فالنتيجه النهائيه هو ظهور اعراض، والالعن من هذا انه ظهور مضاعفات قبل المرض نفسه.
0: دكتور شن ايش قد خلينا نقول وقت او نسبة انه الشخص يعني بالليل يتضرر حتى نعرف انه هذا عرض من اعراض السكري؟ كم مرة مثلا ممكن انهم
1: احنا يعني بصوره عامه يعني حتى اكو اغذيه هي اصلا مدرره، يعني مثلا بيبسي الشاي القهوه بنيهن اصلا فيه نسبه ادرار،
0: نعم
1: او مثلا واحد رقي بالليل مثلا،
0: صح.
1: يعني بنيهن اغلب. بس احنا من مرتين او اكثر يعني هذا يعني يعتبر كثره ادرار. بس هذا ليش احنا ناكد على الليل مو من يعني النهار هو مشمول،
0: نعم
1: بس ليش ناكد عليه الليل؟ لان يستغرب المريض انه يقوم مرتين، والله انا استغرب اقوم مرتين بالليل.
0: يعني مرتين خطرة لو لا فوق المرتين
1: يعني تعتمد، احنا تعتمد على الشخص
0: على الشخص، نعم
1: وعلى
0: وعلى أكل.
1: الاغذيه اللي اخذها. اذا ذني هاي مرتين ثلاثه طبعا لازم يتاكد. مع العلم بالمناسبه يعني مو التهاب المجاري مرات صراحه، فمرات اسال المريض اقول له انت الادرار مرتين ثلاثه بالليل، دكتور ما اقدر انام والله بالليل، اقول له صحيح هذا المرتين ثلاثه كميه الادرار يعني كثيره، مو هاي الكثيره معناه شنو؟ يمشي ويا السكر.
0: صح.
1: بس اذا كميات قليله متكرره احتمال التهاب مثانه، صح لو لا؟
0: صح.
1: مو احنا مو كل شيء نعطي
0: لا
1: سلبيات
0: طبعا طبعا،
1: استاذ
0: بس
1: لؤي.
0: احنا نريد يعني ناخذ حذر او نتوقف من
1: ايوه
0: الوضع.
1: لا صح عجيب.
0: دكتور شنو اكثر خطأ اشوفه عند المرضى المصابين بالضغط والسكري والربو؟
1: يعني
0: اكثر خطأ اشوفه عندهم يعني
1: هو الالتزام بالعلاج
0: ما يلتزم.
1: ما يلتزم، زين
0: المريض
1: دكتور انا
0: دائما
1: اسال،
0: اي
1: والله يا دكتور انا اسال، يعني هاي الصحه ترى ما تعوض، ما تعوض بثمن. ليش اهمل هاي الشغلات وبعدين اوصل وافاقم الحاله وبعدها انه اضل اصرف وارجع لورا، هو الموضوع بعد ما بيه نتيجه. لا انت مشكلة والله، يعني الله يساعد الناس، يعني الى ان يوصل مرحلة المضاعفات كالقدم السكري، التلف
0: الله
1: بشبكية
0: يعينهم،
1: العين،
0: الله يعينهم.
1: العفو اعتلال الكلى، العفو جلطة دماغية،
0: نعم
1: ويحس نفسه من يدخل بمرحلة العفو، نوع من الكآبة، من يشوف نفسه وين هو
0: طبعا
1: وهسه وين.
0: طبعا طبعا.
1: لا هذا يعني مو صحيح، ابد
0: زين
1: مو
0: ليش
1: صحيح.
0: احنا مو نجيب المرض لارواحنا؟ انا دائما اقولها ان احنا نشتري المرض بفلوسنا من خلال الوضع الصحي اللي احنا، يعني غذاء الصحي مو صحيح،
1: معدوم صحيح
0: رياضة ماكو،
1: صحيح.
0: وهاي الفاست فود
1: زين
0: والكذا
1: هسه احنا خلي نجي يعني بين العوامل اللي هي بسيطة، واحدة من التدخين.
0: التدخين رحم الله وبيك.
1: التدخين، التدخين يعتبر من العوامل الأساسية، يعني هسه أي مرض نقرأ بالقلب أو
0: تدخين
1: الروح نشوفه بالرئة، أول ما يقول لك تدخين. مو
0: تدخين
1: بس هاي، يتعدى هذا الموضوع المعدة، المعدة قرحة المعدة، يعني حتى قرحة المعدة من جنب يقلك التدخين. فأني التدخين بالمناسبة يعني مشكلة قد يبديها فترة الشباب.
0: احسنت
1: زين
0: هسه انه صارت
1: هذه
0: موضة وظاهرة
1: آه
0: حضارية، المفروض
1: إنه
0: انه قاعد يدخن او
1: صراحة بعد مو شغلة، الشغلة الأرجيلة، الفيب،
0: حتى اللي يقعد بالكوفي اللي يستنشق
1: عشتيدك.
0: دخان الارجيلة والكذا.
1: أني ما أعرف يعني كوقت
0: نعم
1: وشي، بس أريد أوضح بعد أمور
0: نعم
1: يعني هاي
0: ان شاء الله.
1: ضرورية.
0: نعم
1: يعني بس اقول له لابد يعني المدخنين، انا فشغله بسيطه
0: نعم
1: اقول له يابا اليوم ايش كم ساعه؟ 24 ساعه،
0: نعم
1: طلع منها 8 ساعات نوم، 7 ساعات اللي هو النوم الصحي، 8 ساعات،
0: نعم
1: ايش بقى من الساعات؟ ها؟ بقى 16 ساعه.
0: 16 ساعة. نعم
1: هاي ال 16 ساعه انت لو كل ساعه تدخل لك جيجاره صارت 16 جيجاره، صح لو لا؟
0: نعم
1: انت فد 10 ايام شهر ابدي اقللها، كل ساعه اسويها كل ساعتين جيجاره، راح اصير باليوم كله 8 ساعات،
0: صح،
1: وبالتدريج وبالتدريج تقدر تقلع عن هذه الوباء اللي
0: الظاهرة
1: اعتبرك.
0: خطيرة والله، واحنا بدنا نشتريها بفلوسنا. المشكلة انه ده يشتري المرض بفلوسه، يروح يشتري جيجارة ويروح ليش؟
1: استاذ لؤي تدري انت اول 20 دقيقه، اول 20 دقيقه انه يقطع بيها السجائر، يعني اول 20 دقيقه القلب يرجع الى حاله انخفاض نبضات القلب، يبدا يهدأ لان هذا نيكوتين
0: صح
1: يحفز.
0: صح
1: هذا واحد. الشيء الثاني اول 4 ساعات او 5 ساعات تبدي الاكسجين، قصدي حادي اكسيد الكربون، هذا حادي اكسيد الكربون ناتج عدم الاحتراق الصحيح لنهايه الجيجاره وياي، فهذا اول 24 ساعه راح ينزل للطبيعي.
0: ها
1: شوف
0: حلو.
1: الـ الـ الـ الـ الأشهر الأولى،
0: نعم
1: أول 3 أشهر يبدأ المريض يسترجع الرئة مالته،
0: جميل
1: وراء 3 سنوات 4 سنوات شوف الفارق الزمني، إنه الخطورة مال القلب تنزل للنص.
0: جميل.
1: زين يبدأ نقول المريض رجع للطبيعي إذا
0: نعم
1: طلع وراء 15 سنة. شوف
0: أوه
1: 15 سنة، بس أني أعطيها فكرة والله،
0: نعم
1: مو ما طول 15 سنة خلصت، لا لا، أنت راح تحمي نفسك المراحل
0: أحسنت
1: الأولى،
0: أحسنت
1: المراحل
0: أحسنت
1: الأولى.
0: إيه
1: بقى إنه فد معلومة هيك، يعني إحنا شلون نعرف إنه هذا واحد والله يقول لك أني الدخان ما دخل لصدري، أني بلعومي
0: نعم
1: بلعومي وأطلع
0: استنشقت
1: بدخن.
0: أنت
1: إي عافية عليك، هو مجرد جلوسك بصف
0: أحسنت.
1: واحد يدخن السيجارة هو
0: هاي مشكلة
1: مشكلة،
0: مشكلة
1: مشكلة بحد ذاتها. وبالمناسبة
0: نعم
1: يعني اللي عمره فوق ال50 سنة وياي،
0: نعم
1: ونحسب الباك اوفير، تعرف شنو الباك اوفير؟ عدد السجائر اللي ياخذها، بنقسمها على الباكيت اللي هو 20 سيجاره، ونضربه بالسنين، اذا طلع اكثر من 20 وعمره اكثر من 50 سنه المفروض يخضع لمرض سرطان الرئه. البحث يسمونه الفحص المبكر لسرطان الرئه.
0: عافانا الله وإياكم إن شاء الله وكل مستمعينا من هذا الداء الخطير. دكتور لو نطلب منك 3 نصائح فقط للحفاظ على القلب والرئتين والوقاية من الأمراض المزمنة، شنو راح تكون؟
1: والله نصيحتي أول وحدة اللي هي آخر شيء اللي بلشنا به، التدخين.
0: التدخين
1: أهم شيء التدخين، القلع
0: الآفة
1: عن
0: الخطيرة.
1: الآفة. والشيء الثاني أقول له اعرف رقمك،
0: شنو عفوا؟
1: اعرف رقمك، اعرف العفو، اعرف رقمك كوزن،
0: أها
1: كسكر
0: نعم.
1: كضغط كدهون،
0: جميل.
1: وياي؟ والوزن اللي قلنا
0: نعم
1: الخصر،
0: قياس الخصر. نعم.
1: قياس الخصر. والشيء الثالث الرياضة، امشي يا أخي امشي،
0: فقط يعني لا
1: تحرك
0: تروح جيم ولا
1: تحرك.
0: كذا، مجرد انه
1: الصحة العالمية العفو الجمعية الأوروبية للقلب
0: نعم
1: تدري ايش نصحت؟ نصحت انه الشخص حتى يكون معافى
0: نعم
1: من امراض القلب يوصوه نص ساعة يسمونه بريسك، يعني مشي نقدر نقول عليه مشي او باسكل
0: نعم
1: او سباحة نص ساعة يوميا
0: حلو
1: لمدة 5 ايام
0: جميل.
1: كافية. يعني اذا حسبناها نص ساعة على الاسبوع يعني معناه 150 دقيقة فقط
0: جميل جميل.
1: بالاسبوع كله، هذا تحميك من كل شيء، تحميك من
0: وشغلة
1: امراض
0: بسيطة
1: شغله
0: وسهلة وما
1: بسيطه
0: يحتاج لها أصلا.
1: ابد. بس بالمناسبه حتى اذكرها وعن طريق المنبر
0: نعم
1: مالتكم انه المشي يسمونه بحيث النفس يعلى شويه ونبضات القلب، بس
0: جميل.
1: تقدر تحكي بطلاقه، يعني احنا
0: أها
1: نمشي بطلاقه.
0: ونقدر نسولف.
1: عاشت
0: نعم.
1: ايدك عاشت ايدك.
0: دكتور أخيرا، يعني شنو رأيك أو رسالتك للشخص اللي يشعر بأعراض لكنه يؤجل مراجعة الطبيب ويقول بعدنا بخير؟
1: والله هي هاي ان شاء الله كونك بخير
0: نعم
1: فهذا كلش ممتاز، الحمد لله والشكر.
0: اي
1: بس يا اخي اذا عندك اي اعراض مفاجئه مفاجئه
0: نعم
1: اعراض مفاجئه تحس بيها ومتكرره والعفو تزيد تزيد، اني انصحك انه الاقرب طبيب او واريد هو شنو الفكره من الموضوع يا
0: نعم
1: اخي؟ اريده بس حاله واحده بسيطه، اريده يميز لي بين يمتى يروح كمراجعه
0: أحسنت
1: ويمتى
0: أن
1: يروح
0: يكون.
1: للطوارئ.
0: نعم نعم
1: هذا اللي اريده من المريض. اني مو تتفاقم الحاله باعراض بسيطه وتنتهي انه ما يعرف وين يروح اصلا. فاقول له المريض اذا هاي الاعراض البسيطه موجوده عندك يا ريت يا ريت انه لا تنسى نفسك وان شاء الله دوم تبقى بخير.
0: عاش سيدك. الدكتور ماهر عبد الكاظم مخضير الزغيبي الاستشاري في الأمراض الباطنية والصدرية والقلبية، شكرا جزيلا لحضرتك ويانا ببرنامج لون الصحة، وشكرا حقيقة على المعلومات والنصائح المهمة.
1: والله الشكر لكم أول شيء اللي خليتونا واستضافتونا
0: شرف
1: بهذا
0: شرفتني دكتور،
1: البرنامج الحلو، وإن شاء الله نكون قدمنا فد معلومات
0: وفيت
1: بسيطة
0: وكفيت إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله ويفيد الشارع الحلي هذا الإنسان الطيب الكريم إن شاء الله والكل إن شاء الله.
0: حياك الله
1: حبيبي
0: مستمعينا، تذكروا دوما أن الوقاية والفحص المبكر والمتابعة الطبية ممكن تكون سبب باكتشاف المرض قبل أن ما يتحول إلى مشكلة أكبر. كان معكم في برنامج شلون الصحة، أنا في الإعداد والتقديم ليو الرسام، وفي الإخراج المبدع مصطفى القزويني. دمتم بصحة وعافية، وإلى لقاء جديد آخر.

قلبي حسين رايح يشوف الشمسة متكسر بقلبي حسين يا العسكري جدك ترس طف كربلاء برمشة عين يا العسكري

زين العباد شقيت يلا لك الخنصر كم حافر الداسة واخذ حصته.

بغربتها بس عمتك بغربتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها قاع الخرايب سيدي الوادم قبل جبرتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها أصعب مواقف عمتك واللي حرق دمعتها بليج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها بليج الخرابة قاعدة وسيرت خدامتها دخلت بثوب جديد صارت صديق وعمتك عن يعني كانت تشتغل عندها خادمة ودخلت على زينب سلام الله وزينب بهدومها كلها تراب وجهها متغير من الشمس وهاي داخلة عليها بعرش وكرسي أي

عمك علنا من طاح عمك علنا ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس من طاح عمك علنا من طاح عمك علنا ركضت على حسين الناس حرقوا خيامه وبالرمح يهوسون ويطيح الراس احكي لك ادري بخاطرك احكي لك ادري بخاطرك ننصب عزب هالاحساس سبع الدجيل بخوته اشقد ذكرك بالعباس سبع الدجيل بخوته اشقد ذكرك

للدميع يا العسكري، للدميع يا العسكري، وخل تبكي نرجس خاتو، خل تبكي نرجس خاتو، وعمتك حكيمة خلتوين، عمتك حكيمة خلتوين، عالما بقى عدمتو، عالما بقى عدمتو، على دخلتي الشام وأهل الشام بوجهها يضحكون، على دخلتي الشام وأهل الشام بوجهها يضحكون، انشافت التخجل من الطيور تحوم.

0: شبك مولاي انت هم كتفوك خليني اقرا لك رايد اسولف همك يا اقرا مصيبة جدك وعمتك سولف
1: همك ولوعته
0: وقرا
1: مصيبة جدك
0: لا تتعب لا تتعب لا إذا أنا بجالك.

اطرقي ويا جابت لماي وبركم عثرة رقي.

0: يا صاحب الزمان.
1: للمهدي أدعم حضرتك ياخذ الثار بثار وياي ياخذ الثار بثار يا والده نشوف الخلق من شوفه صعب على العين يا والده نشوف الخلق ومن شوفه صعب على العين سوء الأمر ما ينصلح سوء الأمر ما ينصلح ضعفه

0: يفرق عن الإفلاس.
1: إذا حبيت أحد حب بأعف إحساس، وإذا مول الله حبك لا تحب.

لهفة عينا ألكل جميل بهواك تميل، والحب لمن خلق الحب

0: الله يرشحك بالنور،
1: يرشحك بالنور.
0: أحببت حياتك للمظهر.

الكل يهمك في الوصل فترعاك، والكل يغرك للسعي بمسعاك، لك يقتربون فلمن ستكون، والحب لمن خلق الحب.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الحريات اللي تضمنها عادة الشرائع والقوانين للإنسان في طليعتها حرية العقيدة، لأن الإنسان بدون عقيدة ما ممكن يعيش. يعني أنت ممكن إذا تمر على مدينة من المدن، حتى المدن المندثرة اللي راحت تاريخيا تحولت إلى ركام وخرائب، إذا تمر عليها، إذا تبحث مثلا في أطلالها، ممكن ما تلقى مستشفى، وممكن مثلا ما تلقى ملعب وفرض، لكن ما تلقى معبد ما يمكن. ممكن، لأن الإنسان في أصل فطرته، الإنسان عنده شعور في قرارة نفسه، في فطرته عنده شعور بأنه لا بد من وجود قوة تحميه، لا بد من وجود شيء، أو بالأحرى لا بد من وجود جهة من الجهات اللي إلها تأثير عليه بصورة مباشرة. ستختلف أي اللي يعبدها، مرة يعبد له أشياء مادية، وأخرى يعبد أشياء معنوية. فعلى العموم اختلاف أكو كثير. فمسألة الحرية الدينية العقيدية إلى أين؟ يعني إلها حد؟ يوم ما إلها حد. بتعبير آخر، أن الفرد كن تضمن إلى حرية عقيدته، لكن إلى يا حد؟ إلى يا حد تضمن إلى حرية العقيدة؟ طبعا حرية عقيدته تضمن إلى ما طولها ما تضيق الضايق عقائد الآخرين، العقائد الأخرى ما تضايقها. إذا ما ضايقتها نعم تضمن، أما إذا لا اعتدت على حرية الآخرين في العقيدة لا توقف تدفع. طيب، فمسألة العقيدة إذن مسألة جدا حيوية، والمشرع الإسلامي يضمنها إلى حد. يعني إذا أكو عقيدة، مو أحيانا ماكو عقيدة، يعني أكو بعض الناس عند عقيدة لا عقيدة، شفت؟ بعض الناس العقيدة لا عقيدة، أن ما يرتبط بعقيدة، هذا ما يحترم حريته. ليش ما يحترم حريته؟ لأن هذا أولا جاي عاكس الفطرة. الفطرة تقول له لابد من وجود قوة خارجة عنك هي التي تتصرف فيك، وهذا جاي عاكس الفطرة تماما. أي من ناحية، من ناحية العقيدة تنظم له حياته. أي عقيدة؟ ماكو عندنا عقيدة تخلو من نظام، ومشى مرة يكون نظام بسيط بدائي، ومرة يكون لا نظام متكامل. عقيدة بدون نظام ماكو. العقيدة تقول له إيدك لازم تصير نظيفة، العقيدة تقول له إلك هل قد حق بالحياة، إلك هل قد حق بالعمل، ما ينبغي أن تعتدي على الآخر، فهي نظام. طبعا إذا ما عنده عقيدة معناه ما عنده نظام، يعني تحول إلى كيان يخشى منه على المجتمع. لذلك إذا كان عقيدته لا عقيدة ما يعطي الدين حرية، لا يوقف بوجهه. من بعد هالمقدمة اللي حبيت شوي ألقي لك بها ضوء على المسألة، خلي نعود إلى الآية الكريمة، لأن الآية تتضمن مواضيع واسعة. أولا، شنو معنى لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين أول رأي بها يقول أن هذه نزلت بصورة خاصة للكتابيين. شلون يعني الكتابيين؟ يعني اليهود والنصارى، أن دولة من يجبرهم على ترك عقيدتهم؟ كيف؟ كأنه أكو عندهم كان بالمدينة المنورة الأنصار الأوس والخزرج، كان عندهم عقيدة

يقول ده النبغات الطير، يعني الطير هذا العادي، هذا أمهاته يجيبا 10 و20، لكنه هيك ما بيفايدة. وأم الصقر تجيب واحد، لكن إذا جابته واحد جابته صقر، والصقر ها هو سيد الفضاء، الصقر سيد الفضاء سيد الأفق. فكأنه يريد يقول أن بعض الأمهات قد تجيب لها 20 ولد لكن خير ما بيهم، وبعض الأمهات لا، قد تجيب لها ولد واحد وهذا الولد الواحد مملوء عنفوان وحيوية ورجولة وعظمة. في المقلاة إذن شنو هي المقلاة؟ إما اللي ما تجيب وإما تجيب واحد. زين، أي شنو هاي كانت تنذر؟ إذا كانت مقلاة ما تجيب تنذر أنه إذا إجاها ولد هذا الولد تسوي إما يهودي أو نصراني. نبه، كانت تنذر أن تخليه يعيش معها. ولذلك كانوا بالمدينة، موجودين بالمدينة يهود بكثرة، وأنصار كانوا بكثرة مرتبطين بهم مشتبكين معهم. ومع الأسف دول اليهود اللي بالمدينة لعبوا بتاريخنا لعب، يعني مع الأسف عندنا آراء لهم انعكست على التفسير، وآراء انعكست على الفقه، وآراء انعكست على الأخلاق العامة، يعني لهم تأثير لهم بصمات بارزة في تراثنا، وإلى الآن مو قادرين نتخلص من عدها إلى الآن، بالرغم من أن العلماء ذبوا مجهود كبير حتى يتخلصون منها، لكن للآن باقي تراث بالكتب. أكو نظريات عجيبة غريبة، ما أدري قد يتسع للمجال إن شاء الله خلال هذا الشهر الكريم أن أمر ببعضها. جد، فهذه كانت تنذر أنه إذا جاءها ولد تخليه يروح لليهود أو للنصارى. طيب بعد ذلك إذولا صدر الأمر بإجلائهم، بني النظير صدر الأمر بأن يجلون يطلعوهم من الحجاز. لما أجوا يردون يطلعوهم أجوا الأنصار للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، قالوا طلعوهم. أجوا ذولا لي قالوا لي يا رسول الله ذولا بيهم أبنائنا وبيهم إخواننا وبيهم جماعة من أقاربنا، هذول شلون يعني إذا طلعتهم أنت ويا ذولا؟ طبعا هاي راح تخلق لنا في كل بيت نائحة، فشنو الحل؟ النبي صلى الله عليه وآله قالهم خيروهم، خيروهم لذولا، إما أن يظلون مع اليهود وإما أن يلتحقون بكم، ولا تجبروهم على اعتناق الإسلام، إجبار لا تجبروهم، ما طول عندهم عقيدة، هذا ما طول عنده عقيدة خلوه على عقيدته، خيروه يريد يبقى على عقيدته أو يريد يلتحق بالمسلمين. تتنبه لي؟ قال ما طول هذا عنده عقيدة ما يشكل خطر، لأن أكو عنده عقيدة، واللي عنده عقيدة ما يشكل خطر على الهيئة الاجتماعية. هذا أكو عنده شيء اسمه ممنوع، أكو عنده شيء اسمه مباح، أكو عنده شيء اسمه أخلاق، يعني بتعبير آخر أن هذا مو فرد عنصر يألف خطر على المجموعة البشرية. إذن اتخيروه اتركوه، يريد يظل على دينه يظل على دينه، يريد يلتحق بالمسلمين يلتحق. فالآية نزلت بهذا السبب، أن ذولا لا تكرهوهم لا تجبروهم على ترك دينهم، لا إكراه في الدين. طيب هذا رأي. الرأي الثاني أن الآية لا نزلت عامة أول الأمر، كأنه في بدء الإسلام لما أجت الشريعة تدعو الناس إلى الإسلام كانت تدعوهم بالحسنى، يعني ما تجبرهم إجبار، أنه كل واحد حتى لو مشرك خلوه على عقيدته، ما عندنا شغل بيه الآن. وفعلا ظلت هالشكل على هالحالة إلى أن نسخت هاي الآية. بيش نسخت؟ نسخت بقوله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. زين،
نزلت الآية الثانية نسخت الآية الأولى، فبينت أن دول إلى حد ما إحنا هادناهم في بدء الدعوة. لما هادناهم في بدء الدعوة وما أجبرناهم على شيء، هادناهم على أساس أن دول رح يتعرفون على محاسن الإسلام. يعني فرد واحد تعطيه فرصة، لما تعطيه فرصة هذا رابي على عقيدة، مو سهل عليك تنقله من عقيدته، تعطيه فرصة شوية خليه يفك عينه مثلا، يعرف الحق من الباطل، يعرف الصحيح من الخطأ، بوسعة يتعرف على تعاليم الإسلام. إذا تعرف على تعاليمه وشافها تعاليم إنسانية قبل أن تكون مرتبطة بالشريعة، طبعا هذا راح يدفعه لأن يلتحق. فخل نعطيه مجال، نعطيه مجال هو يدرس يعمل فكرة ما نجبره. أما لا والله، بعد أن أصر هذا قدام عينه المحاسن، لأنه شاف قدام دين ينظم الأسرة، ينظم الفرد، ينظم المجتمع، يحاول نشر السعادة بالأرض، يحاول أن يخلي الناس يعيشون آمنين على دمائهم، أموالهم، أعراضهم، كل هن هذني ما يدفع عنا هذا لأن يستحسن الإسلام، وبعد مع ذلك مصير على جاهليته، طبعا يقاتل، هذا يعرض عليه الإسلام، اعتنق اعتنق، فإن أبى يقاتل. فالبعض يقولون أن هاي الآية نزلت بهذا، أول الأمر نزلت عام لتفسح المجال للمشركين لدراسة محاسن الإسلام، فربما خلال هالفترة الواحد من عندهم يرجع إلى عقله، يرجع إلى مقاييس صحيحة، بعد ذلك إذا أصر لا ذاك الوقت يقاتل. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث والله التفت له شوية، يهمني أن نوقف عنده قليل. الرأي الثالث أن جماعة كانوا يسلمون بعد الحرب، يعني تفرض من بعد فتح مكة جماعة أسلموا، من بعد الحروب الغزوات اللي صارت من بعد بدر من بعد أحد جماعة دخلوا بالإسلام. هذول لما دخلوا بالإسلام ما كانوا المسلمين يتعاملون وياهم معاملة مريحة. يعني هذا عندما يجي يقولوا لك ما جابك الإسلام، ما جابتك العقيدة، وإنما أنت أسلمت لسبب. شنو الشباب؟ قالوا له أنت أسلمت يعني مكره غصبا عليك، يعني شفت أن الإسلام صارت له قوة، شفت أن الإسلام صارت له منعة، صارت له شوكة، وأسلمت. أنت مو مسلم إسلام عفوي طبيعي، لا، أنت مسلم إسلام إكراه، يعني مكره في إسلامك لأن أنت شفت القضية فتشيل جاي تيار عنيف ما تقدر توقف بوجهه، اضطريت أن تسلم. هو أنا ما أريد أقول أن هذا المعنى مو موجود، موجود فعلا موجود. أنا ما أشك لحظة أن أبو سفيان مثلا كان من هالنوع، يعني أنا ما أشك لحظة واحدة، هو وأمثاله أكو كم من النوع، لكن ليس معنى ذلك أن إحنا نستقبل كل مسلم من بعد واقعة حربية نقول له تعال أنت ما جابك الدين، ما جابتك محاسن الدين، وإنما جابك الخوف أو الرعب أو شفت أن الأمر هذا راح يشمل الناس فاضطريت مكره أن تسلم. هاي النقطة الحقيقة مو بس بالإسلام، هي صحيح كانت تشكل ثغرة، وكانوا ذولا يعني اللي أسلموا بعد ذلك يعرضون إلى وضعيات خاصة، يكفيك حتى بالعطاء، بالعطاء فرق ما بينهم، يعني أفرض الخليفة عمر بن الخطاب فرق ما بينهم بالعطاء، قال أنا ما أعطي الجماعة اللي قاتلوا مع النبي مثل الجماعة اللي قاتلوا النبي، ذولا أسلموا بعد الفتح، مسلمة الفتح يسموهم، أنا ما أنطي هؤلاء مثل أولئك، لا لا أبدا، أنا أفرق ما بيناتهم بالعطاء. وهي إحدى النقاط اللي اختلف بيها نعم مع من قبله ومن بعده. في المسألة هاي موجودة، الشريحة كانت موجودة
لكن القرآن الكريم على وجه من وجوه التفسير، معظم المفسرين يقولون الآية نزلت بها السبب أنه ذولا أنتوا لا تجون تجرحون مشاعرهم، تقول له أنت إنما أسلمت كره، خلاص هذا طب الإسلام في حظيرة الإسلام، تشجع استقبل شجع. طيب هذه على مستوى الإسلام، لكن على مستوى المذاهب الإسلامية، مثلا إذا فرد مسلم غيور على دينه، غيور على عقيدته، يقول ليش المسلمين هالشكل ممزقين؟ عليه من هالتمزيق هذا؟ خليني أسعى لامتصاص هالفرقة. يعني مثلا لما واحد أفرض يحمل هالمشاعر، يحمل هالمشاعر مشاعر أنه ضروري إحنا نجمع شمل المسلمين، نمتص التفرقة، لأنه المفروض أن الأصول واحدة، ولما تكون الأصول واحدة عليه من هالتمزق هذا؟ يعني الآن إحنا نلاحظ أفرض شعوب بكاملها تجمعها مصلحة، إحنا تجمعنا عقيدة ولغة وتاريخ ومشاعر ومصالح موحدة، ومع ذلك هالتمزق. فلما يجي كاتب من الكتاب يريد يعالج القضية، إذا إجا يعالجها شو يقولوا له؟ يقولوا له لا، هذا حكيك مو صدق، هذا حكيك صدق لو تقية. يا أخي أنا إذا اللي يدفعني تدفعني أني أأسى على أهل لا إله إلا الله أن يمزقوا، أتأثر لما أجيك وأنا بها المدافع هالمشاعر النظيفة، بدافع هالمشاعر النظيفة، تستقبل أنت تقول له لا هذا أنت ما جاي عن واقع، لا أنت جاي لابد عندك هدف والشكل أو دافعتك تقية مثلا. هذا اللي صاير هكذا، وهو في واقع الأمر يعني هذا قد ما يضايق. شنو معنى ما يضايق؟ يعني أنا ما أريد هذا يشفع لي عند الله، ها؟ وأنا وين حاط رجلي أعرف، أنا حاط رجلي على الدرب الصحيح، على مبادئ آل محمد، ولما حاط رجلي على مبادئ آل محمد ما يضايقني أني أكون منحرف عن مروان، زين. لكن اللي أرد أقول أن هذا ما يخدم المسلمين بطريقة من الطرق، بالعكس لما مسلم يحمل شحنة من المشاعر الطاهرة النظيفة وجاي هم مصلحة مسلمين يأتي للتوحيد، ما يقال إلى أنك أنت ما جاي بدافع واقعي، لا. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، ما عليك يا أخي. لما يكون هذا عند دوافع طاهرة وجاي، فيتعين في مثل هذه الحالة أن يعامل معاملة غاية بالاتزان، غاية بالموضوعية، يعني يجب أن يكون موضوعي. طيب إذا عرفنا هذا، إذن الآية نزلت شتعالج؟ تقول لا إكراه في الدين، يعني هذا مثل هذا أفرض ماكو مد، ما يقولوا له أنت مكره. ليش؟ لأن هذا بوسعه أن يظهر شيء ويبطن شيء آخر، لكن لما يجي يعلن وما حد جابر على أن يعلن، هو بوسعه قلت لك أن ينطوي على داخل نفسه بما تحمل نفسه من عقيدة ويبقى هناك ويظهر خلاف ما يبطن. لكن لما جاي يعلن أني أنا على هالخط، هذا ما ينبغي أن تجرح مشاعره. فهذا معنى المقطع الأول من الآية لا إكراه في الدين. بعدين الدين اللي يجي بالإكراه ما تقدر تسميه دين، لأنه الواقع الحرية أو الرضا، سخلي عنك العقيدة، العقيدة أقدس الأشياء. الآن معاملة بسيطة، عقد من العقود، إذا عقد من العقود ينعدم به الرضا، إذا انعدم به الرضا العقد باطل، تماما باطل. تلاحظ يعني تجارة عن تراض منكم،
القرآن الكريم يفرض بالتجارة بالمعاملة، معاملة بيع وشراء لازم تكون نابعة من الرضا النفسي. أنا لما أبيع كن باختياري، مو مجبر، مو واحد شايل علي سلاح ويجبرني على البيع. زين، إذن إذا المسألة 10 دراهم يشترط الإسلام بها الرضا، عقيدة بالله، عقيدة بالآخرة، مسلم تتحقق هويته بعقيدته، هذه بدون رضا يصير يعني الدين؟ إذا يجي بالجبر بالإكراه هذا دين؟ مو دين. أنت لما تجبر واحد على شيء، الواقع هذا الشيء إذا اعتنق ما تقدر تسميه اعتنق شيء صحيح، لا هذا أذى عنه، ما عنده عقيدة. زين، فالآية تقول لا إكراه في الدين، هذا المقطع الأول. انتقلت، قالت قد تبين الرشد من الغي، يعني ذول اللي اعطيناهم فرصة طويلة أن يدرسون الإسلام ويطلعون على محاسن، ليجي واحد من عندهم يقول أنا شنو ايش مدريني أنا يعني هذا الشيء اللي تدعوني إلى صحيح أو لا؟ خذوشك أن تسأل. أعراب كانوا يجون من الصحراء من البادية، بس ذكي عند ذكاء، ها؟ يدخل على النبي التفت له يقول له إلى ما تدعو أنت؟ الشيء اللي تدعو إلى ما هو؟ شيء هذا الذي تدعو إلى ما هو؟ اخبرني به. فيخبر النبي صلى الله عليه وآله، يقول لا أدعو إلى شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أدعو إلى صلة الأرحام مثلا، أدعو إلى مكافحة الظلم مثلا، يبين للنبي محاسن الإسلام. فأنت بوسعك أيضا، وخصوص مثل هيك أيام، خصوص يعني مثل هيك أيام لما أصبحت الآن وسائل التوعية منتشرة في أنحاء الدنيا، يعني تفضل المطابع يومية تفرز مجاميع من الكتب، وسائل الإعلام الأخرى تنقل آراء ومعتقدات، الأضواء مسلطة على العقائد. ما يقدر يجي واحد يقول والله أنا ما أدري، أنا ما أدري أبدا. مو هاي الدعوة دعوة ما أدري، دعوة يو مبطنة، يو لا والله واحد موبوء ويقول أنا ما أدري. زين، أنت إذا ما تدري ليش تكتب ضد الإسلام؟ أنت إذا ما مطلع على محاسن الإسلام ولا على معايبه، إذا بيعيب كما تتصور، طيب شلون تحمل عليه إذا ما تدري أنت؟ والمفروض القرآن الكريم يضع منهج. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم. زين، فلما شيء ما إلك به علم أنت ليش تتدخل به؟ يعني مثلا أفرض أنا أقرأ بعض أحيان كتابات مصطفى محمود، هذا اللي صدر كتاب الله والناس، هذا لما يجي يعني يكاد يكون سفسطائي. شلون سفسطائي؟ يعني يريد يقول أن هذا العالم الخارجي، هذا العالم الخارجي اللي نشوفه قدام أعيننا، هذا الواقع نابع من مشاعرنا. يعني عين كلمة السفسطائية، يقول الله لا وجود له إلا في مشاعرنا، برا فرد شيء موضوعي خارجي اسم الله ماكو. زين، تقول له شنو أنت دليلك على هذا؟ أولا هو هذا اختصاصك، وهي أكو نقطة عندني خلي شوي ألفت نظرك إليه. إحنا أكو عندنا فرق بين الفلسفة وبين العلم. العلم يتناول الأشياء اللي تقع بالمختبر، تقع تحت الحس. يعني أفرض أفحص هالمادة، شنو مكوناتها الكيميائية، أحطها بالمعمل أفحصها، العلم يتناولها. ميكانيك، أجي إلى سيارة أريد أتعرف شنو خواصها، هذه أعالجها بطريقة علمية، دواء أعالجها بطريقة علمية، بناء أعالجها بطريقة علمية. العلم يتناول أشياء المحسوسة، يعني موضوع ما يقع تحت الحس. لكن الفلسفة شنو موضوعها؟ الفلسفة موضوعها ما هو خارج الحس، ما وراء الطبيعة، يعني الكون شنو بداياته، هاي الدنيا شنو بداياتها، إلها مكون لو ما إلها مكون،
هذا المكون شنو صفاته؟ هاي الأشياء تتناولها الفلسفة ما يتناولها العلم. فأنت لما تجي تقول أن العلم خلى هاي الأفكار أصبحت عتيقة بالية، ومن يقول لك أن هذا من اختصاص العلم؟ هذا مو من اختصاص العلم، هذا أصلا بعيد عن اختصاص العلم. يعني خل أقرب لك المعنى بعد أكثر. يعني الآن إحنا هذا الإنسان عنده خشم، لكن خشمة شنو شغلة؟ شغلة يشتم مو أكثر. هو يأكل بخشمة؟ طبعا لا. يسمع بخشمة أم لا؟ ينظر بخشمة أم لا؟ إذن خشمة لمجرد الشم، كل عضو إلى تخصص. زين الآن الإنسان في أبعاد الفكرية ونشاط الذهني إلى جهات تخصص، فلسفة إلها مكان والعلم إلى مكان. أنت لما مو اختصاصك تدخلك بها القضايا؟ والحال القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. أعود للموضوع. إذن الآية تقول قد تبين الرشد من الغي، يعني هذا معنى أصبح واضح، أصبح كل إنسان مطلع على محاسن الإسلام. أنتوا مو تقولون إحنا ما ندري وإحنا ما شفنا، يعني ما حطينا إيدنا على مصدر. هذا القرآن بين أيديكم وهذه الكتب بين أيديكم. والغريب أن النغمة هي نفسها، أن الموضوع هذا يتكرر على مدى العصور. الآن وحقك تلقى بعض الناس فرقة إسلامية تكتب عن فرقة إسلامية، ما كأنها تكتب عن فرقة إسلامية معاصرة، يعني مو فت فرقة إسلامية أكو إلها كتب وإلها مؤلفات وإلها لا عندها مثلا آثار، كأنما تكتب عن أمة بائدة، أمة ميتة بائدة إلها 1000 سنة. قل لها يا أخي هسا أنت، يعني أرجوك، أنا لما أشوف لي واحد يعيش في بغداد يعني في قلب الشيعة زين، ويقول أن الشيعة يظلون يأكلون بشهر رمضان لما تطلع الشمس، أرجوك هذا شنو يعني؟ هشمي أنا هذا كتب فقه مال الدنيا؟ هذول قدام نماذج حية يعيشون ومع ذلك يقول هذا القول، ومو شخص عادي، عالم. تسوي لنا هذا يعني؟ أرجوك هذا لون، هذا لون من الـ من الـ الـ الـ الانحراف، لا يقبل بحال من الأحوال. لأتجي تكتب، ماذا تكتب عن أمة بائدة؟ تكتب عن أمة أمامك حية، نماذج حية، تروح وتغدو وتشوف، أنت تشاهد ممارساتها العبادية. فاللون هذا القرآن الكريم يقول قد تبين الرشد من الغي، الضلال انعرف والهدى انعرف. احنا ليش نجبركم على الدين؟ انتوا شفتوا انفسكم بيوتكم كانت مملوءة انحراف، اجا الاسلام طهر بيوتكم، اجا وصاكم بان تكون علاقاتكم قائمة على نظافة، على طهارة، على نسب واضح، اجا رفع عنكم العهر والفجور. جن كنت ناس مثلا تشربون الطرق، الماء اللي الإبل تبول بيه والأغنام تبول بيه وتضطرون تشربوه، اجا سوالكم فجر لكم الأنهار، فجر لكم العيون بإمكاناته وخلالكم الأطعمة بين يديكم ودرت الدنيا عليكم، كنتوا أذلة توطؤون بالأقدام وإجا رفعكم إلى هالمستويات. هذا كله ما يعطيكم برهان بيديكم على أن هذه الشريعة جاءت لتحييكم لتنقذكم حولكم من أموات إلى أحياء؟ بعد ذلك بعدك تريد برهان؟ لا. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. الطاغوت شنو هو؟ طاغوت أكو بي رأيين. الرأي الأول أن الطاغوت الشياطين، طاغوت الأصنام، الطاغوت نعم ما يعبد من دون الله، هذا اللي يصرف الإنسان عن عبادة الله.
يعني أنا ما أتصور أكو إنسان يحمل مخ سليم ويريد يشغله، يريد يشغله ها اللي هذا مخه ويؤمن بعبادة صنم. ما يمكن، ما يمكن. ليش؟ لأنه هذا أمور بدهية، يعني ما تحتاج برهنة، يعني أمور واضحة تماما. شلون الشمس فيها شعاع؟ هذا يعرف أنها خشبة لا تضر ولا تنفع. شنو اللي يدفع إلى عبادتها؟ وإن كان أنا أقول لك ترى موضوع العبادة، موضوع العبادة في معظم الناس مأخوذ بالتقليد ترى، يعني ما مأخوذ بعملية واعية عقلانية. كيف يعني؟ أرجوك هسأل ورد أسألك أنت من فكيت عينك، أنا أنت الآن أفرض اللي قاعد الآن تحكي المنبر، من فكيت عينك أنت رأسا طاردت رحت للكتب وقرأت الكتب، شفت يا عقيدة صح ويا عقيدة خطأ، والأشياء اللي عندك هل هي صحيحة سليمة أو لا، والآخرين اللي عند الأشياء اللي عندهم سليمة أو لا، أكو شيء من هذا؟ ماكو. شو أقول لك؟ أنا سمعت شفت أبوي على المنهج مشيت تبعته، وأمي على المنهج تبعتها، وإلا منه؟ أنا أرجوك يعني خلي عنك حتى بعض من يتصور أن يحمل دور قيادي. لما تجي لي تلقى المؤثرات الوراثية والمؤثرات التقليدية لا عبدي ما أخذ أثرها من عنده، مو سهل عليه يتحرر من هالشعور أو من هالعقيدة، يعني خلينا نكون واقعيين. لكن الإنسان الواعي اللي يحمل قابلية علمية واللي مفروض بأن يدير دور قيادي، هذا عليه أن يبحث، عليه أن يقارن. وإلا على شنو صار يفرض لنفسه قيادة؟ على شنو يفرض لنفسه مكانة مميزة؟ خليه يطلع يشوف شكو في طاغوت، هو عبارة عما يبعد عن عبادة الله. ليكون يجي واحد يعبد عبادة بعد عن شريعة الله. فالطاغوت هو عبارة عن الأصنام على رأي مجموعة من المفسرين، كأنه الصنم يبعد الناس عن عبادة الله، وهو بذلك يعطي معنى الإكراه. أفرض إكراه تقليدي، يعني أنا ضللت بسبب الصنم، إكراه تقليدي صحيح، لكن هو يعطي هالمعنى، معنى الطغيان إلى حد ما. هذا رأي أن الأصنام هي المقصودة بالطاغوت، ولكن هذا الرأي الواقع عليه قليل من المفسرين. الأغلب ياهو لا، الطاغوت يعني الطغاة من الناس. الطغاة من الناس هذول شلون يعني يكفر بهم الإنسان؟ يكفر الإنسان بمن يريد أن يحرفه عن عبادة الله بشكل وبآخر. شلون يعني بشكل وبآخر؟ خل الفت نظرك، قد تستغرب تقول لي ما أظن أكو طاغية يجبر لواحد على أن تعال عوف مثلا إلهك، ما أتصور أكو من هذا. لا أكو، لكن بشكل آخر. شلون يعني بشكل آخر؟ يعني تعال أنت حسني في نظر الناس. أنا اللي أتكلم مثلا إنسان أشفك الدم الحرام، أعتدي على العرض الحرام، أخذ الأموال، أرعب الناس، تعال أنت لا صورني من الملائكة، أنت إلك مركز، هذا مركزك اللي إلك، نعم استغل لخدمتي، طلعني في نظر الناس بأني أنا نجمة متألقة، نعم. هذا هو معنى هذا اللون، هذا الطاغوت. أخذ فلوس وحسني في نظر الناس، شايف؟ وأنا أتخطر نابليون. نابليون إلى كلمة يقول نابليون: لو لم توجد البابوية لكنت قد أوجدتها. يقول إذا ما أكو كنيسة أو بابوية، حتى إذا ما موجودة أنا أوجدها. ليش؟ لأن هاي تبرر لي
هاي تفرش لي دربي، هاي تذلل لي عقبات، هاي تطلعني أنا إنسان عادل محترم. أرجوك بالله، هذا اللي يطب على فروض المتوكل. زين، لما يطب على المتوكل ويقول له ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه مثيلك بالتقوى ويجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. أرجوك، هذا ما يعرف المتوكل اللي غارق النص الليل بالخمرة الخشمة وقاعد يتقلب ما بين أحضان الجواري؟ هذا جاي يقعد يمجد ليا شوي ليا ألق، شنو دوافع هذا؟ دوافع شنو؟ هذا دوافع أن يسحق الحق وأن ينشر الباطل، دوافع أن ينشر الضلال ويضع الهدى تحت رجليه، دوافع الانحراف. طبعا بطبيعة الحال هذا منحرف، فلما يكون بهذا اللون هذا ما في شك أن مؤمن بالطاغوت. ولذلك أنت تلقى نادر تلقى لك يعني عبر التاريخ واحد من ذول القتلة أو من الذين يعتدون على الهيئة الاجتماعية أو ممن ينهب أموال الناس، نادر تلقى ما أكو إلى جانب من يبرر له عمله بشكل وبآخر. غالبا موجودين دولة الطواغيت على الأكثر تجدهم في أنحاء الدنيا منذ خلق الله عز وجل الدنيا، أكو إلهم من يبرر لهم مواقفهم، من يفتي بوجوب طاعتهم. هاي المصيبة، مصيبة أن هذا يقول لك إذا طلعت عن طاعة شبر انت نزعت ربقة الإسلام.

انت ملاحظ ان القرآن الكريم يعطي احيانا تشبيهات، هاي التشبيهات اللي يقرب بها وظيفتها شنو؟ وظيفتها يجيب المعنى يمثله بصورة حسية حتى يقربه للذهن. شلون يعني؟ دفرض انا اريد اقرب فرد معنى، افرض فد ماء حلو، شو اعبر عنه؟ اقول هذا سكر. نعم، امثل هالماء بان سكر. مثلا افرض انا اريد اشوف لي فد وجه مشرق، اقول هذا الوجه مثل الشمس. زين، اكو كلمة مثلا احيانا لا معنى من المعاني، اقول هذا المعنى رقراق مثل الماء العذب. انقل المعنى، الصورة المعنوية، اشبهها تشبيه حسي. هنا الاسلام يريد يشبه دين الله، بيش يشبه القرآن؟ القرآن يشبه دين الله بالعروة. الآن واحد افرض اذا واقف وماشي كبيدة عروة قوية، هذا ما تخاف عليه يوقع، ما تخشى عليه من السقوط. القرآن يقول اللي يرجع الى دين الله تمسك بالعروة الوثقى، امسك العروة، لان هذا لا تخاف عليه يقع، لان على دين، حط رجله على الدرب الصحيح. لكن بشرط بشرط ان يكون قد وضع يده على الاسلام. هنا عندنا مشكلة من اعظم المشاكل. شنو هي المشكلة؟ والله شايرني شوية بالحديث. يجي واحد يقول شيخنا انا اريد احصل عقيدتي واحصل احكامي، منين اخذها؟ طبعا انا رجل عامي، انا رجل كاشف، اطلع من الصبح يا الله طارد اجيب قوت لعيالي. انا ويني وين دراسة كتب الفقه؟ ويني وين دراسة كتب العقائد؟ ويني وين دراسة كتب الاخلاق؟ فأنا كل ما عندي أخذها منين؟ أخذها من الاختصاصيين. هذا اللي شغله أن فقيه مثلا، هذا شغله أن مفسر، هذا شغله أن عالم أخلاق، أجي لي أخذها من عنده. لكن لما أخذها من عنده نال مصيبة. شلون يعني نال مصيبة؟ يعني مثلا أفرض أنا أجي أقرأ لي كتاب فقيه من الفقهاء، الميزان للشعراني في باب السير، زين جهاد يعني. هذا الشعراني لما يجي ينقلها طبعا عن أحد حملة العلم، يقول الوثنيين من غير العرب، يعني من الفرس أو غيرهم، يجوز أن تتملكهم، يعني تسترقه سوي عبد، لكن الوثني من العرب لا يجوز. ليش؟ ليش الوثني ما؟ مو هي العلة يدور مدارها الحكم هنا وجود وعدم؟ العلة الوثنية. العلة هنا أن وثني هذا يعبد الوثن، فلما كان هذا يعبد الوثن وهذا يعبد الوثن، ليش هذا يجوز أن يصير عبد وهذا ما يجوز أن يصير عبد؟ فهذا الحكم اللي يعطيه هذا الرجال، إذا قرأت هالحكم تسأل نفسك تقول هذا مر على الإسلام؟ الإسلام مر عليه لو مو مر عليه؟ هذا اللي يقول أن الوثني من غير العرب يجوز أن يملك أن يشترق، لكن الوثني من العرب لا يشترق. هذا تشعر أن هذا ما جاي يتكلم بلغة دين، جاي يتكلم بلغة عر، بلغة عنصرية بعيدة تماما عن روح الدين. لأن الدين يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن اللغة أو الانتماءات. أنا مثلا شنو ذنبي لما أكون أنا في ظل هذا وأخذ آراء هذا؟ يعني أنت قد تمر بفتاوى أفرض من هذا النوع، مثلا واحد يقول أن الكلب طاهر،
شلون الكلب طاهر؟ يقول الكلب طاهر لأن الله عز وجل يقول والله خلق كل دابة من ماء. الله خلق كل دابة من ماء، الآية الكريمة تقول، ويقول الماء على إطلاقه طاهر، ولما هذا مخلوق من ماء معناه طاهر. هو إذا وصل العلم إلى هالدرجة، إذا وصل وحياتك هالأيام عندنا نعمة من الله، عندنا شكثر من هالنوع هذا، يحفظ له أربع أحاديث وخلق، وقام يعني صار فقيه، هذا صار يطي راي وصار يوزع جنة ونار ويوزع مصيبة كارثة يعني عجيبة غريبة. تأمل هذا هاللون من الاستدلال يذكرها ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد، يقول هذا كان هكذا. شيء آخر، عندنا الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك، هذا يقولون المؤرخين كان أغلب أوقاته بالشكر شكراً، لكن إذا صحى وراد يصلي ما يصلي للقبلة، وين يصلي؟ يصلي بعكس القبلة. ليش؟ يقول الله عز وجل يقول أينما تولوا فثم وجه الله. انتو غير مو احنا غير ننشد وجه الله، يعني الكعبة احنا متجهين إليها باعتبارها هناك مظنة وجه الله عز وجل، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأنا أصلي إلى هذا لأني أنا مو طالع عن حدود النص. عجيب، كأنه هاي إجماع المسلمين والنصوص الكثيرة في وجوب التوجه إلى القبلة، هذول هم ما ملتفتين للنقطة. شنو النقطة؟ سأنا أحط إيدك عليها النقطة. هذا يريد يدعم رأي عبد الملك. شنو رأي عبد الملك؟ عبد الملك في أيام حكم الزبيريين كانوا يحكمون الحجاز، الزبيريين كانوا يحكمون الحجاز، فذول ياهو يجي للحج يلقفوه، يعني يعرضوه بتعبير آخر يسوي له غسيل مخ،

هذا رجل مصلي، ما عنده خمرة، ما عنده انحراف، كذا كذا، يجيبوه على كل حال يدنوا إلى بيعة الزبيريين. نبه ذول الأمويين، أنت شنو على شنو مبايعهم؟ ذول وضعيتهم كذا، وضعيتهم كذا، وضعيتهم كذا. فكانوا يأثرون عليهم على الحجاج. فشوى عبد الملك حرك لواحد من ذول يما اللي يحملون الشعارات الدينية أو الشعائر الدينية، حرك طلع هالرواية أو هالحديث شنو هي؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث، هاي الرواية مسجدي وإلى آخر رواية. جي لا تقول له تعال لا تشد الرحال، إذا أنا تشد رحالي وأطلع أروح إلى طلب العلم، يعني شنو ممنوع أروح إلى طلب العلم؟ يعني حتى على وجه الكمال أفرض لو قلنا نحمل الرواية أنه شد الرحال بصورة توفر للإنسان الأجر والثواب، يعني على سبيل المبالغة هي مقصورة على المساجد الثلاثة. زين، في حتى لو حملناها على هذا، ليش إذا أنا بعيد عني هالمساجد الثلاثة ويمي مسجد قريب مني وراء أقصد وجه الله وأريد أروح أتهجد في هذا، ليش أنت تعتبرني أنا منحط رتبة عن الآخرين؟ المهم الرواية اخترعت لهذا. لما اخترعت الرواية شنو صرف الحجاج؟ أولا بنى قبة الصخرة، بنى المسجد هذا المسجد الأقصى قبة الصخرة بناها، وصرف الحجاج قال لهم لا حد يروح إلى مكة، روحوا هنا خلوا راحتكم لهنا، لأنه هذا تشد إلى الرحال، هذا بيت المقدس وبنفس الوقت بقبة الصخرة، وهذا صلوا به الأنبياء، وبالفعل ما كان يعطون إجازة إلا للي يروح إلى بيت المقدس وهنا يصلي. شنو القصد منه؟ القصد منه ضعضعت مكانة الكعبة حتى لا حد يروح لهناك، لأن مكان الكعبة ومكان المدينة، هذا الحاج اللي يروح ما يروح للكعبة بس، يروح يزور النبي أيضا. إذا زار النبي يعني التقى بمن؟ التقى بأبناء المهاجرين والأنصار. أبناء المهاجرين والأنصار كانوا آنذاك يعتبرون ثورة على الأمويين، فيقول لك هذا لوين احنا موديه لهناك؟ هنخليه نوجهه لهناك. كل الهدف من عند شنو؟ ضعضعت مكانة الكعبة، هذا هو الهدف من عنده. وإلا هذا الرجل أرجوك، ما أعتقد أنا لهالدرجة أن ما يعرف أن التوجه إلى الكعبة موضع إجماع الأدلة وموضع إجماع المسلمين. فإذولا كانوا مهمتهم هالمكان هذا ما يبقوا له حرمة في نفوس الناس. وترى هو هذا الشيء اللي خلى حسين يطلع يعوف الكعبة ويطلع، ترى هو هذا الشيء. نبالي أأكد لك، حسين لو ضال بالكعبة كان قتله بقلب الكعبة، ما في مانع أبدا. وإذا قتله ايش راح يصير؟ راح يصير أن حرمة الكعبة تهان تهتك. الحسين سلام الله عليه كان جوابه إلى مجموعة ممن تلقوه بالطريق، قالوا لا أبا عبد الله بينك وبين الحج شويعات، انت يوم ثامن طالع يوم التروية بوسعك تحرم وتأدي مناسك الحج وبعدين تخرج. الحسين قالهم لو لم أعجل لأخذ، قالهم أنا الشيء اللي دفعني للعجلة أن دولة ترى لا يحترمون كعبة ولا يحترمون شيء مقدس، ولو بقيت لأريق دمي بقلب الكعبة، وأنا ما يعنيني إراقة دمي. الحسين هو طالع يريد يريق دمه، الحسين طالع للشهادة، لكن يعني ألا تهتك حرمة الكعبة. نعم، حفظ الكعبة حتى حرمتها لا تهتك. الله عز وجل ضم لها، هاي ضمها إلى قال له أنت احترمت بيتي لأجعلن بيتك كعبة في قلوب المؤمنين. وفعلا فعلا أنا أكد لك ما يضير قبر الحسين أن يضرب أو يهدم. نعم، مرت المحاولات عبر التاريخ وبقي متألق، لأنه هو مو أحجار، هو مو تحت أحجار، لا،
تحت نفس تتفجر عنفوان تحت الحسين بكل ما للحسين من ثقل وأبعاد، تحت سيد شباب أهل الجنة. الله عز وجل قال احترمت بيتي لا أجعلن بيتك كعبة. وبالفعل شوف السنة كلها ينقطعون عنا الطائفين الدائرين على قبره، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. أبا عبد الله أبا الشهداء، يممت يومك أستجلي روائعه فأشبعت ناظري موارة صور، ما رمت رائعة إلا وجدت به كأن كل سمو فيه منحصر. هو المدى ميز الشوط البعيد به أعنة الركب من جد ومن قصر. لو شئت قلت وما دنيا الفتوح سوى دنياك، أنك دنيا ملؤها ظفر. سيبقى قبرك في قلوب المؤمنين لا تطلبوا قبر الحسين.

وعرجوا نحوي فمشهده بقلبي. ما تزال هالرملة اللي على جسد الحسين تسكب عليها العواطف ليل نهار، ولعل أوائل العواطف اللي انسكبت عليها عواطف بنات الرسالة.

العزاء. يقول لها الإمام: عم قومي، ما استطيع أبقيك هنا. قالت: إلى أين؟ قال: إلى المدينة. قالت: ومن ذا بقي لي؟ وين راح توديني؟ إلى ديار خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. وبالفعل جابها إلى تلك الديار الخالية التي

0: وحمزة والسجاد. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا برحمتك في شهرك الكريم هذا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت، ولا تبتلنا في من ابتليت، وتولنا برحمتك في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة وممن ساهم في إزرائها المعرفي هو الشيخ علي الشفهيمي. مثلما اختلف المترجمون للشيخ الشفهيمي في ضبط نسبه، فقد اتفقوا على تقدمه وعلو مكانته وغزارة علمه وأدبه ورصانة شعره، إذ اختلف من ترجم له في ضبط نسبه، فورد في المجاميع المطبوعة والمخطوطة اختلاف واضح لأسماء شتى، هي الشفهين الحلي والشفهين العاملي والشفهين والشهيفي وابن الشهيفية والشاهين وابن الشهيفينية وربما غيرها من الأسماء. وهذا الاختلاف بتغير أو بتقدم أو تأخر حرف من حروف الاسم لا يؤثر البتة على اتفاق ما ذكر المترجمون بأنه الشيخ علي بن الحسين المكنى بأبي الحسن علاء الدين المعاصر للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المقتول سنة 786 للهجرة. إن الاختلاف ربما نتج بسبب النسخ، مما حدا بالمتأخرين السير عليه في الضبط، وفاتهم أن يصححوا ما أخطأ فيه النساخ، فلم يعرف على وجه الدقة النسبة الأصح، غير أن جميع المترجمين المتأخرين فضلوا إطلاق اسم الشفهيني لا غير، وعرف به عند العامة منذ عقود كثيرة، وما زال متداولا كما هو حتى يومنا هذا بتمامه، وهو الشيخ أبو الحسن علاء الدين علي بن الحسين الشفهيني الحلي، عالم فاضل وأديب كامل وشاعر فذ. فقد نسبه صاحب الروضات إلى جبل عامل، بينما نسبه مؤلف أمل الأمل إلى الحلة، وذهب آخرون بنسبته إلى شفهين، وهي قرية في جبل عامل أو البحرين، وليس في كلا القطرين قرية تعرف بهذا الاسم، ومنهم صاحب أدب الطف، في حين قال صاحب رياض العلماء ابن الشفهينية وهو اسم أمه. وذكر الخاقاني عن نسبته بالشافيني ما أورده ياقوت الحموي في معجم البلدان بقوله شيفيا، ويقال شافيا قرية على سبعة فراسخ من واسط، قد نسب إليها جماعة ولعلها حرفت وصحفت شافهين وشفهين. ورجح ذلك السيد جواد شبر حين قال وبعد ابتداء الخراب في واسط وما جاورها من القرى والضواحي على أثر سقوط الدولة العباسية وقارات التتار على البلاد، هاجر المترجم إلى الحلة لكونها في ذلك العهد دار الهجرة ومحط رجال العلماء والأدباء. أما الشيخ اليعقوبي يؤكد ما رجحناه من عدم كونه حليا بالأصل، حنينه في شعره إلى بلد كان قد نشأ فيه واستوطنه قبل الحلة، فتراه دائما يتذمر من غربته في قصائده التي قالها في الحلة، ويبكي لنأي أحبابه ويندب فيها عصر شبابه، ومن ذلك قوله أبكي اشتياقا كلما ذكروا وأخو الغرام يهيجه الذكر، ورجوتهم في منتهى أجلي خلفا فأخلف ظني الدهر، وأنا الغريب الدار في وطني وعلى اغترابي ينقضي العمر. بينما فند السيد هادي كمال الدين ما ذهب إليه الشيخ محمد علي اليعقوبي، فقال بأنه لم يصب كبد الواقع، وقد اشتبه اشتباها كبيرا فيما ذهب إليه، فأنه صرح بأنه غريب الدار في وطنه، فلماذا اعتبر اليعقوبي لفظة الغربة ولم يعتبر الوطن؟ وقد قال الشاعر أنا غريب الدار في وطني، ولم يقل أنا غريب الدار عن وطني، ليستدل بعن معنى تجاوزه حدود وطنه، ولكنه عبر بفي الظرفية. وعن شعره وشاعريته، الشاعر الحلي علاء الدين الشفهيني جمع بين العلم والأدب،
وكانت لقصائده شهرة خلدته بين الشعراء، فقد اتفق المترجمون له على أنه كان عالما أديبا شاعرا طويل النفس للغاية، يغلب على شعره الجناس والطباق وغيرهما من المحسنات البديعية. وقد نشأ في العصر الذي فسدت فيه معاني الشعر العربي وألفاظه، بيد أن شيخنا علاء الدين تتجلى براعته وعبقريته في امتياز شعره الذي قال في أهل البيت عليهم السلام: وليس في أيدينا غيره، بقوة المعاني وسلاسة المباني ومتانة الأسلوب مع ما فيه من المحسنات البديعية التي كانت تأتيه عفوا بلا تكلف وتطاوعه من غير قصد. وقال صاحب الرياض عن الشفهيني: شاعر بليغ وله كتاب ديوان، وعندنا قصيدة من جملة ديوانه وهي في مدح مولانا الإمام علي عليه السلام مجنسا وللشهيد شرح عليها. وقال في موضع آخر: رأيت من أشعاره بعض مراثيه للإمام الحسين عليه السلام، وهي 7 قصائد في مجموعة بأرتبيل، وكانت المجموعة بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي تلميذ ابن فهد. أما الشيخ يوسف كركوش فيقول: وهو شاعر فحل متين الأسلوب، يطرز شعره بالمحسنات البديعية، وجاء في فقهاء الفيحاء: الشفهيني ممن طغت سمعته الشعرية فأخفت سمعته العلمية، أو كادت، مع أنه من زعماء الحركة العلمية، وقد جلى في الشعر حتى كان من عباقرته. وقال الخاقاني عن الشفهيني: جاء شعره رصينا محكم السبك والديباجة، مشرق الأسلوب، قوي التركيب، ولقوته من لف الخواطر ونشرها نال إعجاب أدباء العصر الحاضر. فإذا ما تلا شعره برواية جميلة تهتز له المشاعر كما تصغي له أرباب الذهنيات الأدبية الواسعة. عدنا معكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار، أهلا وسهلا بكم. وعن وفاته ومرقده، أجمعت المصادر على أن وفاة الشيخ علاء الدين الشفهيني كانت في الحلة، ولم تعرف سنة وفاته، مثلما لم نتوصل إلى معرفة سنة ولادته. وكل ما دونته المصادر التي ترجمت له بأنه عاش في النصف الثاني من القرن 8 الهجري والنصف الأول من القرن 9 الهجري، لكن صاحب الحصون المنيعة قال: توفي في الحلة في حدود عام 700 للهجرة المباركة. ويرجح الخاقاني أن يكون قد توفي في أواخر النصف الأول للقرن 8 الهجري، بينما يذكر الشيخ السماوي في الطليعة والشيخ الأميني في الغدير والشيخ كركوش في تاريخ الحلة بأن للشيخ الشهيد الأول محمد بن مكي المعاصر للشفهيني والمقتول سنة 786 شرح 1 قصائده، وهو شرح بديع اشتمل على فوائد جمة. ولما وقف الشفهيني على ذلك الشرح فخر به ومدح الشارح بمقطوعة شعرية. وما تقدم يخالف ما ذهب إليه كل من صاحب الرياض نفسه حين قال: لعله معاصر لابن فهد الحلي وصاحب الطليعة بقوله: توفي في حدود 700 في الحلة. أما قبر الشفهيني فمعروف بالحلة مشهور، وقد وصفه الشيخ محمد حرص الديني فقال: مرقده بالحلة عامر المشيد، ويقع في ملتقى زقاقين نافذين، عليه قبة صغيرة بيضاء، وقبره اليوم معروف المشهور عند الحلين لا ريب فيه. وفي هامش المراقد يقول المحقق: في محلة المهدية إحدى محلات مدينة الحلة، قبره يشكل زاوية ملتقى شارعين اليوم، ولقبره على كل من الشارعين شباك. وقد فتح لنا سادنه باب المرقد، فكان على قبره صندوق من الخشب، وكل من أبعاده 3 لا تتجاوز 1.5 متر ونصف المتر، وإلى جانبه غرفة أخرى متصلة به كرواق للقبر. وكان على الغرفة الأولى القبة البيضاء المتوسطة الحجم والارتفاع. ويقول الشيخ السماوي:
له قبر معروف يزار ويتبرك به، وتستجاب عنده الدعوات وتفاض البركات. ويقول الدكتور سعد الحداد: وقبره كما وصف مشهور في الحلة المهدية في الشارع الذي يربط بين منطقة التابية والسوق الكبير مقابل حمام المهدية، في غرفة مربعة الشكل تبلغ مساحتها 20 متراً مربعا تقريبا. كان القبر الشريف تعلوه قبة خضراء تهدمت قبل عقد من الزمان حتى امتدت يد المحسن الحلي الحاج محمود حسان مرجان إلى أعمار المرقد والمسجد المقابل للمرقد، والذي نعتقد أنه كان مدرسة علمية تابعة للشيخ الشفهيني. تم الإعمار فيها سنة 2001 وظهر بحلة جميلة. والقيم على المسجد والمرقد هو الشيخ حاتم المرجع.

0: إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، وفي أمان الله.
1: مراقد الأنوار سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تنظم ورشة عن بناء منظومة جامعية لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: أول 100 يوم من عمل الحكومة شهدت تقدما ملحوظا في عدد من الملفات. وزير النفط: العراق يحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع محيطه الإقليمي. وزير العدل والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان ملف السجناء المنقولين من سوريا. الأمن العراقي يعلن عملية ظل العدالة لاعتقال مطلوبين بقضايا مختلفة. نائب وزير الطاقة التركي يزور كركوك، وتصدير النفط أبرز الملفات. نتنياهو: لم تقوم دولة فلسطينية تسيطر عليها إيران. وهدنة مؤقتة: أتلتيكو مدريد يستدعي خوليان ألفاريز لمواجهة فياريال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
0: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة.
3: حلقة جديدة من تفاصيل بودكاست مختلفة باختلاف ضيفها اليوم، ضيفي ماجد ياسين. مساء الخير أبو ياسين.
4: مساء الورود إليك ولكل اللي كان الراقي المحترم،
3: حفظك يسلمك، مشتاقين لك.
4: مخرج تبغون عمرك مشتاقك العافية.
3: احنا اليوم جايين حتى نخوض بتفاصيل ماجد ياسين. مستعد؟
4: اي طبعا. مية تلبيك وكل اللي راح يشاهدونه ومتلقي والناس زملائك، نتمنى نطلع التحصيل حاصل يرضي الأذواق إن شاء الله يا رب.
3: شكد راح تكون صريح وياي؟
4: والله يخليه ولا السؤال، يعني أنا دائما أكون صريح، يعني المعروف عن أبو ياسين بكل لقاءاتي صريح، يعني ما يعني نجرد من هاي الأمور، لا نكون الحلوة بينا إنه الصراحة. لذلك نتمنى نطلع بشيء قبل أن نقدر نجاوب على الأسئلة اللي
3: شنو كان مردود هاي الصراحة عليك؟ تعبتك؟
4: لا أكيد بيه عنده تفاصيل يعني، وبعدين عندنا هواي أمور هم نتمنى نطرحها يعني نطرق لها،
3: يعني حاب أكو أشياء حاب تحكي بيها.
4: طبعا طبعا بتصير فرصة إنه بتصير عندك لقاء تستحدث أكو أشياء عندك وعندك أنت يعني بعض، يعني المهم خليها للأسئلة.
3: هي خزانة يعني مليئة بالأعمال والمواقف. اليوم إن شاء الله رح نفتحها أمام السادة المشاهدين، بس خليني أرجع وياك لأول نقطة عالقة بالذاكرة لطفولة ماجد ياسين.
4: أروع ما كانت هي طفولة أستاذ مهند. ليش؟ لأن على بساطتها ما مكلفة. أنت اليوم تريد تعيد أجواءك، نشوف أنه أنت ما عندك مسؤولية.
3: طبعا
4: يعني ما عندك مسؤولية.
3: كم أخ كنتوا؟
4: إحنا الحمد لله دق الخشب.
3: دق الخشب الله يحفظك.
4: منو؟ أنت قلت لي بدون شو تسوي؟ فبعدين نرجع التفاصيل، احنا خلينا نحكي التفاصيل مال
3: براحتك.
4: اي والله خلينا نحكي التفاصيل، لانه انت تذكرتني باجواء الطفوله. اجواء الطفوله تدري السيد الوالد يعني واحد مستقل عن عمامه، واحنا عائله يعني منفرد على صفحه، وعندنا بيت ايجار، وكان اخواني الله يحفظهم يشتغلون مع السيد الوالد، مره يسوي عالوكه، هاي الداطلي يسوي سبحان الله باقي الاشياء هاي اللي اسمها. أيه. الروح كل من حصته يروح يبيع
3: زين،
4: كل من يروح يجيب الشغلات يوديه للوالده. الوالدتي احنا نستحي من السيد الوالد، فعاده هي الام. الام
3: بالضبط،
4: الام يعني دائما انت معاناتك وحبك،
3: يعني ما تقدر تعطي شغلك لابوك، يعني صعب تعطيها الوالد.
4: او والدي يعني شويه تدري هاي الغرغره مال العيون. أيه. اللي ما تنسي يعني. فصارت هاي الامور. وبعدين واحد من اخواني اللي هو الكبير طه الله يحفظه
3: الله يحفظه
4: تخرج
3: زين،
4: جاء معدل 98
3: ما شاء الله.
4: اي كان يعني تعبان هو مع العلم، هو يعني يشتغل في هاي الاشياء اللي يريد بس يجيب يعني لقمه العيش للسيد الوالد، يعني يجيب لنا خبيزه يعني لقمه العيش ما
3: لقمه العيش مثل ما هي.
4: اي يجيب لنا خبيزه ويجيب لنا هذا وكل من شغله. فكان يشتغل طواس
3: بالعماله
4: طواص. ويشتغل ويروح ويتعب ويسوي على مود يجيب كم فلس، ونريد تقول له يقول لك افتخر بس ما قصر. يعني بالنسبة للدكتور ما قصر الحمد لله. يعني شلون جاز ربانه من يقول
3: إيه؟
4: مواقفة مشرفة مع السيد الوالد والوالدة ويانا
3: جاز هذا الربو
4: تعب أبد أبد. أكون له كل الحب والاحترام، أخونا وحبيبنا وتاج راسنا أبو حسام المحترم وأولاده، تحياتنا له. ويعني رب أولاده ونعمة التربية، كلهم أطباء وطبيبات ما شاء الله. هو هم دكتور.
3: وين طلع قبوله هو؟
4: كلية طب الأسنان.
3: زين
4: الحمد لله والشكر
3: بيا محافظة
4: بغداد.
3: زين وانتو بالعمارة؟
4: انا بالعمارة. سوى السيد الوالد بخوتنا جابنا، ما عندنا ذاك الأجهاش. سيارة هاي بالسبعينات، بداية السبعينات، سيارة مال خشباس.
3: زين
4: ما عندنا، لا عندنا أثاث، لا عندنا هذا. جيب بس اللي يسمونها التواميل، احنا نسميها تواميل، اي الملابس التعبانة القديمة هذا جيبها ولمها وخليها ونطلع يلا مشنا نروح. ما عندنا شيء نخسره، ما عندك ذاك هذا الأثاث اللي تريد تجيبه وياك،
3: ولا هذا العمل الفاتحة انت بالعمار ولا
4: شفت. فأجينا من اجينا كل من اجي استلم له شغله.
3: زين
4: كان السيد الوالد يجيب لنا من هذا الحامض، اشتغل بالحامض وزنات.
3: زين
4: ويوزع الاخوتي كل من هذا 20 كيلو هذا 20 كيلو هذا 20 كيلو هذا 20 كيلو وين حتى نبيع. ما يخلينا نشتغل ويا يعني عمال قد الناس حتى لا ينسى، حتى تدري مرات يكون مفردات مو حلوه. يعني انت قاعد يم العامل هذا تعامل وتشتغل يم الاصل، تعال يا معود ما قلت لك ايش من هيك من عندك، لا تمشي نمشي. حتى ما ردنا ذاك الوقت انه نتعلم كلمات يعني مو حلوه
3: مرات. يعني انت ابو مال
4: والمال هو مسيطر الاسطى والخلفه وال
3: انت ابو مال يعني
4: الحمد لله حلال. لكن من تجي تشتغل تشتغل انت فرحان، يعني تجيب الايراد وتعطي للوالده. انا
3: هنا اخوك الكبير بعد التزم بالجامعة،
4: دراسة بالجامعة، وبعد فراقه هم يشتغل
3: هم يشتغل.
4: يعني تدري على مود يوفر الأمور للسيد الوالد، لأن عائلة كبيرة بينا بال 15 نفر ما شاء الله. افتم عليه في ال 15 نفر شلون راح نعيش؟ زين والوضع المادي تعبان، احنا جايين من السفر وجينا هناك على مود نستقر، وجينا وفرنا الأمور لأخونا حتى رد عليه الوحشة. تدري لأنه ما يقدر يقعد وحده، وإحنا جينا بالاسم بالبخوتنا قلت بالمثل، فصارت الأجواء حلوة. ولو الحمد لله كل إخواننا يعني بال
3: مشت أمورهم ببغداد واستقروا ببغداد، ما بيهم واحد رجع للعمارة.
4: لا لا لا بعد ما رجعنا، بس نرجع بالعلاقات الاجتماعية
3: أكيد طبعا،
4: عمامنا وتاج راسنا وناسنا نرجع لهم أكيد.
3: سبقتني بالحوار، لأنه أنا كان عندي سؤال يقول كل إنسان يحتاج إلى موقف يتحول به من مراهق إلى رجل، فهو هذا السؤال الأساسي بالبرنامج اللي هو متى أصبحت رجلا وشو كنت جبت؟
4: من اشتغلت أول يوم اشتغلت وجبت الفلوس اللي حصلتها وجيت بستيدهم وقلت لها شم، حسيت بنفسي صاحب مسؤولية. أبوي خلالي بهذا الموقف حتى يشوفني قتل أم قتل، فالحمد لله والشكر رحت وجيت وبست إيدهم وقلت لهم هاش يا عافية. بس انا مو من اخوتي، اخوتي يلمون فلوس يطلون لامي، انا لو اجيب شو اسمه فواكه لو 24 ساعه على بطني على اجيبه، وهذه امهات وطشرت الغلال. كان جدي الله يرحمه الف رحمه اقول لك شلك فيها جدي حتى للمفارقه.
3: اي نعم.
4: شخصيه ماضيه ماضي هي مستوحاه من
3: جدك؟
4: من جدي الله يرحمه. ماضيه ماضي انا خذيتها من جدي، هاي حتى لك الحمد لله. وجدي ألف رحمة على روحه، ولك قال وانت ألعب ابنك 24 ساعة على بطنك، ولك تلم لك الشفله، سوي لك سرماية، سوي لك فليشات، إذا ما تجيب. بس تدري احنا فرحانين.
3: أي
4: يعني
3: أي
4: واحد يجيب مواعين، تدري هذا اللي يشتري مواعين، هذا اللي يشتري فرفوري، هذا اللي يشتري. قبل كانت الأمور تدري الحياة بسيطة
3: بالضبط،
4: وانت عندك على قدر الأمور اللي تحصلها تجيبها وتسويها. فالحمد لله على ما كوننا نفسنا، يعني شوي شوي نكون أساس البيت، الأشياء اللي يريدونها، مفردات الأمور العائلية اللي موجودة البيت. فالحمد لله. هو تدري اشتغلنا، بعدين السيد الوالد عنده شغلات اشتغل، على مود يوم طماطة برتقال فواكه، اشتغلنا بالحامض، اشتغلنا بكل الشغلات المشرفة واللي نخليها على راسنا ونعتز بها، يعني زمن السيد الوالد الله يرحمه وزمن الوالدة رحمة الله عليها. يعني بقينا هاي الخوة الحلوة، بقينا هاي الحياة البسيطة اللي ما يعني ما بها تكلفة، ما كلف الله نفسه إلا وسع على الأمور، يعني أنت مرتاح.
3: هاي المحنة والفطرة اللي يحكي بها أبو ياسين يجوز هسه الله عرفنا سببها بأنه أنت من عائلة متماسكة جدا.
4: أنا بشوية دمعت من فكرت أخوي طاهر حنين معنى الكلمة، إنسان تدري أخوته كلهم يعني سووا الأشياء اللي ما حد مسويها على ود يقنع السيد الوالد ويرضي السيد الوالد ويرضي الوالد.
3: كان المفروض تصير مطرب
4: بالبداية يا شديدك، وغنيت هواي وطلعت وسويت
3: أي
4: غنيت، بس السيد الوالد ما قبل. السيد الوالد من نوع العشائري، فقال أبوي تشدك بهاي الأمور، أنت عندك شو كشاكيل، عندك الضحك تسوى هاي الأمور. تدري من يجينا أقربانا أصدقائنا، أنا ظل قلت عليهم أسوي المشهد، إجوانا قرايبنا سويت المشهد، لبست الملابس هذا وعشرباية، كانت شرباية من هاي الحدائد القوية.
3: أي
4: تدري احنا صار شويه الامور زينه، قمنا نشتري الشربايه وكنا نشتري الهذا،
3: بس بدات تمشي الامور تتحسن يعني،
4: واسويها والناموسيه واخلي البطانيه وعلى اساس مسرح ويقعدون اخواني ولد عمي واسوي على اساس مسرحيه. بس شنو غنى كنت اغني واسوي اقلد على اللي يجيني ما ادري شنو بالبيت. فمشت الامور، من اشتغلت قمت اغني.
3: انت وقف لي اول مره وقفت بيها قدام الكاميرا، شو كانت؟
4: بالكاميرا وين هاي هسه بالثمانينات؟ وين
3: هسه بالثمانينات؟
4: هسه بالاسم بالله قصدي نهايه الثمانينات. انا اشتغلت بالوسط الفني،
3: اما يعني ايش قد بقيت تحاول تدخل للوسط الفني؟
4: ما ما ما ما يعني كنت عسكري وخدمت بالجيش، تدري ما انا هاتو انا ما عندي شهاده انا اي، وظليت انا يعني حتى اكمل دراسه، كلهم كملوا دراسات، انا التيت باي اسمه هاي الاغاني، ما الاغاني بنتغني واطلع هنا حفله واطلع هنا، وتدري هذا في اليوم من الايام شافوني صوتي حلو، هو قمت اطلع اللي يعني باي القاعات مال الحفلات اللي يصير بها اعراس،
3: الاعراس
4: اي بالاعراس اي قمنا نغني. من سمع السيد الوالد انا شفت
3: قال لك والله
4: قال لي لا انا ما اقبل، ما اسوي هيك ما اقبل، بس تمثل مثل. فصارت الأمور الحمد لله مثلت، رحت لهي جابري ألف رحمة على روحه، وداني الأستاذ قاسم الله يطيب الصحة والعافية.
3: رحت ليش قلت له لا أحكي لي تفاصيل، إحنا تفاصيل
4: ما أنا أحكي بعدة لقاءات، أنا
3: ما يخالف
4: بس خلت تأخذ من وقت هاي البرنامج مالك الرافي
3: فدي الله أمرك.
4: وقال لي أنا عندي قاسم معل صديقي قد ما سرح له
3: زين،
4: فرحت له بس سويت قلت له روح له على طريقتي الخاصة، ما أروح له قال لي يحيى جابري ألف رحمة على روحه دزني
3: زين،
4: أسوي مشهد تمثيلي، لزمت الطاولة سخمت روحي شققت التجداشة سويت هاي ملابس هذا، جيت لقيت الأستاذ قاسم واقف بالباب وأنا مسولف للسادة المشاهدين في عدة لقاءات، قال لي تفضل. قلت لك شلون قدام الدزوني عليك وأنا حارس وأريد أحرسك ما شاء الله بارك الله بك أستاذي، وقلت روحي يا مقاسم معك. قال أشديدك إيه وأنت وين بيتكم؟ حتى قلت له والله أريد النزول يومي يعني إيه
3: زين.
4: قال وين بيتكم؟ قلت له بالعمارة. قال شلون النزول يومي؟ النزول يومي خير. قال إن أنا بغداد شلون؟ فشافاني إلى أن قال لي أنت ممثل راقي، أنت ممثل يعني راح تصير عندي الاستراحة مال الفصل الثاني
3: زين
4: وبالمسرح. كانت أم الطاهة الله يرحمها وهاشم سلمان أستاذي وحبيبي تحياتي إليه ومن خيرة الفنانين الأساتذة الفطاحة.
3: خيب ياسر الحجي
4: بال 91
3: زين.
4: فاجيت يمه، بس قبل انا مثل بالتلفزيون الدين بعدين اقول لك
3: نرجع له.
4: فاجيت يمه شافاني قال لي تمثل حلو، راح يصير عندي استراحه بين الفصلين تأدي هذا المشهد، راح يجوني يشربون شاي يمي، انا المدير مال المسرح والمخرج والمؤلف وانا المنتج هو نفس استاذ قاسم
3: زين
4: صح ولا عفوا. فمن اجوا كان سام ستي العملاقه يعني شوف بحنش لحق على سام السبتي على خليل الرفاعي كثير من الفنانين العمالقة. شرف إلي أنه أنا مثل فيهم. العموم أجت وجيت أنا قدمت المشهد ضحكوا، قالت يعني هاي شنو التحارس؟ شنو تريد واحد يحرسه؟ قلت أريد بالليل بالليل أريد واحد يحرسني. المهم قلت أريد نزول يوم واللي أنا بالعمارة حتى أروح لها الوجه. قال عمي ما ممكن حارس يا شخص. قبل ما اقدم لكم الفنان ماجد ياسين وجه جديد، وان شاء الله راح يستمر ويانا، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى نكون متعاونين وياه، يعني احس بيه راح يقدم لنا في شيء حلو من خلال الشخصيات اللي راح تناط له. والحمد لله مشت الامور،
3: بلشت
4: بالدار السلام بالعظميه.
3: اول نجاح حقيقي حسيته بالشارع ملموس،
4: ما احنا بحفله السيد المحترم كانت قبل بين مريد ولندن،
3: زين،
4: اللي هي اول تجربه عندنا بال91، ما شاء الله نشأت لل94،
3: استمرت المسرحيه من
4: ال91 لل94 من ال94 لل97 مسرحيه حفله السيد المحترم،
3: زين،
4: وتوالت الاعمال الحمد لله. مش بعد اخوك ابو ياسين قلت بالمثل شكل جفن، والناس يعني خير من الله يعني حبتنا وشكلنا حضور عند الناس. فمن ذاك الوقت بدات الامور تجري.
3: من بعدها بديت تتربع على صدارة
4: الحمد لله
3: المشهد الكوميدي
4: الحمد لله
3: بالعراق.
4: الحمد لله، الحمد لله بالشكر، لأن محبة الناس أستاذ مهند، محبة الناس مالك شكل جديد. وأروع ما صادقوني، أروع ما صادقوني أستاذ عبد الخالق المختار، هذا الشخصية الراقية، حكيم جاسم الله يعطيه الصحة والعافية، عبد الخالق ألف رحمة له، عبد الخالق بيطان فاصلة، كان يجوني وين؟ للمسرحية، للمسرح بيطعم التميمي، تحياتي لهم، تحياتي لهم شلة على رأسنا. فكانوا يجوني يعني تأدك مثل هي الشخصيات، وأنا عبد الخالق المختار يدري أنه أنا ما أمكن الدراسة، فيجيب لي كتب أطلع عليها، يصير عندي في الخبرة، عندي ثقافة عامة، ثقافة خلفية، أنه أنت أبو حنج أريدك تطلع على الأمور اللي أنت معرض إلى لقاءات زيارات. فكان كل شيء أنا مهتم به عبد الخالق و
3: ألف
4: رحمة على روحه وحكيم جاسم، كانوا مهتمين يعني عبد الخالق قدان سافر بها.
3: متى كان المسرح بأفضل حالاته بياسنا؟
4: التسعينات لحد الألفين، لحد الألفين وأربعة، 2010 المسرح كان كله توب. من نجي على نقطة المسرح أستاذ مهند حتى يعرفون السادة المشاهدين إزازي وحبي كل اللي شاهدنا، اليوم الدعم الحكومي ما موجود، وقالوا المسرح مو بالمستوى، والمسرح كذا والمسرح كذا والمسرح كذا. من صار الدعم للدراما العراقية من قبل دولة رئيس الوزراء نجحت الأعمال وعرضت على شاشة العراقيين. إذا يصير دعم للمسرح ينجح المسرح، لو ما ينجح ينجح، لأن أكو دعم. لكن أنت ما عندك دعم، وأنت تسترجي أنه تعال جيب لك منتج وخليه يشتغل، منتج يخسر، جيب الفنانين وجيب الإعلان وجيب الديكور وجيب المسرح، فصعب.
3: تجربة أشرف عبد الباقي برأيك ليش ما تكررت عندنا بالعراق؟
4: يا يمنن
3: تجربة أشرف عبد الباقي بمصر بمسرح مصر
4: تنجح، مو ما نجحت، بس ما تتوفر إلها الأمور المادية ثقيلة. يعني أنا من أريد أجي أجمع ربعي كمل، سويت لمسرحيتين خسرت.
3: احكي لي على تجربتك كمنتج بالمسرح.
4: خسارة، لأنه أنت من تروح للإعلان بالتلفزيون يريد الإعلان على سبيل المثال فد 20-30 مليون للإعلان، فد 4 فضائيات 150 مليون، زين وين تقدر تطلع يومي 5 ملايين؟ بالإضافة أنت عندك المانشيتات فلوس، الفنانين فلوس، الديكور فلوس، النسبة المعروفة بيننا وبين الجهة المعنية إذا كانت حكومية أو أهلية هيأخذون نسبة. يعني أنت تأخذ المسرح مو مالتك، أنا مدت براحتك تبيع وبراحتك الصف وبراحتك تشتغل، فصعبة.
3: شوف أريد أسألك سؤال عن أبو حنج من وجهة نظرك،
4: طبعا
3: هذا اللقب هو لشخصية أم هو اسم مرادف لماجد ياسين؟
4: لا، لشخصية في مسرحية بين مريدي ولندن
3: بديت يعني هذا الاسم البقى مرافقك طول هاي السنين كلها
4: بحفلة سيد محترم ونجحت،
3: فصار
4: الاسم ملازم إليه بالأعمال بالأمور، مو بالأنا ماجد ياسين، أما كشخصية
3: بالضبط وكشارع
4: شارع شكرا.
3: ما بدأ يزعجك هذا
4: أبد
3: الموضوع؟
4: أبد الفضل لله سبحانه وتعالى، ما سألي هو
3: لا مو هذا قصدي، بس أنا من جانب بأنه مو لازم النجاح اللي بعده يمسح النجاح اللي قبله، يعني مثلا مفروض تطلع عندنا كاركترات غير
4: ماضي ليش هو مو شخصيا حبت من قبل الناس، جريش ومريش مو شخصيا حبت عند الناس، سامي اللي طلع ببيتوتي مو شخصيا حبت عند الناس،
3: ستكو هواي حاجة بقلبك.
4: ايه؟
3: نريد نوصل له ونريد نتطرق له.
4: والله أنا مقهور من بعض الشغلات اللي حقيقة أتمنى أن أتطرق لهم نحكيها، وحتى اللي يزعل خليني يزعل، لأن أنا مقهور.
3: خلي نبدي واحدة واحدة.
4: أي والله أتمنى.
3: أولا يقال أنه ماجد ياسين بدأ يسوي إعلانات دون المستوى،
4: زين سأل سؤال حلو جاوبك لو بعد
3: جاوب
4: دون المستوى بمن أنا دون المستوى أعطيني فد ثلاثة أنه أنا سويته حتى أقول أنت معناته مشاهد ومتابع.
3: نعم
4: أما كم يعني تسمع الحكي
3: يعني إعلانات لمشاريع بسيطة
4: المشاريع البسيطة اللي نسويها على سبيل المثال يعني أنا سبق وقلت بأحد اللقاءات قالوا لي قال أبو ياسين يا أخي ما يصير أبو الفلافل اللي صور الإعلان يا أخي أبو الفلافل يعني مو بشر يعني أنا عندي ولا صديق أبو ياسين عندي أخوي أنا أبو الفلافل هيك شيء ويتمنى أنت تيجي تسوي الإعلان أقسم بالله العظيم بدون مقابل وداعة أولادي بدون مقابل وروح والدتي بدون مقابل صح. بدون مقابل يعني الملاذ ما طش اللي بيه بخير إلا خطيه هاي واحد عصاير ما عصاير سويت الإعلان أنا ورحيم أنا أستاذ رحيم
3: نعم.
4: بدون مقابل من أقول لك بدون مقابل أنه كموقف إنساني. لأني ما لا ترى لا الشغلات اللي شويدات ماكو إلا أما يقولون أنت مع الأسف يا أخي ما يصير تطلع بهذا المستوى يا أخي أنت بحنش لازم الاختيارات تكون يعني
3: دقيقة
4: شنو الدقيقة اللي تحكي لي ياها الاختيارات دقيقة وتعال يسوي هيجي زين هو هذا مو بشر زين ما عنده إمكانية يريد يجيب يسوي إعلان يقدر يجيب أياد راضي ما يقدر يقدر يجيب ماجد ياسين ما يقدر يقدر يجيب حسام دعدوش ما يقدر لكن أكو مرات أنت تقدر تسوي في موقف مشرف حلو إليه يبقى هذا يعني
3: إنساني
4: إنساني إنساني شنو المشكلة يعني وين المشكلة وين شنو البيض اللي أنت تسوي هذا أما باقي الإعلانات يعني ما نشحن الإعلانات زين لو ما نشحن الإعلانات شلون يدزون عليك وأنت موجود ولا حد الآن وزان موجود بالساحة وقاسم بالإعلانات موجود لو ما موجود
3: موجود
4: موجود زين شنو المشكلة يعني أنا أكو أخفاق أكو أخفاق على عين وراسي أسأل شنو قابل أنا كله ناجح ناجح ناجح لازم عندي أخطاء
3: لازم
4: عندنا يصير عندنا أخطاء وبالأخطاء نصلح أنفسنا يعني شنو المشكلة هل ستمنى تقول لي أقول لك يا عشتي لك يعني أنا باكر من يجيني واحد مرة حجية دجاج تبيع قال لك يما تعال شوي الإعلان هنا لك تلف خدمتي سويت الإعلان واحدة بتبيع سمك الله يحفظها ويخليها وقالت تعال سوي الإعلان أقول لها لا لا والله شرف وخليها على رأسي وأقسم بالله العظيم بدون مقابل وداعة أو
3: لا والله المؤيد لك بهذا الجانب الأمانة
4: حتى كون
3: صادق النجم لا يفقد حسه الإنساني
4: يعني جيت قعدت يمه بالخضر عنده أسواق وعنده أسواق درجة أولى ولا يسوي إعلان وسويت له وبدون مقابل وما أخذ من عنده فلس أحمر ولا مسواق وأنطي فلوسي اللي أسوق بيه شنو المشكلة أستاذ مهند وين المشكلة
3: زين بعالم مليء بالسوشيال ميديا ونجم مثل حضرتك يقول أنا ما أحب الميديا ولا أحب ال
4: هذا أنسى خبر أولادي بس أنا سهل خبر لك أولادي لا عندي بالفيس ولا عندي على المواقع ولا عندي هذا يمكن أنستا والواتساب أولادي يعني هم بدليل أنا أدي نسبة مشاهدة ابني أكثر من عندي ما شاء الله يمكن عنده 6 مليون مشاهدة 10 مليون مشاهدة الأشياء اللي يسويها وأنا ما عندي مو جوزي بس ما أحب هاي التفاصيل
3: مو اليوم بدل الوضع يتطلب من عندك
4: صح عندك صح إيش. قالوا لي أنا قالت 6 سلاف الله يذكره
3: بالخير
4: تحياتنا إليه قالت لي بابا لازم تسوي هاي الأشياء على مود الناس يدزون عليك يشوفون المنجز مالتك
3: طبعا
4: هذا نسبة مشاهدة يصير عندك حلو علي الخالد الله يذكره بالخير هم قال لي إيش تسوي رحيم تنشر قال لي ما يصير لازم تسوي حتى من يصير عندك متابعين فد مليونين ثلاثة هاي إلك تفيدك
3: طبعا إلك زين ليش ما مشيت بهاي النصيحة
4: ما مشيت لأن ما فرق لهاي الأمور أنا شو قاعد أشتغل ما فرقت على مود أجي يعني سأنا من ما أشتغل أقول لازم أسويها هسه سأنا من تقول لي أبو ياسين إيش عجب ما عندك هاي الأمور أقول لك أنا ما قاعد أصور هنا إعلان هنا إعلان هنا إعلان هنا زين أنا من اللي أسوي هاي اللي تقول عليها راح يدزون عليه غير أنا بالنسبة مشاهدة والنوع إعلانات لو غيرها زين هي أنت الله سبحانه وتعالى حبك زارع محبة الناس إليك تسوي الدنيا
3: أنا ما مؤيد لك في هذا الجانب
4: بس مع ذلك
3: لازم
4: لا لا لا صح
3: حساب انستغرام حساب سناب شات يومياتك
4: والله أنا راح أنا حقيقة راح إن شاء الله أفاجئك باللقاء
3: أنت حتى بالطبيعة أبو ياسين أنت كاركتر مختلف
4: طول عمرك الله يسلمك
3: يعني حتى بالطبيعة مو بالضرورة ورا شاشة وهذا شيء جزء ما يعرفه الناس أنت حتى بالطبيعة كاركتر بطاقة إيجابية غريبة يعني حتى هاي اليوميات إذا أصورها أنا من وجهة نظري رح يعني تحقق نجاح بالميديا
4: كل شيء أكيد أكيد أكيد
3: زين بس إحنا ما عدنا ميديا أكو سؤال تسمح لي أسألك
4: طبعا لك مطلق الحرية ما طول قدام السادة المشاهدين الشرف
3: ما تخاف لتنسي أبو ياسين
4: الحمد لله يعني قالت هذا النسير اللي باني له بيت ركيك
3: أي
4: بيت ركيك يطيح والمؤسس حلو يبقى أنا آسف ما شلون أوصل لك إياها
3: بساعد
4: المشاهدين.
3: وصلت الفكرة.
4: إنه أنا إذا أشوف
3: البناء يعني تمأسس لماجد ياسين
4: الحمد لله. أنا مأسس حلو، ليش أخاف؟ ليش أنا سالم الله لو أشوف نفسي شوية عندي خلل والوضع التأسيس مالتي تعبان
3: لا ممكن تكون قلق صح؟
4: أكون قلق وتعبان وش سويت أنا وشون راح أعيد نفسي وشون كذا وشون. أنا صار لي فترة هواي ما مشتغل ترى، ودليل الحمد لله الناس أسلم من الجنة. أنا شفت الجمهور، شفت لا. الناس شون يحبون أخوك أبو ياسين،
3: هذا شيء واضح وما يختلفون على الاثنين ومتهم من عنده. اليوم عندك دورين أبو ياسين، الدور الفني والدور العشائري.
4: كل الفنانين ما طالعين من فضل القاع، كلهم عشائريين يعني. نعم. استاذ غسان الله يذكره بالخير،
3: الله يذكره
4: ابنه حبيبي وتاج راسي إيه. وقال لي عمو انا اريدك تحضر، من حضرت كان اكو تقدير واحترام من قبل الاشاعر انه للكلام اللي طلعنا به.
3: طبعا
4: كثير من الفنانين بدون ذكر اسماء دزوا علينا، سيد نقيب الفنانين كل ما يصير امور، تحياتنا للدكتور جبار جودي سيد النقيب المحترم مدير عام دار السينما والمسرح، من يصير امور يقولون ابو ياسين موجود. اذا يعني انا من الناس اللي محبوبين عند زملائي واصدقائي بالضبط. ونقدر نسهل هاي الامور
3: من يعني بالوسطين انت محبوب، بالوسط العشائري وبالوسط الفني،
4: هاي ضروريه ولا مو ضروريه؟ يعني انا من قلت لك يجيني واحد يقول لي انا والله انا جبت لك فلوس، انا جبت فلوس شالي بيها، بس من تقول لي جيب لك عمامك، جبت عمامك جبت هذا، قال لك يطاح كله كرام لعمامك، كرام للشيخ الفلاني، انتم عائله محترمه لكن انت غلطت. وكل انسان ما يعني احنا مو معصومين سلام الله عليهم
3: بالضبط طبعا،
4: فلازم احنا نكون قد هاي المسؤوليه. فلذلك مرات يقول لك دعوة كنت يا معوات انسى تدخل انت بالعشائر، تدخل ليش ما تدخل بالعشائر؟ ليش هي العشائر مو تاج على الراس؟ مو تخلص لك هواي امور؟ انت اليوم من عندك كبير عام وعندك رئيس عشيره وعندك كبير فخذ وعندك اب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول كلكم راعي وكلكم
3: مسؤولين عن
4: راعي عليه افضل الصلاه والسلام. انا شلون اجي اتخطى هاي الامور؟ غير عندي في الدرايه، عندي في الامور خلفيه بالامور والعرف العشائري حتى اقدر اطلق الموضوع اللي يعني اوقع به. وإن شاء الله بسم الله يعني عليك وعلينا وعلى كل المسلمين
3: إن شاء الله بردن بردن
4: بردن بردن وسلام. لكن هاي ضروريات الحياة، إنه أنت كل الأشياء اللي عندك شرح المجتمع أنت معزز مكرم، الأمور الفنية أنت ماخذ مكانتك وهيبتك واسمك
3: مكانتك موجودة
4: ومكانتك وبالأمور الأشعرية كمان
3: قاصة من المواضيع تفاصيل مازد ياسين قاصة، وإحنا فاتحية فبعد عندنا هواية أمور بس خلينا نتناقش بها بعد الفاصل
4: إن شاء الله.
3: أعزائنا المشاهدين فاصل وراجعكم.
0: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة.
3: رجعناكم أكيد أعزائنا المشاهدين، مستمرين وياكم بتفاصيل بودكاست وماجد ياسين.
4: شرف.
3: لا شوف صراحة.
4: كنت أسألك ساعة اشتكي.
3: لا سبب.
4: أنا سريع.
3: أي سبب.
4: إن شاء الله نطلع النتيجة ترضي الناس يعني صراحةنا. على قد ال.
3: سبب الصراحة الحقيقية.
4: شرف.
3: بفترة من الفترات مسرحية دراميا حتى بالأعمال الكوميدية التلفزيونية اسمك الأهم بالبوستر
4: طبعا لا يزال،
3: وأرفدت الوسط الفني والإعلامي والمسرحي بأعمال كثيرة لا تعد ولا تحصى.
4: الحمد لله.
3: شلون جازاك الوسط الفني؟
4: هنا تسكن العبارات. أقرب الناس إلك قدروا بيك من الوسط الفني. مع الأسف أصدقاء تمرات علي جودة الله يرحمه، لو صاحب خو صاحب
3: لو ظل من غير صاحب
4: لا يا صاحب، صديقك ثم صديقك ثم صديقك وين اليوم ثم أخاك قلة تلقى. عندي أصدقاء، عندي ناس محترمين يعني كلش كلش كلش كلش
3: لا نحكي بالوسط،
4: لكن بالوسط يعني أنا أيضا أدي بالوسط الفني كثير من الأصدقاء اللي لا يزون يعني إخوان معنا الكلمة. تقول لي كريم منصور أقول لك أخ وضلع، تقول لي رحيم طشر أقول لك أخ وضلع، تقول لي أحمد طعمة بيطعمة كلهم إخوان وبعض الأسماء اللي ما أريد يعني أتطرق يعني حدثت كثير من الأسماء المحترمين، بس أنا من الوسط الفني انغدرت من أصدقائي المقربين بس بدون ذكر أسماء، يعني هم يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أنا الحمد لله ما أعرف نفسي، لكن هو يعرف نفسه المسيء، يجي يم أستاذ مهند يحكي شكل ويجي يم يحكي شكل، أسماء رنانة رنانة بمعنى يعني كلمة، يعني أنت من تقول اسمه ثقيل يعني اسم محترم.
3: أنت تحاربت حتى بتبقى بنفس مستوى النجومية؟
4: طبعاً, طبعا طبعا لا مو بالنجومية لا الحمد لله الحمد لله ما زلت
3: بالأعمال، خلينا نقول
4: أحد الفاكهة الحلوة اللي تطرق إلى هذا
3: انتهي منها
4: الحمد لله ما عندي مشكلة،
3: بس تحاربت؟
4: بس تحاربت من كثير من الفضائيات من أصدقائي نقلوا صورة سيئة للناس القائمين على الفضائيات، يعني حتى أكون صادق وياك وأعلنها أمام كاميراتكم، يعني أنا حتى الإنسان يعني تم نشوف عليه حصار مرة مرتين ثلاثة إن شاء الله الحصار عنه، من تجي أنت سانة غلبت بحقك وتأسفت لك وقلت لك أنا هيك وهيك وهيك وهيك، المفروض أنت تتجرد من هاي الأمور تقول
3: يعني سانة. اليوم أكو حصار من القنوات الفضائية طبعًا على ماجد ياسين أو من بعض القنوات
4: من بعض القنوات
3: وبعد الحصار مستمر راح يستمر برأيك لو راح ينتهي
4: الله يعني. أبو الكل الشغل الموجود إذا نشتغل خير من الله، بنشوف نواقف وما موجود وبنشوف كل المواقع بيها وحنا نقول أبو ياسين بعد بالساحة، التمرات تطلع مو هذا ستانسلافسكي يقول ليس هناك مثل كبير وليس هناك مثل صغير، أكو مشهد دور صغير هو مؤثر
3: طبعا،
4: فالحمد لله ما عندي أي مشكلة وأكيد إن شاء الله الحصار وأكيد راح تنعرف الحقائق يا سعد البزاز.
3: أريد رسالة للناس اللي
4: بالشرقية
3: مواصلين صورة غلط عنك، تشرح شو تقول لهم؟
4: ما أقول لهم، أنا الحمد لله ما قلت لك رحم الله أمرين أنا فقد لنفسه سبحان شوية ثم دزيته علي لأنه اسم محترم
3: طبعا
4: وتاريخي حلو ودزيته علي طبعًا. سيد المخرج استقبلني الأساتذة اللي موجودين عندكم للباب كل ساعة خابروني وصلوا أبو ياسين وصلوا أبو ياسين، هاي جت من فراغ
3: لا أبدا،
4: من جينا احنا تناقشنا بمواضيع فنية وعائلية وعشائرية وقدام ناسنا اللي شاهدونا اجت من فراغ لو ممنية انه انت انسان محترم وانت فنان لك ثقلك،
3: هذا الموضوع ما يختلفون عليه اثنين،
4: ما عندي مشكلة اليوم يعني هم مع الأسف يعني هو المشكلة هو يعرف نفسه، يعني يعرف نفسه، يعني ولد مخرج كلش يحبني قال له ياسين أنا اشتغلت لك كلش حلو ورادوك، بس هذا الولد اللي كان اسم يعني اسم ثقيل فنان نجم راح للسيد مدير البرامج قال أنا ما أقدر أشتغل أداء وحنا نشوفه، قال له يابا ضاف للبرنامج نكهة وشغل كلش حلو وأنت وياه شنو المشكلة وأنت مساحتك موجودة، قال لا مصار اسمه فوق الاسم، رجعنا وين البوستر البوستر والنجومية أنه أنت ثقلك موجود دائما جاي تعزز مع السنة ليش هيك يعني أنت تريد تشتغل عمل واشتغلنا لمينا كادر فن قوي ردنا لنا اسم نجم جابوا بحنش وياهم من ضمن التشكيلة الحلوة بس بحنش على رأس الهرم، هذا استحقاق ما ينزل من عنده، أكو غيرهم ما يقبلون من هو أبو ياسين على مود ياخذ هيك من هو كذا على مود كذا كذا وليش هيك إجوره ليه ترى هاي المشاحنات اللي تصير بيننا بالبصمة الفنية، لكن من يصير غدر غير موضوع
3: كل شيء مثل بيك الواحد
4: حيل ومن أقرب الناس اللي بدليل أنا يعني جاني كريم الله يذكره بالخير كريم منصور قال لي قال أبو ياسين زعلانين علي كم أخرين فالموقف من عندك كلش مفتوح، يعني تدري أنا صار لي 3 سنوات محارب مو البارحة ولا لا وكثير من الفضائيات كثير اعتزازي وحبي للسومرية أنا لحد الآن ما مشتغل بالسومرية وأيضا أستاذ عمار طلال تحياتنا إليه ماخذ موقف من عندي
3: ما يكالف
4: وكل ما يشوفني يبوسني يقول لي والله ما مخل منك يا أبو ياسين موقف لأن كلش أحبك بس تدري أن الأمور المادية وعندنا كذا وعندنا إنتاج وعندنا كذا وكذا.

0: رمضان، عنده مسلسل، عنده مسلسل ثاني، فالحمد لله. يعني ما مو تقول ما موجود بالساحة،
1: الحمد لله أنت موجود
0: بس من الغدر، بس الغدر اللي شوية يعني مع الأسف.
1: يعني خليني أطلعك من هذا الجانب
0: مع الأسف. يعني أنا آسف، المشكلة أنه أخوتكم.
1: أنا آسف
0: أخوتك
1: فاجئ نزلت. الحمد لله. نطلع شوية غير
0: جو. يلا وليهم.
1: أنا برامج
0: ترى أنا باستطاعتي أقول أسمائهم، بس كراما لهم والعلاقتنا والخبز والزاد
1: ما راح تقول له سامي.
0: مو خوفا، اقسم بالله العظيم، ودعت مهند اقولهم وبالاسم فلان وفلان وفلان وفلان حتى لا يتفاجئ. وانا دزيت له خبر، بس الاعتبار هو انت انا اخوك زاد من اصلا سنين تتطعن بظهري. انت زين، انت محتاج لي. كل من ودوره وكل من شخصيته وكل من في المشكلة. يعني احنا صار اختلاف، انا وعمران التميمي يحبني واحبه، وما صار قسم اشتغل بيت الطين. ازعل عليه؟ لا ازعل عليه، بالعكس اخواني خابني. شنو اخبارك؟ مشتاق لك. شو ماكو؟ شنو هذا؟ قالوا وضع صحي الحمد لله على سلامتك، جيت من الامره هي كافي. انا ايش رايك؟ مو لا لا
1: صح،
0: الحمد لله اكو علاقات مبنيه يا اخي، بناء عائلي معنى
1: المفروض ما تتفلش هاي.
0: اي ما تتفلش وتبقى انت يعني لسان. اقول لفلان تعال يلا مشينا نروح للفاتحه الجمعه، هم نروح للفاتحه. قال يا اخي هذا ما وصلني. قلت له انت تصير احسن منه هسه، هو ما وصلك غير انا اخوك. مشينا نروح نفل 10 15 واحد قدام امامه بالفاتحه. قال لا ما تخلص الفاتحه يلا روح. يا اخي هي فاتحه والدنيا مضروبه والناس من تجي انت واسم فنان وجاي بالمصاب هذا. اولا انت مو تكبر بعينه وبعين امامي. قال له شوف هذا المحترم ايش قلت جاي، ما انا تدري اجيب زي عربي لوقات مال العرب لوقات.
1: نعم.
0: فترتاح نفسيا. يجي قال لي يا بس شو هذا انت وصلني، مو هي انتهى الك تفيدك، شو راح تخسر انت؟ هي كلها نص ساعه نقرا فاتحه قدام العمام اهلا وسهلا وتيمال لا تيمال لا. سجلت موقف لو ما سجلت موقف،
1: احس موقف صديقي مؤثر بيك اكثر من جزئيه الشغل.
0: اي كلش، بس انا مو معناته ما عندي اصدقاء، لا عندي اصدقاء.
1: اكيد احنا نشوا هذا الجانب،
0: اصدقاء من غير الوسط بالعكس.
1: تعزيز علينا ونحبك ابو ياسين، دمعتك غاليه. خلينا نطلع من هاي الجزئيه.
0: لا بس حقيقه مهند زين، يعني
1: حكينا وطرقنا لانه نبات العالم هم تتساءل.
0: اي
1: للامانه نجي للمفروض.
0: المفروض
1: انت من الناس اللي يحكون بالحب بصراحه، يعني مره من المرات يعني
0: صريح.
1: اي يعني صريح بها. وقلت انا عندي علاقه بالوسط كانت.
0: اي اكيد اكيد، بس ما نجيب طال الاسم.
1: اي لا
0: عفوا بالوسط. أي. عندي احلى صداقه واحلى علاقه واحلى حب واحلى هذا.
1: ايش كذا استمر
0: 16 سنه تقريبا.
1: اوف.
0: ايوه الحمد لله. بس انا تدري ما قدرت اتزوج لانه احنا عندنا الارث العشائري، يعني شويه الامور ما تقدر يعني تتجاوزها. وبعدين انا عندي زوجتي ام ياسين، عندي هاي يعني كنت اتمنى انه تكون يعني.
1: بس ما قال لهم متزوج.
0: لا والله العظيم لا، انا ليش اخاف واستحي؟ يعني معقوله انا في يوم نزال فارس تحياتنا اليه.
1: أي.
0: يقولون ان الفنان ماجد ياسين قد تزوج من. قلت له خالي ولك يا سالم متزوج، انا خايف منك انت سب كثر صواحي. وحينما اتطرقني لهذا الموضوع كان لديه طفل. ادري قلت له ابني، وانا عارف معقوله انا وصلت هيك مرحله فما عندي الامور، وليش دا اخاف؟ يعني حلال لو مو حلال.
1: لا حلال.
0: الله حلال سبحانه وتعالى. اربع نسوان لو مو اربع نسوان
1: طبعا
0: مو لو لا، فمن حقي ما حد يقول لي لا.
1: زين نرجع على المفروض. خلينا نبدي بالمفروض بالدراما او بالفن بصوره عامه. شو كان المفروض تفشل ونجحت؟
0: والله تعالى قل لك انت الحمد لله ما طول عندك اعمال الحمد لله بالذاكره وتحبها الناس باقي بال
1: بقينا بنفس مستوى الصراحه ابو ياسين. يعني عمل انت مش متوقع.
0: ما كل انسان ما يفشل هسه، مرات يطلع لك عندك عمل بسيط ينجح نجاح ما صح.
1: هو انا سؤالي انت عمل مش انت متوقع راح يسوي شيء.
0: اي انسان ماضي اماضي على سبيل المثال ما كنت تتوقع ينجح.
1: أوه.
0: بس ما شاء الله نفسه مخرج بيت الطين يقول لي انا احب ماضي اماضي. عمران تميمي
1: اي نعم
0: اخوي حبيبي وتاج راسي ابو الحسن استاذ عمران يقول لي امي تحبك وانا احبك اخوتي عائلتي. هو وين اشتغل؟ مخرج مال من؟ مال بيت الطين. وانا وين اشتغل؟ ماضي ماضي. فكان مو بالمستوى يعني الفني
1: الفني
0: الفني، لانه التقنيه اللي موجوده ببيت الطين فول.
1: زين بالعكس شو كان اكو عمل المفروض ينجح وما نجح؟
0: ما نجح ايضا هو يعني شندل ومندل.
1: زين
0: ما نجح وفشل مع اعتزاز السيد صاحب بسون واخوي وحبيبي. هاي وحده. مرات لا تنسى الاعلام ما خدمه حتى نكون
1: ممكن.
0: صادقين بيتوتي من اروع ما قدمناه قبل عمران التميمي استاذ وحبيبي.
1: هو اللي قلت هذا الاسم، انت تحب هذا العمل؟
0: طبعا لانه هذا

0: دائما يقول لي ابو ياسين يمكن نطلع من هاي الاجواء مالتك اللي دائما انت بكل لقاء تضحكنا وتقلب الامور كلها نكات وضحك. انتم من جيتوني تحقيق كامل استلمتوني ساعه اول ما اجيت انت وسيد المخرج والله قلت لي ابو ياسين هذا غير موضوع اليوم، احنا نريد نشوف ابو ياسين
1: ابو ياسين
0: مو نشوف ماجد ياسين الممثل. الله سبحانه وتعالى الله يحفظنا ان شاء الله يحفظ الكوادر الحلوه. فقلت له احنا لا نطلع من الجو الكوميدي، الجو صراحة الأشياء الحلوة
1: لأنه بيتوتي كان طالع عن كوميدي
0: بيتوتي بعيد عن الكوميدي، تراجيد معنى الكلمة، ما بي كوميدي ما بي والحمد لله نجاح والأمور زينة. بس عادة المرات يراد لدعم دعم إعلان يعني أنا من إجي طلع مرة واحدة شنو الفائدة، لكن ستة مرات أنت تشوف مانشيتات بالشارع لمسلسل معين أحرق الجو بي حتى أجلب المشاهد يشوفني يقول شنو هذا العمل، مو أنا قصدي على زملائي وأصدقائنا فنانين الأساتذة المحترمين من ينزلون عمل وجديد، هذا أسوي له فد سلعة مالتي حتى لا تبور، شو أسوي له هذا أنا أجوب
1: فيه. شو كنت كان المفروض تحب وما حبيت؟ يعني شخص حبك صح؟
0: أكو حياة بدون حب؟
1: لا السؤال بصورة كلش واضحة، وهذا كلش حبتك بس انت ما حبيت.
0: اي وان وان وان وان بس احنا تدري ما راح نرجع وين؟ هم للعرف العشائري. انت اليوم تجي وحده عليك انت مو انت عندك دواخلك الخاصه غير دواخل يعني هسه على سبيل المثال اجي انا اروح من اجي اشوف وحده وانا اتسق وياها واحكي وياها وكذا وكذا وزين انا شلون يعني بكل جرأه
1: وبعدين
0: النتيجه شلون؟ غير لازم بيها زواج لو مو زواج.
1: زين انت حبيت من طرف واحد؟
0: طبعا انا حبيت وغسلتيني لأنه كان أخوي يجيلي قال لي ما يصير أنت تحب وحدة أعلى من مستواك بمعنى
1: زين
0: يعني شو شلون صريح
1: هي هاي أول وحدة كانت أعلى من مستواك؟
0: طبعا لا مو أول وحدة، بعد ما شوية صار بضافرنا طحين وكشكة قمنا نلبس ونكشخ وهاي كذا، فحبيت وحدة كلش حبيتها وهي تحبني وتتمنى أنه يعني
1: زين
0: نرتبط قبل أم ياسين حتى لا تزعل أم ياسين وين كامرتي ياسين طبعا. آسف حبيبتي يعني هاي أيام زمان
1: ياسين كلها أيام زمان هاي قديمة السوالف
0: بعد ما كنت يابي إيه فحبيتها. أخوي الكبير قال لي ما يصير تاخذ وحدة أكثر من مستواك، لا تاخذ من طبقة على من طبقتك، انت بالمستوى اللي تقدر ومو مشكلة. بس احنا مرات يجي واحد موظف عادي ياخذ دكتور شو المشكلة ودي شهادته اكبر مو بس الحب ما يعرف هاي الامور اشكالياتها كلها تنزاح امام الحب مو لا الحب هذا الصادق اللي يشوفه عندنا
1: تنقل نفس النصيحة اليوم لياسين بأنهم يرتبطوا بوحدة أعلى من عنده
0: الأولادي أولادي إيه أنا فهموا الوضعية وكليتهم والحمد لله يعني ياسين ولا صفاء لا الاختيار لهم ما أقولهم لا بس دائما
1: يعني هذا اللي يتصل
0: إيه الاختيار لهم حتى أكون صادق وياك. أنا إحنا كنا زمن الوالدة الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: يعني أمي أرادت تزوجني بكل صورة هي والدي
1: زين
0: وأخوتي الأصغر من عندهم كلهم متزوجين الوحيد اللي أنا كنت ما متزوج. فقال لي والدي إلى متى لازم تتزوج؟ فمن استقريت وشفت الأمور زينة وكذا يعني تبني بعد الحلاوة النجومية والفن والهذا وأنت ماخذ كثير من وقتك بس إلى متى هم يراد لك زوجة يراد لك أولاد يراد لك يعني
1: استقرار حلوة النجومية أبو ياسين
0: اللي قدرها واللي يعني يعطيها قيمتها
1: أكو ناس مطلت قيمتها
0: طبعا مطلت قيمتها لأنه ما مصدق مع اعتزازي للبعض يعني أنا آسف
1: احنا بدنا نحكي على أي شخص معين بدنا نحكي بسرعة
0: لازم أنا أعطي ثقل للموقف اللي سويته وحتى أحس باحترامك قدام الناس. أما أنا أجي أظل أكيد يعني لها إبعاد بس النجم نشوفه كل أموره نجم استيعابه للأمور بالقاعدة مالته بالشارع بالمطعم هو يتحتم عليه يسوي شيء. سنة قبل كنت مجرد من هاي الأمور تضحك هنا وتشاق هنا وكذا ما يمنع أنا هم أجي أشاق من المطعم أضحك بالمطعم أضحك هذا ونجي وأهلا وسهلا وسلم ما أعرف أنا هسه ما يعرفون أصدقائي بكل مكان لازم أسلم اللي يسلم علي لازم أبوسه خاف يطلع شايفني بدائرة وأنا ما أعرف
1: صح
0: والله العظيم يقول لي ما قلت يا شوف تبوسه على احمد طعمه دائما سلم علي سلم يوميا نطلع انا واحمد طعمه ومحمد طعمه هذول اخوتي علاقتي بهم عائليه فمن يقول لي قلت سلم عادي يا اخي يا شوف زرك تبوسه بس قلت له مو اقول خاف شايف بدائرة
1: خاف شايف
0: هذا يقول ابي ياسين نسيتني ترى انا كنت بالدار الفلانيه شلتك بالصلوات هيك تسلم علي ما على شايف وانا سوي شيء لكن من اشوفه وياسين توقع انا محترم قال لي انت ما تعرفني وبستني شنو التواضع هذا يا اخي ما خسر شيء
1: ما خسرت شيء
0: يا
1: مالك احنا عندنا فقره ببرنامجنا
0: انت اليوم كله خمس فقرات
1: تحملنا
0: لا انا كيف
1: نمون
0: نمون وعيوني
1: بدول عمري ما يقدر لكل الناس ارشفت وصاياهم او كتابه وصاياهم عمرك طويل ان شاء الله
0: وين عمرك
1: بس
0: يا راقي هاي الامور تدري بعد عمره طويل ان شاء الله وتدري كل انسان في نهايه عمره انه وصاياه بالدرجه الاولى للعائله هذا تاريخه كله حلو اللي الحمد لله يعني صار اضطر شلون اضطروا بالشغلنا وامورنا
1: ما قدرنا بعد كامرتك ابو ياسين ووصيتك
0: اي وين هاي؟
1: هاي كامرتك
0: اي والله انا هاي انا الوصايا هي الاولاد ياسين وصفاء وحيدر وعلاوي ورقية ونبأ بناتي لم ياسين انه اريد من الله سبحانه وتعالى انه يحفظهم وان شاء الله يمشون على منهج ابوهم اللي هو ابو ياسين وكل يوم يعني كل بداية إلى نهاية أكيد بس نتمنى أنه يمشون على المنهج مالكنا اللي حبتنا به الناس ازرع تحصد ازرع طيب تحصد لكن عادة المرات تنشوف هاي الأمور يا أخي هم نرجع لهم راح تبكي نفسها ما قلت تم يجب على الأسئلة هم رجعنا بكي نفس الشيء
1: يعني قصدي
0: أوصي ياسين أنه هو يدير باله على أخوته يعني هو من بعدي هو يستلم زمام الأمور ما دعوه أريد أدير بالي على أخوتي من أنا أجمعهم ولدي أولادي بالتساوي ما عندي هذا أحسن من هذا هذا أحسن من هذا إذا كان علي حيدر صفاء ياسين بناتي نبأ والقيو ياسين بيتنا عائلتي يعني انه انت شلون تحترم اخوك شلون تدير بالك على الاصغر من عندك توفر الاجواء اللي كان بابا يسألها التعاون ما اريد احرجك اليوم اللي عندك تحاول انه تكفي بي بيتك مو فقط زوجتك اذا كان ياسين فذول اخوتك نفس مستوى زوجتك يعني عائلتك ذول دير بالك عليهم ما اريدك تزعلهم بحيث من راح ابوك انت الاب انت الاب لذلك انا اتمنى من ياسين انه يسمعني هو وحيدر وصفاء ولو ان نعم التربيه الحمد لله
1: الحمد لله
0: يعني رجل شكران يعني اولادي وبناتي وزوجتي
1: عمرك طويل ابو ياسين
0: الله يسلمك فدول عمرك يا حبيبي
1: شرفتنا ونورتنا
0: الله يسلمك
1: كانت حلقه مختلفه نتمنى لك كل التوفيق انت نجم ومهم ومؤثر على مر الفترات السابقه واللاحقه ان شاء الله شكرا جزيلا لحضورك
0: الله يسلمك الله يعزك ممنون شكرا لك وكل المشاهدين اللي يشاهدونا ونتمنى طلعنا بشيء يرضي الناس
1: اكيد طبعا
0: نهايتنا اكيد الحمد لله
1: اعزائنا المشاهدين هذا ختام تفاصيل بودكاست لهذا اليوم اكيد انتظرونا بحلقات قادمه مع السلامه
2: هذا البرنامج برعايه جامعه المستقبل في أولى الحضارات بنيت في مقدمة الجامعات تربعت في صرح ملؤه العلم ارتقت وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: ويا شلون ماتت حبيبتي؟ ماتت إنه تلقحت غلط. هذا شال رابع دادي، رابع مهنية، يعني عمره هستوى عبر الثالث متوسط. أعطيني كوبري طب شاني كتلة. من انكتل تفركشت السالفة ما تجيش. احنا منطبين الكندا، اعلى علم شفناه بكندا علم مثيل، يعني مره من مرات طلعوا اسمي عود موجود بالاستعلامات مع السفاره الامريكيه.
2: بالاستعلامات
1: وانا ما طاب للسفاره الامريكيه بحياتي.
2: زين،
1: اول مره طب للسفاره الامريكيه كانت القنصليه ما تنبربين من طلعنا الفيزا مع السفره. انا ممنوع من دخول دبي. ضربني ضرب. هي هاي المره الوحيده اللي بحياتي اللي انا مضروب بها بهالطريقه. اللي امتحن سنة 2003 امتحن بأسهل أسئلة إن كانت أكو حرب. اللي امتحن بال 2005 كانت أكو طائفية، فالأسئلة سهلة والنجاح ماشي. وهذه بينما أكو أجيال عانت بالبكالوريا بطريقة كرهت نفسها.
2: السلام عليكم، هذا بودكاست شي منسي وحلقة جديدة، وضيف اليوم مع حفظ الألقاب علي فاضل. شلونك علي؟
1: أهلا صلاح، شلونك؟
2: شخبارك؟
1: والله أولا فرحان أنه أنا منتظر من زمان أنت تسوي هاي الخطوة. يعني
2: زين،
1: أنت محاور ممتاز وشخص واعي، ما أريد أسوي لك ماركتينج، خلينا نصير بيناتنا مشاكل أحسن ما نصير أصدقاء.
2: يعني من منطلق شيء منسي، شيء بحياتك أنت تعتقد ناسي بس هو عالق بذاكرتك أو همت نفسك أنك ناسي؟
1: هواي أشياء، يعني ممكن بالدرجة الأساس مجموعة علاقات إنسانية، مجموعة علاقات مريت بيها، فدائما أوهم نفسي أنه أنا متجاوزها وأنا ما متجاوزها من المراهقة لحد الآن. ممكن حب كرة القدم، يعني شايف إحنا من كنا صغار ونتجمع على لعبة مع كرة قدم، فشوف الكبار اللي ملتهين بالشغل من يجون يباعوننا بنظرة سخرية، يعني بعد هذا فأنت تقول مستحيل راح أنسى في يوم من الأيام أن هذا الشغف بكرة القدم. فمن كبرت وقامت تصير لعبة مع ريال مدريد دي يلعبون وأنا جودة أشتغل ما أقدر أصعد أشوف اللعبة، أتذكر هاي اللحظات أقول باوع، يعني أتأسف أنقهر إنه ما عندي مساحة المساحة الطفولة اللي بداخل المراهقة اللي تخليني أحتفظ بنفس الشغف اللي كنت عايشه وأنا طفل أو مراهق. يعني هذني الأشياء الرئيسية، الباقي كله ينسي، يعني أي شيء بالحياة ممكن ينسي. يعني
2: أنت تدرب نفسك على النسيان لو عندك صعوبة بهذا الموضوع؟
1: طبعا، يعني أنت من تمر بتجربة قاسية تتأثر تتأذى فترة من الفترات، بعدين تقول لا لازم، يعني لازم أحاول أنسى هذا الموضوع، لأنه في بعض الأحيان ما عندك وقت تنقهر، في بعض الأحيان طاقتك تحتاجها لغير أشياء، في بعض الأحيان أنت ملزم أنه تكون بالواجهة، فما يصير تنكسر وتحزن أمام الآخرين. نادرا ما يشوفون الناس أبكي مثلا، قليل جدا، يمكن بس في الفترة الأخيرة يعني صار عندي حادث معين، فقاموا كل ما يفوتون علي يشوفوني أبكي. فجاهلت قضية أنه ها خاف يقولون هذا قائد وشون وشون يبكي. يعني
2: أنا حتى بس ما يعني أخو أنت حكيت شيء حول ريال مدريد وراح أرجع لموضوع الحادث الأخير اللي صار وياك وخلاك تبكي. أنت مرة سألتك على ريال مدريد قلت لي أنا أحب ريال مدريد لأن فريق درامي مو فريق عادي. شلون يعني فريق درامي؟
1: مثل ما يقول عصام الشوالي، قل لي متى شجعت كرة القدم أقول لك من تشجع. يعني إذا أنت شجعت في 98 فأنت شجعت فرنسا، إذا شجعت في 2005-2006 شجعت برشلونة على رونالدينيو، شجعت بال 2001 تشجعت ريال مدريد على مود الجالاكتيكوس، يعني 2009 برشلونة وهكذا. فدائما مشجع مني يحب فريق يصاب بعدين بخيبة أمل أن الفريق ينزل مستوى أو يصير لترند بغير مكان. يعني أنت تشجع أرسنال مثلا ويصير ترند يم برشلونه وريال مدريد، فتحس نفسك خارج العالم الرياضي. يعني الناس كلها قاعد تحكي برشلونه وريال مدريد، وانت تحكي عن ارسنال اللي هم ما يحققون نتائج، طبعا مع حب الشديد لارسنال يعني شلك على سبيل المثال. فريال مدريد فريق يشدك، انت تبقى ريال مدريد بكل الاحوال. في حاله الفريق ضعيف او فاقد لنجم كبير، فممكن تلقاه يحقق الابطال مال الريمونتادات، هذا اللي صارت الريمونتادا مال باريس. فريق ما عنده نجم، ومو هو مو هو الاقوى باوروبا، بس يجيب البطوله. سنه 2000 نفس الشيء، سنه 2000 بايرن ميونخ بالقمه، مانشستر يونايتد بالقمه، يعني محقق ثلاثيه قبل سنه ب99. اجى ريال مدريد اخذ البطوله من عمالقه اوروبا. فالنسيا كان يدربهم الارج كوبر، لاتزيو كان نجوم العالم، مانشستر يونايتد عنده الثلاثيه، بايرن ميونخ واحد من اعظم نسخه. يجي ريال مدريد ياخذ منه البطوله، فريق درامي وتلقاه بالقمه وكل نجوم العالم يلعبون عنده وما يحقق اي بطوله، فظل انت مقهور ليش بدنا نحقق بطوله واحنا نجوم العالم. ففريق يشدك دائما، يعني بعكس برشلونه. برشلونه لا، برشلونه عنده جيل قوي، عنده فريق قوي يحقق بطولات، ما عنده ينزل مستوى، ما تشوف فد شيء ساحر ممكن يتقدم. يعني وما أريد أخوض بالتفاصيل حتى لا يقولون أنا متعصب، وأنا فعلا متعصب.
2: أنت ذاكرتك بكرة القدم أعتقد المقربين يعرفوها، ماكو داعي أنا أسولف عنها، بس حتى ممكن يعني بالشيخوخة بعد عمر طويل راح تبقى تتذكر أسماء اللاعبين والمدربين لو بس اللي تحبهم.
1: شوف هو يعني للأسف هي طبيعة الإنسان، هو العقل اللي عنده هو مثل هارد، مثل الرام يعني، فهو من يخزن بملفات تندثر ملفات. فمع الأسف بدأت تندثر عندي ملفات كرة القدم. قلت لك احنا بالطفولة والها يعني كان أخوي الكبير يحسدني انه أنا يعني أعرف لاعب بكالياري بالدوري الإيطالي، يعني هيجي هالمرحلة أعرف التشكيلة مال نادي مركز عاشر بالدوري الألماني، فكنا هيك شغوفين كرة القدم. فذني تبدي ما تتذكرهن، يمكن بس يبقى الأشياء المهمة، اللحظات اللي ما تنسي بالتشجيع. يعني ما أتوقع رح أنسى في يوم من الأيام دوري الإسباني مال 2007 لما ريال أخذ يعني على مايوركا، أو دوري أبطال أوروبا مال 2000، أو دوري أبطال أوروبا مال 2022. ذني ما تنسي الأشياء، بس أكو أشياء راح تبدي تنسي يعني مع الأسف. أنا خاف، كلش أخاف من الزهايمر، كلش أخاف. يعني أتمنى إذا صار عندي زهايمر فيموتوني من وقت، لأن ما أحب أنه أعيش لحظات وأني ما أتذكر الناس اللي أحبهم. عندي كل الصعب، يعني أهم شيء بحياتي تقريبا هو الناس اللي أحبهم، إذا قمت ما أتذكرهم فما قيمة حياتي.
2: إذن أنت مع أنه الإنسان هو ذاكرة. ما طول إحنا بإطار الذاكرة والذكريات، إحنا مرات يعني أكو ناس إحنا ما نريد ننساهم فندرب نفسنا على عدم نسيانهم، وأكو ناس ندرب نفسنا على نسيانهم. حيوانك الأليف اللي فقدته بآخر فترة، هو أنت راح تدرب نفسك حتى ما تنساه لأن هو يستحق الذكرى دائما؟
1: شوف هي يعني يمكن هاي التجربة هي واحدة من أقصى التجارب حياتي. أنا أحكي عن شيء هو ناس ممكن ما راح يفهمون لأن ما مربين حيوان. دائما أكو عندي تناقض تجاه المرحومة تشوتشو، لأنه داخلي أكو شيء يقول لي اللحظات اللي نطتك إياها بالمحبة لازم تخلدها وما تنسي. لذلك أنا إذا أدور على رسام تشكيلي مهم يرسم لي أحلى صورة أخذوها إلي، يعني أخذوها إلها، وراح أحكي لك القصة بهاي الصورة. وبنفس الوقت أنا دائما أتجنب صورها بالتليفون وفيديوهاتها، لأنه لحد قبل أسبوع مو بعيد يعني دخلت بنوبة هستيرية من بكي والألم لما تذكرتها. وقع تليفوني فقلت هذا التليفون ده انكسر شلون؟ مهم لو أجيب غيره، أصلا أنا هسه ده أنا أجيب غير تليفون يعني. فصفند تلابي الصور والفيديوهات مال تشوشو شلون؟ فحولتهم كلهن للشركة، للمونتير اللي عندي بالشركة صديقي وأخوي بها حتى يخزن لي اياهن، خاف تليفوني يضيع. فانعادت القصة عندي بالكامل وبكيت هواي.
2: هو صدق للحيوان اللي في ربي، شلون ربتك هاي البزونة الله يرحمها؟
1: هو أنا ليش أقول لك يعني إذا تريد تحس بإنساني تقرب بحيوان، لأن أنا شخص بالعمل مركز بس بالعمل، فقلاص مي ما أسوي الروح، ما أجيب الروح يعني إذا أريد أكل أشرب مي، فمتكل على البشرية كلها اللي وياي. من جبتها فشخص صديقي قال لي ترى تربية الحيوان مسؤولية، كنت حسيشين الولد موجودين هم يجيبوا لها مي أكل عين. وإذا خلال أيام بسيطة تصير كل يعني كل شيء بحياتها أنا مسؤول عنه، أعوف شغلي وأقعد أسوي لها الأكل وأجيب لها المي مالتها وأنظف لها الأشياء اللي يعني تأكل بيهن، وحريص نامت قعدت بحيث أنا للصبح ما نام، أنا نومتي وياها تنام هي نام تقعد أظل قاعد. هاي قبل ما تتمرض، أما من تمرضت فكانت قصة يعني ما أقدر أحكيها لأن كلش راح
2: تذكر. شنو يعني العراقي إذا ربى حيوان أليف بالعراق؟
1: بالدرجة الأساس
2: إيه؟
1: طب البيطري، يعني الطب البيطري بالعراق بمشاكل هواية، مع احترامي لمجموعة لقلة من الأطباء اللي موجودين، لكن أكو هواية أطباء أصلا مختصاصة يعني.
2: صارت تجارة؟
1: مو تجارة يعني، شوف هو احنا دا نحكي بالرفاهية هسه، اي بلد بالعالم اكو تعرف هرم الاحتياجات وتفاصيل ذني، احنا نبدي احنا عايشين ببلد دا يعاني بالاساسيات، حقوق الاساسية يعني اشياء الاساسية، السكن الاكل، فتربية الحيوان هذه رفاهية عند المجتمعات. فاحنا ما واصلين للمرحلة اللي مثل ما شفت برا من طلعت، يعني كل ما أطلع برا مستشفيات الحيوانات وملاجئهن والعناية بيهن، تركيا أنت تشوف تمشي وين ما تمشي تلقى كل حيوانك وبإذن خالين علامة أن هذا معقم وملقح، وتقدر يعني تقدر تعايش وياه ما يأذيك من رحم، لا يعني إذا صارت أنه هجم عليك وهاي فهو مو مميت. وبنفس الوقت هذا يقول لك يا بتعايش وياه. إحنا بالعراق الطب البيطري ما ماخذ خطوات للأمام، لأنه إحنا عندنا مشاكل بالطب البشري فما بالك الطب البيطري. فهواية يعني هواية محلات مفتوحة هي موبوءة بالفيروسات. هو شلون ماتت حبيبتي؟ ماتت إنه تلقحت غلط. أنا ما أدري، أنا ما عندي خبرة بتربية الحيوانات، فمن جبتها قال لي جيب ليها بعد أسبوع لقحها. هي كان المفروض قبل اللقاح تمر بمرحلة تحليلات، هسا أكو مكانات بالعراق محترمة أنا بديت أتعامل وياها لأنه عارفين بشغلهم، بس أكو هواية مكانات موبوءة والأطباء اللي بيها مو أطباء، يعني تلقى طبيب أكو ثلاثة أربعة يشتغلون مو أطباء. فحتى لما اشتريت تاني اشتريت بمكانها، يعني جبت بمكانها اثنين، واحدة صارت يمي والثانية بالبيت، لأن أنا أريد أعلم أطفالي على تربية الأبناء على
2: ليش سميت تربية الحيوانات الأليفة ترف؟ ليش مو حاجة إنسانية؟
1: مو إحنا يعني شايف هسا أنت مثلا حاير بروحك، حاير بابنك أوكي. تعليمه بهذه ما واصل للمرحلة اللي أنت مثلا حال مشاكلك الأساسية فتفكر، لكن هي حاجة إنسانية للمعلومة، وأنت بقمة الفقر ممكن تربي. تعرف علاء الإبراهيمي طفولته القاسية يعني بعيدا عن الشقة، علاء الإبراهيم طفولته كان يربي بزازين المنطقة كلهم، ويحب الحيوانات بشكل مع أنه من يعني مترجع طفولة فقيرة كان يعاني، بس هاي إنسانية. يعني تجوز ما تعرف علاء الإبراهيم الكواليس، دمعته كلش قريبة ويبكي، وهذه هاي كلها آثار التربية شلون تربى، شو علمه بطفولته، تربية الحيوانات. تربية الحيوانات تخلي عندك سلام نفسي، تصير عندك، يصير عندك صبر، لأن أنت تعامل ويا كائن ما يحكي، فلازم إيش قد يكون عندك فهم إله، يعني إيش قد تدرب نفسك إنه تفهمه. هسا أنا أعرفها، جاعت أعرفها. البشر اللي وياك يعيش، ابن، أخ، صديق، عنده لسان يحكي، هاي ما عنده. ولازم كنا نغير طريقة تفكيرنا بالحيوانات. أنا كنت من أشد المعادين للحيوانات. تصدق كان عندي وجهة نظر إنه ليش ما نقتلهم كلهم، خلنا نقتلهم ونخلص. لأن أنا بطفولتي عضني كلب، كنت صغير صار عندي عقدة. هسه جلت كاره نفسي لأن كانت عندي وجهة نظر. أصلا هو البشر يعني بشكل طبيعي يتطور، يعني عنده تطور الوعي، ممكن هو بقمة النجاح وإنسان جدا مشهور وهذا، وعنده وجهة نظر غلط. فأول وجهة نظر يعني أفتخر أنني غيرتها هي وجهة نظر عن الحيوانات.
2: بس كان عندك وجهة نظر بدراستك، بحيث أنت عانيت هواي بالدراسة لأنه حتى تدافع على وجهة نظرك، ما بين جيش القدس وما بين البكالوريا، وأنت يقال شاطر بالدراسة.
1: يمكن نظام الحياة اللي تعيش به طبعا للبيئة اللي عايش بيها، الدولة اللي عايش بيها، تربيك على مجموعة من المبادئ والقيم والأفكار. احنا بالعراق المبدأ اللي عايشين به انت وحظك، وهي هاي البكالوريا. البكالوريا انت وحظك. اللي امتحن سنة 2003 امتحن بأسهل أسئلة إن كانت اكو حرب. اللي امتحن بال 2005 كانت اكو طائفية، فالأسئلة سهلة والنجاح ماشي وهذه. بينما اكو اجيال عانت بالبكالوريا بطريقه كرهت نفسها، اللي يتمرض نفسيا واللي حاول ينتحر واللي انتحر اصلا. يمكن سمعت ان اكو شاب انت، تخيل شنو هالحظ، اكو واحد منتحر بالبكالوريا، واكو واحد نجح كلاوات لانه وجب سنه صارت اكو مشكله او تسربت الاسئله. فأني بالبكالوريا يعني كنت أسوأ ما يمكن بالحظ، لأن امتحنت بأصعب سنين البكالوريا. يعني إحنا أسئلتنا اللي جت بسنواتنا اللي هي من 97 إلى 2000، هاي 3 سنوات تدرس كأسئلة إثرائية. الأسئلة اللي جتنا يعني بالفيزياء يقول لك سؤال الأبواق، هذا سنة 97. بالكيمياء سؤال اللي جاني أنا امتحنت به يعني 98. بال99 عندنا سؤال جاء بالامكان همينة بالكيمياء أتذكر. فأنا امتحنت بأصعب السنين. فبالسنة الأولى أنا شاطر، سويت كل شيء غلط من طب بكالوريا. مشيت ويا صديق سوء، طلعات وأهمال. يعني تخيل باكر امتحان الانجليزي بالسادس، واني كنت بلعبه الطلبه والجويه، واني ما شجع لا الطلبه ولا الجو، انا شجع الزوره بس رايح للملعب. هيك يعني اكو شيء داخلي قال لي انفلت، يعني قابلت ضغط السادس بانفلات رهيب، وصار عدوا طلاب سادس. بحيث رجعت امي واقفه بالباب، قالت لي يمه باكر انجليزي انت بالملعب متوازي، قرا لك كتاب شاطر بالانجليزي. وفعلاً بعمل إنجليزي جيد، جبت وقتها 68 يمكن. فأول سنة ما درست ومشيت مع أسوأ الأصدقاء، بحيث خيل ورا السادس قطعت علاقتي بيهم. قطعت علاقتي بيهم. فرسبت طبعاً، يعني النتيجة اللي جبتها قياساً بالقراية اللي قريتها كانت فوق الممتازة. أنا امتحنت بهالأسئلة الصعبة وأنا ما قاري، وقعدت بس درسين كيمياء ورياضيات. هذا انجاز يعني. امتحان الدور ثاني نجحت بالكيمياء وقعدت بالرياضيات. مع العلم انا كلش قوي بالرياضيات. بس البكالوريا بيها قصة، يعني لازم تحفظ مبرهنات والتفاصيل. فهنا انا حسيت انه انا مسوي شيء غلط. تعبت امي. يعني اللي وقفتها وياي بالدراسة ما تنسي. تعبت اهلي. أعصاب الناس محترقة أعصابها، هاني هالإهمال هذا شنو؟ فشديت حيل بالسنة الثانية قلت لا خلاص راح أقرأ. بس لأول مرة بحياتي عيد سنة بوقتنا كانوا الأساتذة يتنمرون على الطالب اللي عايد سنة قاعدوا بالرحلة الأخيرة يحسسونه هذه، فصار عندي عداء شخصي ويا الأساتذة دي باعوا لي بهالنظرة. فكنت محاسم أموري قلت خلاص أني راح أطلع بالرياضيات وبالكيمياء وبالأحياء، دخول بكالوريا ثلاثة دروس، أنا دولة ما أقرأ أصلا ما أطب لهم محاضرة أو أطب أنام وأركز أقرأ، وكنت كلش مرتب أموري أطب ثلاثة دروس صرت خبرة بعد. وها طريقة التفكير الغلط، أنت ما تخلي سبير لحياتك. فصارت المشكلة ويا المعاون، معاون جاوز علي بطريقة أنا ما عندي يعني ما مسوي شيء غلط بحياتي أبد. أنا من كنت طالب، كنت طالب مثالي، قلت لك حتى بذني الدروس اللي قررت أنا أدخل بيهن كنت ما لا أحكي ولا أسوي مشاكل، أنام أقعد بالرحلة الأخيرة وأنام. بس أنا كاره الأساتذة، أساتذة لأنهم ماخذين عني نظرة بالسنة الأولى أنه أنا موزين، فأجوا حاكمين علي أنه أنا موزين. فبداخلي قلت يلا أنا موزين، أنا موزين، خلي طب بكالوريا وأشوفكم أنا شراح أجيب نتيجة. فالمعاون مالتي معاوننا بوقتها تدري يعني بوقتها كانوا معاون من هو ما يصير معاون إذا مو بدرجة بعثية عالية وهذه، فكان بعثي أصلي. فأنا واقف كل شيء ما مسوي، جاني صديقي قال لي خلي أنا أردج شعبتك وأنت تعال شعبتي، أنا بدال هو باء أنا أصدقائي العايدين باء. أوكي إحنا بعدادية مرموقة كنا نداوم بعدادية نظامية، قلت يلا تمام ما عندي مشكلة أروح يم أصدقائي. فأجا قال لي المعاون كان ما يريد يسوي تبديل، ده يتحجج يعني قال له روح جيب لي بديل ده يريد يموت السالفة. هاني جيت قعدت يعني وقفت بقاعة يعني بغرفة المعاون، وقفت بأدب عالي وساكت بواعلي شايف يريد يفركشها. كان يقول لي ليش تسوي شبوجك؟ قلت أستاذ ما مسوي شيء، ضربني ضرب، هي هاي المرة الوحيدة اللي بحياتي أنا مضرب بها بهالطريقة، لأن هو ركن فيعني حاصرني بالركن ما أقدر أفلت، وضربني بكل شيء موجود خشب حديد يعني ضرب ضرب ضرب مؤذي نفسيا. وأنا أصلا طالع من أزمة الإعادة وعندي مشكلة نفسية ويا الأساتذة، هاي التفاصيل ما حد يحكي بيها. طلاب عبالك انه تنجح انت زين ترسب انت، اكو تفاصيل ممكن تكرهك بالدراسه وتكرهك بالحياه وتعقدك نفسيا. ثلاث ارباع الناس اللي نشوفهم معقدين هم مارين بمراحل حياتيه معينه سوت عندهم ازمه. فضربوا كتلوا، رجعت البيت وما داوم، راح البس عسكريه ما داوم. فبوقتها اخويا الكبير ما قصر، راح له قال له ذا أنت بعثي وعندك سلطة فما تتجبر على الناس، هانة إهانة بطريقة ما تتخيلها، بس ما يعني ما تعادل الإهانة اللي أنا انهانيتها. والإدارة ما حكت، لأن الإدارة تعرف سلوكي، مديرنا كان يعرف سلوكي شقد أنا مؤدب وهذه، واستغرب من اللي سوى المعاون. هو المعاون كان هدفه واضح، فالمعاون سوى عند القومية اللي هي كانت تأثر على الدخول بس تم تمتحن بها بكالوريا.
2: أوكي.
1: فأنا داخل بثلاثة أوردي، خلوا ياهن القومية، ما دخلت بكالوريا السنة الثانية. فكان أكو بوقتها نظام إنه يرجعوك مهنية صف خامس، فأنا رجعت مهنية وامتحنت السادس خارجي.
2: أنت مقاتل على الدراسة؟
1: طبعًا، قلت لا أنا هنا أنا صارت عندي قضية أنا أقدر أعبر السادس مو صعب، وفعلًا رحت امتحنت السادس خارجي ونجحت وجبت درجات عالية. بس عانيت لأنه من رجعونا مهنية كان وقت جيش القدس، لبسونا جيش القدس، طلاب المهنية كلهم لازم يلبسون، حتى جماعة الإعدادية، جماعة الإعدادية بس استعرضوا، إحنا لا معسكر وتشيل سلاح وزين صفر.
2: لا ليش يسمونا زمن الخير إحنا؟
1: ها؟
2: يسمونا زمن الخير، يقولون أنتم زمن الخير عشتوي، يعني جيش القدس طالب ما بين قتال على الدراسة وما بين
1: لا، وانت تعرف
2: ما بين جيش
1: انت تعرف انه صار بجيش القدس بوقتها طالب قتل زميله، كان اكو بوقتها اعلان كلش طاش مال ايمن رضا وباسم ياخور، مال اعطيني كوبري شيل عليه سلاح. ذولا جهال، احنا جهال جهال، بعدنا حتى ما صارنا 18 16 سنه و17 سنه، هاني يمكن لين عايد سنه صاير 18، الباقيين كلهم ما زعطه. هذا شال رابع دادي، رابع مهنيه يعني عمره هستوى عبر الثالث متوسط، اعطيني كوبري طب كان كتله. من انكتل تفركشت السالفه مع الجيش، صارت اسهل يعني، صار بس ناجي سجل حضور وتطلع، بس انا دام امتحن بكالوريا بوقتها يعني اروح بالخمسة الصبح للنهروان اطوب اسجل حضور واطلع اروح للامتحان مال بكالوريا، بس استاهل وحيل بيه يعني. تعاملت بتهاون عالي ويا السادس، كنت شايف روحي وانا شاطر وانا اقدر وهذه، فطبيت بدوامه طلعت من عندها بالشافعات
2: ونجحت.
1: ونجحت
2: ما تحس ما تحس انت هاي لسيقة بيك الصفة انك لازم هواي تتعب حتى تنجح حتى بالفن، او بالاحرى حتى اقول السؤال، منو كان اصعب، نجاحك بالدراسة او نجاحك بالفن؟
1: لا هو طبعا نجاح الفن اصعب، لانه بس ذاك بيألم نجاح الدراسة. ليش؟ لان المنظومة التدريسية بالعراق بزمن الخير بالتسعينات والثمانينات هي كانت منظومة مبنية وفق مبادئ وقيم اللي كانت تنزرع بذاك الوقت. يعني مديرنا صدام، لازم المدير شخصية قوية من هذا الشوارب شايل بيدعودة، تحس بالرعب من عنده، المعاون لازم الرعب،
2: هاي المنظومة اللي
1: هاي منظومة الرعب. يعني كنا نشوف مشاهد كتل للطلاب يعني بحيث أنا استغرب، شايف هاي مرات من يطلعون تعذيب المخابرات والأمن والهادي، احنا كنا نجيبها بالمدارس نفسها، همنا يجون وبالعودة ويكسروها عليه. وكان أكو عندنا معاونين يفتخرون بتكسير العودة، يقول كسرت العودة على فلان. فكانت مؤلمة، لأنه وأني اللي زاد ألمها عندي أنه أنا كنت مهمل، أنا هملت، أنا كنت من أول سنة أقدر أعبر شاطر وذكي بالدراسة كلش يعني، بعن فنون جميلة أنا أول على دفعتي.
2: بس أنت ما مهمل بالفن؟
1: لا هذا بقى، هي هذا السادس من طلعت من عنده غير حياتي. أي نجاح نجحته بحياتي لاحقا كان سبب اللي سويته بالسادس، طلع غير علي، غير إنسان. عرفت أنه لازم الإنسان يجتهد ولازم الإنسان يحط احتياط. على جا قال لك أنت عادي ترسب بثلاثة وتطب كالوريا، أنت خب لا ترسب، ليش يعني ليش العقلية؟ احنا بوقتها كان احنا جيل ساذج يعني تتخيل انا بوقتها انا بالبكالوريا زينت شعري عن ما اطلع للشارع، حالي حال السذج اللي جانا سنة ذاك الوقت. عندنا مسلمات، احنا عايدين سنة فلازم سرسرية نرسب بثلاثة ونطب بثلاثة، لازم زين شعرنا بالبكالوريا. طبعا كذب، هو كان كاظم السعر اول سنة زين بال 98 99 بالبوم تحديات طلع بالضبط، فاني وياه بنفس الزيان زينت. اللي يسألني اقول له والله انا مود البكالوريا بس كذب انا عبد كاظم السعر.
2: زين علي، انت ملتي تاسك، انت عندك هوايه متعدد المواهب، بس هسه خليني اجي اني او افسخ كل واحده على حده. اذا خلينا التمثيل على صفحه والاخراج على صفحه والتاليف على صفحه، وقلت لك اختار واحده تشلب بيها وعوف الباقيات، فوين راح تروح بوصلتك؟ تمثيل لو اخراج لو
1: تاليف؟ لا الاخراج
2: يعني مو تاليف.
1: لا هو بعد تاليف متعه يعني، متعه التاليف ما بعدها متعه. اللحظة اللي تلقى بيه، احنا مشتغلين ورشة سوا يعني، اللحظة اللي تلقى بيها شيء حلو لحظة ممتعة. بس الإخراج شايف يعني مرات واحد يجي للدنيا يحس انه رب العالمين خلقه حتى يصير مخرج مثلا، زي حتى يصير هاي الوظيفة. فأنا أحب الإخراج ومع الإخراج، ويا ريت لو ما ألف، يا ريت يعني، لأن يأخذ من وقتي.
2: بس أنت ألفت. أنا خلي أقول أنت أي نوع من المؤلفين. إبراهيم الكوني عنده رأي يقول الكتاب نوعين، الكاتب القنفذ والكاتب الثعلب. القنفذ اللي يدور حول نفسه ويكتب، والثعلب اللي يسرح بخياله بعيدا. فأنت أيهما تختار من هذول؟
1: والله
2: يعني تعتمد على ذاكرتك الداخلية وتكون هذا الكاتب القنفذ وتكتب اللي تتذكره، لو خلص أنت تروح يعني تسرح بعيد؟
1: بصراحة لأنه أنا ما عندي تجارب هواية بالتأليف، فمن الصعب أحكم على نفسي. بس هو يعني الغوص بالتجارب الداخلية أقرب لي.
2: أوكي، بس أنت بالدراما كل شاغلك المجتمع ومشاكله. يعني أنت قلت هسه قبل شوية تربية الحيوان ترف، وأنت أيضا تعتقد كتابة القصة الرومانسية هي ترف بمجتمع مثل مجتمع العراق، لأنه المشاكل اللي بيه ما تخليك تباوع على رومانسيته إطلاقا. فليش مشغول بمشاكل المجتمع؟
1: يعني كعلي أنا متأثر بمجموعة مخرجين وكتاب، هم من أوروبا ومن مصر. يعني أنا ما أحب السينما الأمريكية، فأني كلش مع
2: المستقلة،
1: مع الأوروبي المستقلة وحتى التجاري.
2: علاء الأصواني بيعقوبيان عند الحرية كتب شخصية أحد الشواذ المثليين، ولو أنت مع المثليين طبعا ما عندك مشكلة.
1: لا لحظة، أنا مو مع المثليين.
2: مو العقائل، مو كلهم دا يقولون بالفيديوهات أنت مع المثليين.
1: همزين أنت فتحت لي هذا الباب حتى أوضح أحكي وجهة نظري الحقيقية.
2: زين.
1: بداية يعني هاي همنا حتى الجمهور يعرف ويسمع وجهة نظر الواضحة، لأن العرض اللي دا يطلع بالسوشيال ميديا هذا محرف تحريفين، فمو هاي وجهة نظري. كعلي فاضل أنا مو مع المثليين ولا أرتضيها لنفسي ولا لعائلتي ولا للمجتمع اللي أعيش فيه، منتهى الوضوح. وما ما صار باللقاء راح أوضح لك إياه بالتفاصيل. كعلي أنا بالعكس دا أشوف إنه المثلية متجهة بالعالم وبالمجتمعات الإنسانية إلى الهاوية. إحنا كنا مسافرين.
2: صح، أنا أحكي لي على تجربتك بأمريكا وكندا.

0: هسه انت الطالب بالابتدائية ده يفرضون عليه تدريس المنهج المثلي، ويجيهم واحد بالصف شاب مثلي يقعد يسولف لهم يقول لهم بابا انتو عادي، يعني يجي ولد يحب ولد ويبوسه وهذه، هذا انا رفضه، ارفض هذا الموضوع تماما. والعوائل اللي هناك ده تعاني، ها ويريدوك شنو لحد عمر 14 سنة، ما تحدد جنس الولد شنو والبنية، يقولون لهم انتم ما حد يقول لكم انت ولد لو بنية، انت لحد عمر 14 وراها انت حدد، شوف نفسك انت بنية انت ولد ما تدري.
1: وهاي السنوات شلون تعملوا يا
0: لازم ما تعمل يا كولد ولا كبنية، زين هو شو معرفة طفل، زين ليش انا اعرض له وجهة النظر المتطرفة هذه، حتى لو انتم بقمة الحرية غير تعرضوا له وجهة النظر الكاملة انه انت رجل وهذه والمثلية بها كذا وكذا، لا لا لا أفرض عليك المثلية. هسه دا تنفرض اللي دا تسوي ديزني كارثة. هسه ديزني ذاك اليوم اكو فيلم منع عرضه بكل الدول العربية والهذي،
1: يعني حديث
0: اي، لأنه اش خالين فوق، يعني تخيل بالكارتون خاليني فوق انقذ او ساعد هيل الطفل المتحول ساعدوه، مظاهراتهم اللي قاعد يطلعون بيها ويقولون احنا جئنا لاطفالكم، انا كل انا ضد كل هذا الحكي اللي صار باللقاء، موضوع ما له علاقه بهذا الحكي. اولا اللقاء صار سنه 2017
1: اوكي،
0: صار بفتره دين قتل هواي ناس بالشبهه، دين واخذون بالشبهه، وكان اكو تنمر على اللهجه البغداديه، اكو برامج الكوميديا اللي تطلع كانت تصنف عليه حكي بغدادي انه على اساس هو طنطة شلون احنا نقول، وانه اخذوا بالشبهة ناس وانكتل زميل انه فنان
1: زين
0: فقط انه مطول شعره
1: زين،
0: فانا طالع باللقاء والفنان هذا مقتول، فمن جيت حكيت وانا متعاطف مع قضية صارت، هاي نقطة. النقطة الثانية انه اللقاء مجتزأ، اجتزأ أولا، اجتزأ مقدم البرنامج بالمونتاج، احنا من حكينا اكو جزء كامل انشال، المثلية اكو ناس يجون للدنيا هو ما واضح المعالم، يعني لا هو رجال ولا هو مرة، هذا لازم نتعامل يا بطريقة خاصة، لكن تجي تفرض عليه انه اي رجال الذي يحول، انا ما اقبلها وانا ضدها. قلت له القانون شو يقول؟ القانون يقول اللواطة ممنوعة، انا مع القانون. انا ليش احكي عن القانون؟ لأن أنا ما أريد يصير الموضوع فوضوي، نجي نقول هذا مثلي كتلوه، هذا طنطة كتلوه، وأصلا جواب الهسة اللي مطلعيه بالفيديو هذا، طبعا تعرف هذا الفيديو شغل جهات سياسية، فحاطين موسيقى ويروجوه ويدزوه، أنا كنت أجاوب سؤال ما له علاقة بالمثلية. المقدم سألني قال لي عندكم مشاهد عن الطنطات بالبولات بالطيق؟ قلت له لا، ما أثير كراهية تجاه أحد، أنا أدخل للوعي أنه لا تحتقر القصير ولا الطويل ولا البشرة السمراء ولا هذا، لأنه أكو ناس هم ناعمين، يعني لا مثلي ولا ولا ولا العلاقة باللواطة ولا علاقة، بس هو ناعم
1: نتيجة بيئة، ممكن
0: نتيجة بيئة، طبقة صوت. كنت دا أناهض هاي الحملة بوقتها، كنت دا أخفف من الحملة ضد دول الناس اللي راحوا ضحيتها أبرياء، وبذاك الوقت ما كانت المثلية مثل ما هسه نحكي احنا، لا كانت ديزني داخلة بهالقوة ولا العالم كله داخل بهالقوة ولا دول تسعى لتهديم المجتمعات، طبعا كل مقام المقال وكل زمن إلى قياساته والحديث اللي نحكي به.
1: ليش جعفر سوى هذا بالمونتاج؟
0: جعفر عبد الكريم، اسمعني جعفر، احنا اصدقاء على الفيس وعلى الانستغرام، ماكو اي فرق بين جعفر وحسن صجمة، بالعكس حسن صجمة طيب وفطري وشخص دي يسوي هالأشياء للطرفة، لكن جعفر عبد الكريم شخص يبحث عن الطشة فقط. ليش؟ أنت تعرف هذا الفيديو يعرض حياة المشاهير للخطر، ممكن يجي شخص يظل فاهمنا غلط ويأذي واحد من المشاهير اللي موجودين، والكوبي رايت مال هاي الفيديوهات موجودة عند الدوج فيلا، يقدرون يحضروهن كل ما تطلع أصلا، بس جعفر شي يريد؟ لا، جعفر يريد يخلي المجتمع يأذي المشاهير، بعدين من واحد المشاهير ينكتل يطلع يبكي العراق البلد المتخلف الذي ليس فيه حرية، قتلوا الفنانين، من تقتلتهم؟

0: تدري أنا كوشي أصلاً ما سجلها، نحكي نحكي نحكي وما يسجل. وللمعلومة المونتاج الثاني اللي صار على هذا اللقاء كان باللي أخذوا الفيديو سوى الجهات السياسية اللي سوت الفيديو. أولاً السؤال الواضح عن المثلين سأل لاوس مو إلي.
1: زين
0: سأل لاوس قال أنت إذا تشوف واحد مثلي بالشارع شنو وجهة نظرك؟ إحنا كنا مسألنا عن سألونا عن زواج القاصرات وسألونا عن المثلين. أوس قال له ما له علاقة بي.
1: شعليبي.
0: أنا خما عندي شرطة واعتقلة له هذه. أوس قال أنا المرأة أدافع عنها وأحميها إذا إذا إذا طلب الموضوع. لكن هذا لا شعليبي. هذا جوابنا عن الموضوع. ووراها سألني عن هل أكو مشاهد، هم أخذوا جواب عن هل أكو مشاهد، ما أخذوا جواب عن المثلية. أدافع عن المثلية ليش؟ ما أتقبل الموضوع.
1: بس أنا انتبهت حتى ما أقاطعك، هم هذول اللي يروجون لهذا الفيديو هسه بهاي العملية المونتاجية الغريبة، هم يدرون إن هم يروجون للمثلية لو ما يدرون، لأنه بالأخير طالعين مؤاس مؤثرين مثلكم بهذا المونتاج، تقولون إحنا مع المثلية بهاي اللعبة اللي صارت، فهو دا يروج معناه هو مع القضية.
0: لا هو شوف مرات غباء الخصومة، خصمك من يكون غبي يوقع هو بالخطأ. يعني ده هو دا يروج للمثلية، هذا بحث عن طريق اجتزاء ومونتاج مجموعة لقاءات حتى يقول لك شوف المؤثرين دا يقولون المثلية زينة. يعني إذا هو دا يروج المثلية هذا بحث، لكن إذا هو كان دا يريد يأذينا إنه أو يعني شوه سمعتنا فدا أقول له أنت غلطان، لأنك هواي ناس فعلا يتأثرون شوفون دول الكوكبة كلهم يقول لك عم أقول لكم دول غلط. يعني آلاء واضح كلامها، آلاء دا تقول لك دا تحكي عن الناس اللي يجون للدنيا عندهم مشاكل.
1: صحيح أعلى علم موجود بالعالم بكندا ما المثلية؟
0: احنا مطبقين الكندا اعلى علم شفناه بكندا علم المثليه.
1: زين بس اسالك، هي المجاعه الافريقيه خطيه هذول الناس
0: ما يستحقون
1: علم؟
0: هذا
1: عندهم علم؟
0: لا
1: يعني الدور الانجليزي هذا اللي عباره عن مرادم ورفس وكلات بالركنيه حاطين علم مثليه هاركيني. بس يعني احنا هسه احنا كاثنين عايشين بهذا الزمن ما نعرف ليش تصير هاي الهجمات، ما نعرف وين رايح هذا العالم.
0: كم واحد دا يموت بالسنه من الجوع وكم واحد دا يموت بسبب انه مثلي؟ ليش ما تسوون للجوع نفس الشيء؟ فحبيبي أنا على مدى أختصر لك الموضوع، لا أوقف لحظة، أنتوا اللي قاعد تسوون هذا الفيديو اللي لهذا خطاب الكراهية اللي هم لازم نحكي به صلاح، تأجيج الكراهية اللي هسه دي يصير عد الأحزاب والتيارات السياسية وأجنداتها والناس اللي تشتغل جوايدها. أنتوا شو تريدون؟ تريدون رأينا إحنا المشاهير بالمثلية، هذا رأينا، ونقول كل أجيال نتحمل مسؤولية. إذا المثلية ماشية مثل ما هسه دي يصير الحياة البشر راح تنتهي. وعندي مثال بسيط، هسه أنا صلاح إذا أكو رجال حول نفسه إلى مرأة وراح لعب كرة قدم ويا فريق نسائي أو راح لعب رياضة الجري 100 متر 1500 متر، من راح يفوز؟ المرأة اللي هي مرأة صدق لو رجال متحول لا مرأة؟
1: طبعا الرجال.
0: أكو عدالة؟ ماكو عدالة. إذا أنتوا تخالفون الطبيعة، هسه هذه لا بيها أحد كتل مثلي ولا هذه، لا ده نحكي عن طبيعة. يصير تتسابق المرأة الطبيعية ويا رجل متحول من أجل الفوز بقيم رياضية عالية وسام أولمبيا، ما يصير. هذا غير يجي قشهم. تخيل انت وياي رجل من بنية عضلية وقال انا والله انا مرة، راح يروح. انا مو ضد انه انت تعال تعال، انا ما دا اقول لك انه لازم اقتلك، انا ضد القتل تحت اي ظرف، انا مع القانون. لكن انت من دا تحول دا تخالف الطبيعة البشرية، دا تخالف الطبيعة، فاللي دا يصير مو منطقي. كان اعترفت بالمثلية اليابان، تعرف هسه اليابان مقلوبة الدنيا هناك، ما دا يقبلون يعترفون بزواج المثليين. يعني اكو إنسانية أكبر من اللي موجودة باليابان؟ أكو عقلية متطورة أكثر من اليابان؟ اليابان ما يقبلون الموضوع،
1: دي يغيرون المسميات علي بسبب هم تعرف حتى ما يقبلون يقولون عليهم شواذ، يقولون إحنا مو شواذ. وإذا تقول قدامهم أنا شخص طبيعي يتنفسون يقول لك احنا مو طبيعيين. يعني رئيس، انا حتى اقول هاي اللي انا يعني مستغرب عليها، بريطانيا رئيس اركان الجيش البريطاني يقول، ما نقول طيار نقول مختص طيران، لان جاء متحول يطير شلون بلاني.
0: ما رد ازعج
1: رئيس اركان الجيش، انت البلد خالك حتى ما تحتل، متم المشاعر الناس.
0: وليش اقول لك انا دا احكي لك انه هاي اللقاءات من طلعت في فترة ما كانت الحياة بهالطريقة، ولا كانت الأشياء بهالمسميات هذه. هسه كدول وشركات عملاقة هذا، لا هنا أنت تريد تسمع رأي، أنا هذا رأيي.
1: أنا حكيت على الأسواني، لأن أنت حكيت عن التأليف ما أو الفن بمصر، وقلت على الأسواني عنده مساحة من الحرية أن يكتب أي شيء. إحنا إيش قد عندنا مساحة من الحرية كصناعة المحتوى؟ إيش قد نقدر نقول وجهات نظرنا؟
0: شوف، هو انت شو تريد من مساحة الحرية؟ شو تريد تقول بهاي الحرية؟
1: اريد اوعي مجتمع على احترام، على خلق، على
0: مساحة الحرية موجودة، اكو مساحة حرية عندنا كصناعة، لكن اللعبة السياسية هي اللي تعيد تنظيم الاوراق دائما.
1: انت منعك من دخول دبي سياسي؟
0: أنا ممنوع من دخول دبي.
1: ليش ممنوع من دخول دبي؟
0: ما أدري، يعني
1: تحركت على الموضوع سألت.
0: لا أنا بس هاي مفارقة ما دام تحت الموضوع.
1: أي.
0: أنا دائما يتهموني، يحسبوني على جهات معينة دائما، يعني
1: زين،
0: فمحسوب أنا على جهات معينة وأنا ما مستفاد منها. مثلا يعني مرة من مرات طلعوا اسمي عود موجود بالاستعلامات مع السفارة الأمريكية،
1: بالاستعلامات،
0: وانا ما طاب للسفاره الامريكيه بحياتي.
1: زين،
0: اول مره طب للسفاره الامريكيه كانت القنصليه ما تنبربي، من طلعنا الفيزا ما السفره، ومن طبينا يعني انا دا بعد اقول انا بن هاي السفاره المفروض حسب ما يقولون
1: ما راح
0: يطلع يستقبلني.
1: ما اندل بيها اي شيء،
0: والله جيت سلام عليكم. فبالاستعلامات عراقي بربيل يعرفني كعلي فاضل، حبيبي استاذ انا وسهلا. قلت له بس جاي ما بس ارجع، الله يخليك ارجع، راح اقعد هناك، اقعد عندهم
1: يابا مو انا بينكم. قل
0: قال لي عندهم بريك مال اكل.
1: زين،
0: قلت له مو انا ابن السفاره. لا لا حبيبي روح، ما يطب ابوك. فانا عندي منع بدبي، برغم انه يعني تدري احداث تشرين كان اكو اتهامات بانك الناس اللي مؤثرين كانوا ياخذون تمويل من الامارات وهذا.
1: زين،
0: ولا الامارات تمول ولا احنا ان علاقون علي منع. لحد اللحظه علي منع. اخر مره طبيت دبي سنه 2018.
1: ما تحس الغريب الموضوع؟
0: والله انا مقهور لسبب، انا احب دبي، انا تدري بي احب السفر والسياحه، لاكل مطاعم طيبه. ومره يمكن سالفت لك عن مطعم الستيك اللي احبه هناك.
1: أي.
0: ممنوع من عنده كمترف داعش يا ساني. ما يعني شوف، انا دخول الامارات دائما يكون لاسباب واضحه. أروح دبي مثلا سياحة، وسياحتي أيام يومين ثلاثة.
1: يعني أنت تحب الحياة؟
0: ما مسوي شيء يعني.
1: تحب الحياة؟
0: كلش أحب الحياة.
1: مو إذا أنت تحب الحياة، هذا القول ينافي قول بوكوفسكي، يقول الرجل الذي يعمل 8 ساعات لا يحب الحياة. زي أنت 20 ساعة تعمل، فأنت إذا خليك قدام بوكوفسكي شو راح يسوي لك؟
0: بعمو أنا شنو يعني، مع احتراماتنا لبوكوفسكي، إحنا برج جدي، برج عملي، احنا نصرف الحياة مثل الدولار. يعني تدول يعمل اكثر من 8 ساعات، فانا عندي شقد 16 ساعة.
1: زين،
0: باليوم المفروض اني شقد نطلع من عند النوم؟ 10 ساعات، 8 ساعات، يبقى شقد؟ يبقى 8 لخ.
1: زين،
0: انا هاي 8 لخ بكيفي. اذا متعتي بالعمل، اذا حياتي بالعمل، ليش ما صرفن بالعمل؟
1: اوكي،
0: مو وجوز اخذ لي 3-4 ايام بالكامل، انا عندي عطلة اروح اسافر بيهن، أطلع بيهن ويا العائلة، أسوي أشياء فبكيفي. بس صدقني أنا واصل وجهة نظر، وقلت لك هذا تأثر بالمصريين وبالأوروبيين. يعني من أنت تراجع مسيرة حياة وحيد حامد وتلقاه مسوي كل دني الأعمال وتباع على نفسك، وأنت تشتغل بوسط فني، بيئة فنية نوعا ما هي متخلفة عن ركب الباقين بتركيا وبسوريا وإيران وبمصر، فتقول أنا شقد محتاج جهد ووقت حتى أسوي اللي سووه الناس الآن متأثر بيهم. احنا ما مسوين شيء بعدنا صراحة، بعدنا ما مسوين شيء. يعني هسه بترجع التاريخي، أنا كعلي اللي من سنة 2005 بديت أشتغل بعالم الاحتراف كموظف بقناة الشرقية. يعني صار لي من 2005 لليوم احنا دا نحكي 18 سنة. 18 سنة، 18 سنة. أنا شنو رصيدي؟ رصيدي 20 برنامج، 6 مسلسلات كوميدية، ولاية بطيخ، 3 مسلسلات درامية. قليل بثمنتعش سنة. 18 سنة زمن، زمن زمن. المهم اللي قدمته بحياتي ما يطلع عملين 3. ولاية بطيخ هسه غيد، تسجيل خروج، بنج عام، ينعدن على صاحب 4. 18 سنة،
1: 18 سنة أنت تصنع المحتوى. على هاي ال 18 سنة، احنا شوف احنا اشخاص نتورط فيما نعمل احيانا. والحياة هي بشكل عام هي فخ التورط بمجموعة اشياء. فعلي فاضل تورط بعلاقة غريبة مع مشهد كتبه صنعة، تحس علاقة حميمية مع مشهد يجيك بالحلم. جملة كتبتها تجيك بالحلم، تورط بعلاقة حميمية مع ما صنعت.
0: طبعا يعني شوف، هو تليفون الوالدة يختلف عن تليفون الابن، يختلف عن تليفون الصديق المقرب، يختلف عن تليفون الشريك بالرياضة اللي تشوف وياه مباراة كرة القدم. كل واحد له طعمه. فنفس الشيء من تشتغل الفن، مرات على قولتك من تحلم بمشهد أو يجي يخطر ببالك فكرة مشهد، كل نوع مشهد يخابرك بطريقة.
1: أوكي.
0: يعني الله، أنت قلت هذا المشهد اللي راح يحقق المشاهدات العالية، هذا المشهد اللي راح يدخل للتاريخ. لأن إحنا من نشتغل فن نفكر تفكير فني وتفكير تجاري. أنت مرات تفكر هذا المشهد راح ينجح، أنت باحث عن النجاح، مو غايتك لكن جزء من عملك النجاح. ومرات تقول الله هذا المشهد راح يصير، هذا اللي صار بمشهد الذيول. مشهد الذيول، أنا مشهد خطر بدماغي جهاز يكشف الذيول، أي ويطلع أغاني، كل واحد يطلع أغاني. هذا اللي إجاني خلال دقيقتين، خابرت غسان، قلت له غسان عندي مشهد راح يقلب الدنيا. قال لي شنو؟ قلت له تطلع أنت مليان وعندك جهاز صنع النياهي ثمن نقاش، مديرنا الفني
1: ومدير الفن لهذا البرنامج.
0: أي. قلت له الجهاز هذا يكشف يعني أنت وين منتمي،
1: أعماقك
0: يا بلد، عن طريق أغنية تمثل هذا البلد. فغسان مو كلش استوعب المشهد، يعني يقول لي أنا جايك. إجا قعد سولفت له، قلت له فهنان تدق الأماكن باعتبار أنه أنت منتمي للسعودية، تدق هذه الأغنية التركية باعتبار أنت التركية، تدق أغنية الرائعة باعتبار أنه أنت
1: قوقوش،
0: قوقوش باعتبار أنت منتمي لإيران. فخاف، يعني مشهد عظيم بس يخوف. ومن طعم عنده طلع مصطلح ذيول، وما كنا قاصدين بأحد، يعني ما كنا قاصدين جهة، يعني اللي تابع الإيران فهو ذيل والتابع التركيا لا لا، احنا دا نحكي عن الذيول. وهذا مصطلح احنا من كنا أطفال كان أخذناه من عوائلنا. لما أنت تقوم تمشي واحد يقول لك هو فلان ذيل الفلان، فأنا من أنا سويت هذا. والمشهد انكتب بربع ساعة بين ما جاني غسان اللي قام مكتوب وتنفذ. وبالتنفيذ ضفنا عليه أشياء داخل السيت، يعني مثلا من طارق يوقع من عند الجقاير، وضفنا بيت حسام الرسادة، كله نضاف بالسيت ما العلمان على الجقاير.
1: وصار تفاعل عالي.
0: لا عزل الدنيا.
1: زين، هذول اللي تفاعلوا ويا هذا المشهد. أنا حتى أكو رأي لأحد الكتاب يقول أهم القراء هم اللي يكرهوك. الناس اللي تكرهني وتقرأ لي هم بالنسبة لي أهم القراء. ممكن هذا تنفذ عليك إنه أهم الناس اللي تحبهم أنت هم اللي يكرهوك، اللي يشاهدوك بكره.
0: هو شوف، أنا دائما أوجه شكري لكل من ينتقدني وهو كارهني، لأن هذا أقصى رأي سلبي ممكن تسمعه. فأنت من تعرف أقصى رأي سلبي ممكن تسمعه حتشتغل بحذر. يعني تقول أنا مرات أخلي أقول هذا من دا أكتب، أنا أقول هذا فلان إيش راح يقول، حيقول هيك خانم قدام عيني. ليش خانم قدام عيني؟ مو لقيمتهم العالية، ولكن حتى أوظفهم واستفاد من عدم خدمة المحتوى. المحتوى أنا شلون أأمن المحتوى مالتي؟ لأن اللي يكره نقده يكون مو نقد علمي بالدرجة الأساس، يكون تصيد. فأنا ما أريد المتصيدين يدخلوا لي، فهذا شو راح يتصيد هنا؟ أنا راح أسوي هذه. على طاريها شوف خان مودريتش، ربي رب رزقنا نجاح مودريتش.
1: رزقنا خارج القدم هذا.
0: خارج القدم.
1: زين، نفس الحذر اللي أنت تكتب به المشاهد وتقول هذا راح يشوفني، وهذا هو نفس هذا الحذر اللي يخليك للآن ما مقرر إذا موجودة ولاية بطيخ الموسم القادم أو لا؟
0: لا
1: موجودة.
0: هو بع مو هيك الموضوع، هو الموضوع انه
1: اقول لك شو هي ولاية بطيخ، صايرة مثل بلاك هول، يعني يوم يطالع واحد. انا مؤخرا سمعت حتى وسام طلع،
0: مو طلع وسام من البرنامج، لكن وسام باحترافية بلغ الادارة بانه انا حاليا اريد اغير طريقة عملي، واني إذا محتاجين بعمل تبلغوني فأشوف أنه هل أنا متفرغ أشتغل أو لا. وهذا من حقه، من حقه أنه هو يكون يعني ممكن إحنا تدري ولاية بطيخ يأخذ من السنة هواية، يعني من يشتغل ولاية بطيخ يأخذ معنا 6-7 أشهر، فيجي يقول لك أنا أريد أشترك في فيلم مستقل وأريد أسافر مهرجانات وهذه وأنتوا تقيدوني. وفعلا هو بالموسم الثامن تركنا في جزء من الموسم وراح المهرجان فينيسيا لأنه كان عنده حضور مهرجان، فأنا ما قيد أحد. يريد يكون موجود أهلا وسهلا، ما يريد يكون موجود هم أهلا وسهلا، يعني على راحته. لأن ولاية بطيخ مقبلة على تقديم جيل جديد بممثلين شباب حلوين، أحمد صبيح وفهد وأبو عليوي وحيدر النجم، راح أركز عليهم بهذا الموسم.
1: يعني أكو موسم؟
0: اي يعني هو انت متسنى عن موسم. انا عندي مشكله، انا حاليا وقعت بغرام المسرح من الموسم الثامن،
1: وهي الجذور هاي
0: طبعا، ومن عروض امريكا وكندا والنجاح اللي صار هناك.
1: مبروك على النجاح، اتمنى سولف لي عنه، يعني شنو اللي لفت انتباهك فيما يتعلق بنجاح مسرحيتكم؟
0: هسه خلي سولف لك.
1: يلا.
0: فاحنا كشباب مقررين انه نتفاوض ويا القناه اللي تريدنا مسرح،
1: طيب
0: مو اللي تريدنا سكتشات ولا اللي تريدنا تقديمات ونحكي بالسياسة والهذي. احنا نريد نقدم مسرح. لحد هاللحظة جمهور الموسم الثامن اللي هو بالآلاف اللي كانوا يجون العروض المسرحية، تليفون الحجز لحد قبل أيام ما يسكت، شو وقت ترجعون؟ شو وقت ترجعون؟ لأن المسرحيات اللي قدمناها بالموسم الثامن نجحت نجاح جماهيري كبير خصوصا داخل المسرح، فريد نستمر بهذا الجانب. ما ندري، دنتفق حاليا ويا اكثر من قناه دنسولف، فمن راح نرجع؟ راح نرجع كمسرح. اروح لك للجولات مال امريكا وكندا، جولات كانت ناجحه بطريقه ما تتخيلها. العرض اللي كتبناه هو عرض مسرحي يخص الناس اللي عايشين برا، يعني هسه اعرض لك اياه، انت كصلاح ما تضحك هواي، ضحك على كم شغله، بس الجمهور هناك كان متهستر ضحك.
1: اي بس هسه اللي سمعك يقول ممكن ده يمدح برنامجه، غير لازم تراوي الناس، اكو شيء بعدين راح يطلع للناس يثبت ولاية بطيخ.
0: هو مصور العمل وش كان
1: مو تحتاج فيديو تنشره انه احنا هذه نجاحاتنا بامريكا وكندا.
0: هو انا بعاني موقف النشر من توفت تشوتشو.
1: ايه؟
0: انا موقف النشر دا ارجع بشكل تدريجي بسيط، فعندي فيديوهات هواي لامريكا بس انشرها يعني تباعا انشرها.
1: بس انا ارتسالك انت ليش يعني قبلت تكون ضيف؟ انت قبل فتره قلت انا وقفت اللقاءات.
0: ما ارد اجاملك، بس هو انت تعرف انا صار ايش قدر كذورك اقول لك قدم برنامج من 2016، صار 7 سنين، وانت تقدم خطوه ترجع خطوه، فانا اعرف هذا البرنامج وين حيوصل. هذا برنامج من البرامج اللي راح فعليا الضيوف يجون يقولوا لك صلاح خلي نسوي لقاء، لان احنا بزمن محتاجين مكان نقعد نسولف بيك اصدقاء. وكل شيء هنيك على البايو اللي خاله بالبشي منسي بالموقع.
2: المستقبل اف ام الاولى في بابل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم العالي تنظم ورشة عن بناء منظومة جامعية لتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية. رئيس الوزراء: الحكومة ستتخذ عددا من المبادرات والخطوات الداعمة للقطاع الزراعي. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: أول 100 يوم من عمل الحكومة شهدت تقدما ملحوظا في عدد من الملفات. وزير النفط: العراق يحرص على تعزيز العلاقات والتعاون مع محيطه الإقليمي. وزير العدل والقائم بالأعمال الأمريكي يبحثان ملف السجناء المنقولين من سوريا. اعتقال 147 شخصا وضبط أسلحة بالجملة في بغداد. تراجع ملموس في إنتاج العراق من بيض المائدة ولحم الدجاج. إيران: كل مشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية سنعتبره عدو. ومورينيو: إسبانيول لا يستحق الخسارة وفينيسيوس يتعرض للتنمر. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج قصص من الشارع. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، في الإخراج الزميل المبدع عرفان العبدون. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6-7، وكذلك الرقم 078-35-6-6-6-7. وهي لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. مرحبا بكم أحبتي المستمعين، وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري. عظم الله لنا الأجر ولكم، الله يحفظكم إن شاء الله. زميلنا، أهلا وسهلا بك بإذاعة جامعة المستقبل، أستاذ مصطفى الخفاجي، أحد مؤسسي رابطة الخريجين القدامى.
1: أهلا وسهلا بك أستاذنا. طبعا شكرا إليك والقائمين على هذا البرنامج والإذاعة أثير المستقبل على الاستقبال ونقل صوت هذه الشريحة المظلومة.
0: الله يبارك بك، الله يحفظك. أستاذ مصطفى، بالبدء عرفنا عن نفسك.
1: مصطفى الخفاجي، أحد مؤسسين رابطة الخريجين القدامى، مع الأخوة محمد جبار العويدي ممثل بابل، ورئيس رابطة الخريجين القدامى الأستاذ حيدر الذبحاوي، والأخ أمير الذبحاوي، ولبيب من الأخوة الداعمين والمساندين لهذه الرابطة.
0: الله يحفظكم ويبارك بكم. أستاذ مصطفى، شنو معنى الخريجين القدامى؟ نريد نعرف، وأنتم يعني تمثلوهم كصفة رسمية، شو الموضوع؟
1: نعم، احنا نمثلهم كصفة رسمية بتقويل من قبلهم. الخريجين القدامى هم ابناء وبنات هذا البلد، لم يحالفهم الحظ في التعيين او تلائمهم الظروف المناسبة للحصول على ابسط حقوقهم وهو التعيين. خريجين مضى على تخرجهم 5 سنوات فما فوق واكثر من جميع المحافظات العراقية، اللي طلعنا احنا وياهم نطالب بابسط حقوقهم وهو التعيين او شمولهم ضمن الدرجات الوظيفية المختلفة.
0: كم سنة صار لكم انتم تتظاهرون؟
1: يعني راح ندخل بحدود السنة نصير إنه، أما الرابطة فهي متواجدة من قبل هذا الموضوع، بس يعني كانت يعني خاملة. إحنا ظهرنا أسسناها، طلعت الأفكار لمطالبة بالحقوق.
0: زين، هذا الرابطة رسمية يعني مسجلة أستاذ مصطفى؟
1: يعني الرابطة مو مسجلة، بس هي بتخويل من قبل الناس إنه وثقتهم بينا وداعمين إنه، زين، صارت رسمية مسجلة عند الجهات الرسمية اللي نتعامل منها من أجل حقوق الخريجين والمطالبة، والجهات الحكومية والجهات الأمنية، عندنا الوقفات السلمية اللي نطلع بيها. الناس يعني عرفتنا ومتعاملين وياهم والحمد لله.
0: زين، يعني بعد سنوات من الانتظار أنتم تنتظرون التعيين، كيف تصف واقع الخريج اليوم؟
1: والله واقع الخريج القديم واقع مأساوي صراحة. زين، يعني العمر بعد ما يسعف من أجل التنعم بنعمة التعيين، وهذا مو نعمة بالعراق، وهذا أبسط حق من حقوق الشعب العراقي. يعني الخريج القديم يتعب ويدرس ويتخرج، عندنا جيل السبعينات، جيل الثمانينات، جيل التسعينات، وأيضا جيل الألفية، تعبة ودرسة وظروف قاسية كانت عندهم، فمن حقهم أنه يتعينون أو يداومون أو حالهم يصيرون يخدمون البلد بالدوائر الدولة، ويطلعون وحالهم حال أي بشر عادي ممكن يقدم ويخدم وإلى مقابل.
0: زين، عندكم تعيين يعني ما متعينين من يعني أعضاء الرابطة ماضى عليهم أكثر من 10 سنوات، 15 سنة؟
1: عندنا ناس متخرجة صار لها 5 و10 و15 و20 سنة أيضا، لم يحالفوا.
0: زين، وين عن التعيينات اللي انفتحت قبل سنوات، المحاضرين الموجودين اللي قدموا المجاني، وين ذول؟
1: يعني البعض انه هو كان ممكن يعني حسب اللي نتواصل وياهم او الاسباب اللي توصل لنا ما حالفهم الحظ، قدموا ورادوا انا بس ما يعني ظروف ما والمتهم، تعرضوا للغدر من قبل بعض الممثلين او الجهات السياسيه بسبب المحسوبيه والمنسوبيه. لما تنفتح تعيينات اليوم انت استاذ حيدر، تروح للأقرباء، المسؤول، الناس اللي عندها واسطات، الناس اللي تدفع فلوس. فالخريج القديم هو لما صار له 5 و10 و15 سنة وصل لهاي المرحلة، هو أكيد محروم من كل ذن الصفات اللي تدفعه ويحصل درجة وظيفية في العراق.
0: زين، خلينا نتحدث عن موضوع مهم، شنو أصعب شيء واجه الخريج بعد مرور سنوات من تخرج دون يعني وظيفة؟
1: أصعب شيء هي الحالة المعيشية اللي يعني اليوم الخريج لما يتخرج هو ما يعرف مصيره شنو.
0: زين.
1: بغض النظر عن القسم أو الاختصاص اللي والشهادة اللي يأخذها هو ما يعرف مصيره شنو. ليش يعني اليوم الخريج يأخذ أعلى شهادات بكالوريوس أو دبلوم أو ماجستير ويطلع يبيع شاي بالشارع؟ أوكي ماكو إشكال، اليوم الشغل مو عيب، بس هذا شو وقته يحس بشهادته؟ أهله تعبه وأمه ما تريد تفرح به، زين هو يعني محروم من أبسط مميزات الحياة، لا يقدر يتزوج، لا يقدر يسافر، لا يقدر يطب، لا يقدر يطلع، محروم من أبسط الحقوق. ليش؟
0: يعني خلينا نحكي بصراحة أستاذ مصطفى وإحنا على الهواء، يعني تتوقع هسه اللي يتعين ب 500,000 دينار هل هاي 500 يقدر يتزوج بها؟
1: ما يقدر بها، بس هذا مو معناها عذر إنه هو ما يتعين. يعني إحنا اليوم من نحكي هاي الأمور أستاذ،
0: مو أنت قبل قليل تحدثت عن مفصل مهم جدا، يعني هسه إحنا اليوم عندنا مثلا نتعينوا على سبيل المثال بالتربية على وزارة التربية، هسه هم كعقود دا يستلمون 280,000 دينار.
1: أيه.
0: نعرف الكثير من عندهم، يعني هل هذه 280,000 دينار اليوم هي كافية للمعيشة باعتقادك؟
1: أستاذ مو كافية، لأن تدري المعيشة بالعراق، بس ممكن للبعض تكون كافية. هو حلمه، هو يريد يتعين، هو يعني يريد.
0: يعني احنا ليش ما نقول اليوم أصبحت يعني قضية التعيين عند الكثير من الخريجين، طبعا هذا أنا مو مؤيد لهذا ولكن نتحدث بس أنه هو حتى لا يحصل فرصة بها عمل ما يريد، أهم عنده أهم شيء يريد يتعين.
1: إيه تدري اليوم التعيين هو يحسبها من باب الضمان باكر قبل المستقبل، هو مهم. هو
0: زين تم إقرار قانون الضمان، أكو قانون الضمان، هذا قانون الضمان أنه أنت تقدر تشتغل بالقطاع الخاص وبنفس الوقت ينحسب لك أنه في نهاية مشوارك العمل تقاعد.
1: أحسنت، نقطة مهمة. هو لو القطاع الخاص يعني مشتغل وكامل المواصفات بالعراق ما صاروا خريجين، ما تكدست هاي الأعداد كلها اللي بحثت عن التعيين، اللي بحثت عن مخرج تشلب بيه في الدولة. ما بيها مانع، أنت اليوم الخريج إذا تريد تشغل بالقطاع الخاص هو ده يخدم الدولة، صح لو لا؟
0: تمام.
1: شغلة عينه خليها ما تخدم الدولة، شنو المانع؟ شنو الفرق؟
0: الدولة تقول لك أنا ما عندي هاي الإمكانية أنا أعين جميع الخريجين بكل سنة، يعني ما هاي طبعا مو أنا أتحدث كحكومة، كحكومة تقول لك أنا ما عندي هاي الإمكانية أن أعين كل الخريجين، يعني مستحيل يقول لك ماكو دولة بالعالم تقدر تستوعب كل الخريجين، فلذلك أنا اليوم أريد أسمع من عندك.
1: هي ما تقدر تستوعب كل الخريجين، بس العراق البلد الوحيد اللي بالعالم أو بالشرق الأوسط يعني عدد الموظفين اللي بيبالغ 10 مليون من وصلت للخريجين. هذا المفروض الكلام ينطبق على الكل، مو المسؤول الجديد اللي صاعد يتعين أخوه يتعين ابنه، لازم الموضوع اليوم ينشمل على كل طبقات المجتمع. أنا اليوم كخريج مو ذنبي التكدس اللي صار، سوء الإدارة، سوء التخطيط، الحكومات اللي ما عرفت تتصرف السابقة، الظلم اللي تعرضوا للناس من وراء هاي الناس، والميزانيات اللي اختلست. أكيد أنت مواكب وتعرف الأخبار اللي قاعد تطلع من الفلوس ولا فالعراق أبو بي فلوس، بي خيرات، بي تعيينات. إحنا اليوم يعني الراهن على الحكومة الجديدة، على الموازنة الجديدة اللي قادمة، تتدري كل موازنة جديدة قادمة هي بيها تعيينات، وإحنا رهاننا كبير إن شاء الله على التعيينات وعلى الموازنات، الموازنة القادمة العفو 27 إن شاء الله.
0: زين. عندكم خريجين اضطروا للعمل يعني بأعمال لا علاقة لها بتخصصهم يشتغلوا؟
1: أنا بداية الحديث وياك أستاذ قلت لك يعني عندنا شهادات عالية يشتغلون يبيعون شاي وعمالة وحالات يائسة، يعني يشتغلون تاكسي بلي، هواي هواي ناس طلعت تغربت بغير محافظاتها حتى تشتغل، حتى تعين أهلها، حتى يعين نفسه، يلم فلوس. في حال يجي واحد حشا ما أقول بوجهك يضحك عليه يقول له تعال عينك اعطيني هالقد مبلغ، اعطيني هالقد. هذا
0: أكو قسم من اللي تعرفهم أنت من خلال الرابط الأصدقاء اللي ظهرون إياكم تم يعني الاحتيال عليهم من خلال التعيينات الوهمية؟
1: صارت ببابل. أي طبعا. وصل العقد أنه مثلا درجة وظيفية تعال وأنا أعطيك 20 ورقة وأصعد اسمك بالعقود، وكثير من الناس راحت وغطت مبالغ وهاي وتأملوا خير، وبيهم يعني صارت وبيهم ما صارت، بيهم طلعت أسماءهم بالعقود أستاذ حيدر، ومن راح اسمه محذوف مصعدين واحد ثاني غيره. فهاي يعني هواي حال، يعني ملف الخريج القديم اليوم وهو باعتبار ضربة ضد الفساد. لأن أنت اليوم تأخذ كل ذي حق حقه، أنت اليوم يعني من تجي درجات وظيفية جديدة ما راح تروح للأحزاب، ما راح تروح للمحسوبية والمنسوبية وقرايب فلان وشيخ علان. يأخذ المستحق هو الدرجة الوظيفية.
0: زين. أكو من الخريجين وياكم فقدوا الأمل وتركوا المطالبة بحقوقهم؟
1: يعني قبل ظهورنا إحنا كرابطة للخريجين القدامى والمطالبة بحقوقهم كانت العالم يائسة، يقول لك يابا وينك وين التعيين، راح عمرنا. هم ميأسين بسبب العمر، يقول لك أنا يعني صار لي 10 و15 و20 سنة، شو وقت أتعين، شو وقت أخدم، شو وقت أتمهل بهذا الوضع اللي إذا ممكن تعينت في فصائل الدولة باكر عقبة مفاصل الدولة العفو.
0: نعم.
1: إيش وقت أني أتمهل، إيش وقت أخدم، وين الطاقة اللي عدي، وين الواهس اللي عدي؟ وهذا طبعا هو حقه وذنب الحكومات، ذنب اللي صار، يعني الناس والاختلاس والتلاعب بالدرجات الوظيفية، والناس اللي ضامة الدرجات الوظيفية لغايات انتخابية وسياسية طوحة لهاي العالم.
0: زين، حسب توقعاتكم يعني من المسؤول عن وصول الخريجين إلى هذه المرحلة؟ الحكومة لو سوء التخطيط، لو عدم وجود درجات وظيفية؟
1: أستاذ حيدر، اليوم كل اللي يقول لك ماكو درجات وظيفية هذا يعني كلام عار عن الصحة. لا، أكو درجات وظيفية، درجات للمجموعات الطبية، درجات لأهل الدراسات العليا، وهاي يعني درجات الحذف والاستحداث اليوم اللي موجودة بالدوائر الدولة، اللي ما أعرف ليش مدى يطلقوها لهاي الشباب المحتاجة. كل ما نقول لهم درجات حذف واستعداد يتم التعتيم على الموضوع من قبل مدير الدائرة أو مدير الجهة المسؤولة. أما اللي يوصل الحال لهذا الموضوع هو سوء الحكومات، إدارة الحكومات السابقة، الطمع، الجشع، السرقات اللي تمشي أحوالهم وأحوال أقربائهم، والاختلاس والفساد، كل هذا أدى إلى تكدس الأعداد للخريجين القدامى وبقية الشرائح. حتى اليوم أكيد مواكب الشارع وتعرف المجموعة الطبية تطلع تظاهر، والخريجين القدامى هم ترند صار لهم، يعني راح نصير لنا بحدود السنة بشهر 11 ندخل سنة كاملة.
0: زين.
1: فاحنا طلعنا نطالب، واكو درجات وظيفيه واكو تخصيصات ماليه، بس هالمره احنا نريدها انه مو لهم. يعني انت اليوم الخريج صار واعي.
0: زين.
1: مواقع التواصل الاجتماعي، التليفون، الحالات الله ده يفضحهم واحد بعد الاخ، فصار عنده ادراك الخريج. انت قبل فتره، قبل شويه قلت لي ماكو امل، هسه صار امل انه الخريج ممكن يحصل.
0: زين. سعد مصطفى، ايش قد عدد الخريجين الموجودين بالعراق عام وفي باب الخاص؟
1: يعني
0: بالرابط اللي عندكم مسجلين حقيقيين، يعني
1: ان شاء الله حقيقيين، عدد الخريجين القدامى اللي البالغ على مستوى 15 محافظة عراقية ويانا ضمن الرابطة هم 150 ألف خريج قديم.
0: 150 ألف.
1: أما في محافظة بابل أكثر من 15 ألف
0: في بابل
1: مسجلين لدينا ضمن قاعدة الخريجين القدامى.
0: عندكم قاعدة بيانات يعني العفو تخصصاتهم؟ أكثر التخصصات الموجودة شنو بهذه؟
1: يعني تربية.
0: تربية.
1: تربية.
0: يعني تربية إنجليزية.
1: تربية بمختلف أصنافها، هي ليها القانون، هي ليها الإدارة واقتصاد.
0: إيش قد من 15 ألف يعني يتعينون بالتربية برأيك؟
1: يعني التربية دائما تأخذ. دائما إيش قد ما تأخذ أعداد تخدم بيها فيظل متوفر بيها شاغل وتبقى مطلب، تدري لكثرة المدارس ولكثرة.
0: زين. ما نسقتوا ويا يعني الحكومة المحلية، المحافظ، نواب، أعضاء مجلس المحافظة، نسقتوا ياهم أنه يتابعون ملفكم ويتابعوا ويا التربية بالتحديد؟
1: احنا اليوم تدري اليوم الهدف والعمل هو نحو الحكومة المركزية، لأن انت اليوم مو بس محافظة بابل وياك.
0: نعم.
1: وياك 15 محافظة عراقية. احنا طلعنا وقفة سلمية هنا في محافظة بابل قبل فترة. اجى المحافظ إلها بلغ يعني.
0: بس خلنا ناخذ الاتصال ونرجع
1: نكمل.
0: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: طبعا تحية طيبة إليك أستاذ، وتحية طيبة للأستاذ مصطفى الخفاجي.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا لكم طرح موضوع الخريج القديم.
0: الله يحفظكم. من حضرتك عفوا؟
2: لأن هو هاجر.
0: هاجر. أنت خريجة يعني من رابطة مع القدامى، الخريجين القدامى؟
2: أي منظمة رابطة الخريجين القدامى.
0: تفضل ست هاجر، تفضل.
2: هذا الموضوع اللي تطرحونه حاليا هو الملف الخريج القديم، اللي حاليا هو اكثر موضوع يستاهل نحكي به.
0: نعم.
2: اللي صار لنا اكثر من 5 سنوات مخرجين، طبعا العدد 150 ألف خريج اذا ما تعدى هذا العدد.
0: نعم.
2: ما حصلنا فرصه تعيين، واكو اكو اشخاص اكثر من شهاده عندهم.
0: زين.
2: وحاولنا كل الطرق نعيش وتعب سنوات من الانتظار، بس ماكو ولا اجت حكومه نصتنا. وكل فتره نحاول اي حكومه تجي تاخذ
0: ست هاجر. عفوا ست هاجر، اولا انت كم سنه صار لك من متخرجه؟
2: انا 5 6 سنوات.
0: 6 سنوات. شنو اختصاصك؟
2: هندسه مدني.
0: هندسه مدني، زين. ما حاولتي تقدمين بالدوائر بالعقود بالاجور اليوميه؟
2: حاولت بس ماكو، كل حكومه اصلا بدك تجي تاخذ واسطات. يعني كل حكومة اجت تاخذ واسطات، يا هو كلها مسؤول برلمان، رئيس مستشفى، مدير، اي احد هو ده ياخذون الناس بتساعدهم بفلوس.
0: نعم.
2: او ناس يعني بس مجرد تعالوا انتخبونه. وانا صار وياه هيك وصلت هالشيء. اجى ويا احد قال لي تعالي نقطه هاي الانتخابات اللي راحت.
0: زين.
2: قالوا لي تعالي انخبي قدم انتخبي هذا الشخص واحنا نقطتين. قلت لهم انا ما اعرف على شنو انه انا انتخب. وصلت هالشيء صرفت وضمير بس ما اعرف يعني هذا الشيء يفيد هسه. زين هسه احنا عندنا امل بالملف الخريج اللي طرحوه الممثل العام حيدر الدرحاوي ومساعدة الممثلين اللجنة التنسيقية وخاصة محافظة الصابل.
0: نعم.
2: الممثل مالك محمد جبار والمساعد واللجنة التنسيقية مصطفى الخفاجي.
0: زين ست هاجر،
2: انا عندي حديث موجه لرئيس الوزراء المحترم بس اريد هاي الشيء.
0: تفضلي.
2: اقول احنا بعد معاناه ومظاهرات وظروف صعبه الملف هسه وصل لايده، يا ريت يشوفون حل ينصفنا. يعني هو اللي قدر يحارب الفساد اكيد راح يقدر يخصص لنا وظائف من هاي الفلوس اللي بتطلع.
0: ست هاجر سؤالنا، تعتقدين شنو السبب اللي خلاكم الى الان ما متعينين؟
2: واضح السبب استاذ، اكيد لما اقول لك ان كل حكومه اخذت هي لها احزاب. احنا هسه حتى هسه الجامعات
0: ما خلصوا
2: الاحزاب تابعة.
0: زين ما خلصوا هاي اللي تابعين، نفترض حسب ما تحدثين انه هذول تابعين للاحزاب، ما خلصوا هذول اعدادهم بالتعيينات حتى توصل لكم
2: الزايدون؟ احنا على طول لا الاحزاب ما راح تخلص الا انه تخلص اصلا من الحكومه كلها تنفذ ملف الاحزاب. يلا احنا يخلصون هم هذا الشيء.
0: زين شنو رسالتك اليوم اللي توجهها للحكومة المحلية المركزية حول هذا الموضوع؟
2: طبعا سيادة رئيس الوزراء المحترم أنا أوجه مدى أقول له الملف هو وصل بيدك وبعد مظاهرات اليد وتعب وتعبنا هل سيوصل لإيدك الملف؟ شوف لنا حل.
0: الله يساعدكم الله يسهل إن شاء الله. شكرا لاتصالك ست هاجر الله يحفظك. أي انقطع الاتصال. طبعا التنويه، كثير من يعني الاخوان يتصلون وعدم الاتصال لعدم معرفه الرقم. تنويه انه ارقام الاذاعه اللي هي 077 35 6 6 6 7 والاثير 07 8 35 6 6 7. هاي ارقام الاذاعه اللي حبي يتواصل ويانا وملف تعيينات الخريجين القدامى. يمكن اكو اتصال. السلام عليكم.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أستاذ أنا وياك من رابطة الخريجين القدامى.
0: حياكم.
3: نور.
0: أهلا وسهلا ست نور، تفضلي.
3: أقدر أشارك؟
0: تفضلي تفضلي ست، أنت على الهواء.
3: أستاذ أنا خريجة فنون جميلة من 2009.
0: 2009.
3: نعم خريجة تربية فنية.
0: نعم.
3: وأنا سابقا كنت يعني أدرس معهد معلمات قسم رياضيات. أنا كنت أخذ طلاب.
0: نعم.
3: يعني تخيل طلابي.
0: نعم.
3: درستهم تخرجوا وتعينوا وأنا بعد.
0: كان الله في العون. زين. نعم. ست نور طبعا الله يساعدكم الله شاهد ورسوله. ما حاولت تقدمين على المحاضرين الخارجين؟ ما حاولت تقدمين على الأجور اللي المجانية؟
3: أنا زوجي خريج هندسة مواد يشتغل يعني نفس بسبالت، فتعرف شغل هذا مدوجة زر يشتغل بس بالصيف، بشتاء ماكو شغل.
0: يعني هسه أنت زوجك ما متعين وأنت ما متعينة؟
3: أنا وزوجي ما متعينين وقاعدين إيجار.
0: كان الله في العون.
3: فقدمت على المحاضرين المجانين. أنا كنت يعني عندي طفلة صغيرة وابني عمره 3 سنوات أول ما فتح المحاضر المجاني.
0: نعم.
3: أفسر اثنيناتهم حضانة.
0: زين وياك اسمعك.
3: يعني خط يعني حسبت الحضانه والخط 50، الخط العفو 50 والحضانه مال الاطفال على 150 150.
0: نعم.
3: هاي ايش قد 350 ايجار البيت 300. زين هو يشتغل بس بالصيف، داومت 4 اشهر بالمجاني، بعدين يعني ما طلعت يعني سالفه لا نقدر نصرف لا نقدر يعني حتى يعني الاكل بعد ما نقدر نشتري لان هو بس عليه، فتعرف شتا ماكو شغل.
0: زين ما حسيت نور ولو يعني ما حاولتي مثلا ان يعني تبحثين على شغل بالقطاع الخاص؟
3: استاذ داومت بالقطاع الخاص، يعني انا قلت لك انا متخرجه من 2009 ما خليت باب ما دقيت،
0: يعني مدارس مدارس اهليه
3: القطاع الخاص يعطونا باليوم 10 يحسبونا، اذا مطرت الدنيا تنقص 10 اطلع، اذا اذا ينقص ايام العيد 10 تنقص، اذا مثلا حاسب الطالب وجت شكوى اهلا زعجوا للاداره يعني حاجات من غسل احنا في الرساله، يعني المديره ما تقبل تجي شكوى علينا وتنقص 10، يعني كل زين اذا صفانا بالشهر 100,000.
0: ست نور، ست نور انا اكرر لك السؤال اللي سالته الزميل ست هاجر، شو توقعين شنو السبب عدم تعيينكم الى الان وانت متخرجه من 2009؟
3: والله استاذ يعني هو السبب اولا سوء تخطيط، لان احنا السنوات اللي ورانا جماعه مثلا تخرجوا كورونا وما كورونا ذول اللي تخرجوا الكتروني معدلاتهم كانت كلش عاليه، احنا السنوات يعني قبلهم معدلاتنا كانت قليله لان باعتبار احنا يعني ما كانت كليات اهليه ما كان الكتروني، فمعدلاتهم ذول كلش عاليه، فمن فتحوا الروابط يحسبون النقاط، احنا ما يحسبون نقاط التخرج مالتنا بس يعطونا 5 نقاط
0: زين،
3: يعطون بقيه النقاط على المعدلات العاليه فهم يعني احنا دائما انا دائما من اقدم اطلع احتياط، لان انا زوجي ما متعين فاجمع نقاط اطلع احتياط، المعدل صح. اعلى من عندي متخرج وراي هو اللي يحصل يعني المقعد مكاني.
0: زين زين، رسالتك اليوم للحكومه شنو رسالتك؟
3: والله صار احنا ناشد الحكومه من خلالكم، يعني احنا اعمارنا راحت، يعني انا هسه عمري 39 سنه لا تعيين لا وظيفه لا اني لا زوجي، يعني زوجي اذا يتمرض احنا ماكو يعني مو عندنا مصرف، لان هو راس ماله حيله، فاحنا يعني ناشد الحكومه نريد يشوفونا وجهه حل، يعني اعمارنا خلصت شنو الفائد ان احنا درسنا، واحنا درسنا بالزمن الصعب، احنا يعني جيل الحصار، احنا جيل مثل ما يقولون جيل الفانوس ولا لا، لا حد التفت لنا، احنا هو شاب واحنا شباب، يريد نتفت يعني حالتنا يشوفنا يعني على الاقل على الاقل نحصل تقاعد، يعني هسه احنا قلت لك يعني انا وزوجي انا زوجي متخرج من 2005 ماكو راتب، يعني اذا اتمرى احنا ماكو راتب ماكو مصرف عندنا.
0: صحيح، الله يساعدك وان شاء الله صوتك يوصل وان شاء الله كلكم تتعينون. شكرا لاتصال ست نور.
3: الله يسلمك. تسلم تسلم احنا الله
0: عليك. شكرا ست نور. خلينا ناخذ فاصل ونرجع لبرنامجكم الاسبوعي قصص من الشارع.

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي قصص من الشارع. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع مصطفى الخفاجي، أحد مؤسسي رابطة الخريجين القدامى. حياك الله أستاذ مصطفى.
1: الله أهلا وسهلا
0: بك مرحبا إذاعة جامعة المستقبل. قبل ما أرجع لك أكو اتصال خلينا نأخذه. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: حياكم الله. أهلا وسهلا.
2: الله يحييك. تحياتي لك والأستاذ مصطفى. وياك
0: الله يبارك بيك. الله يحفظك.
2: الله يخليك. الله يسلمك. وياك محمد.
0: أستاذ محمد حياك الله.
2: أنا بدي أوصل صوتي بلكت الله يعني الحكومة
0: خدمتك المركزية. أنت من الخريجين القدامى أستاذ محمد؟
2: أنا خريج 2020 بس أنا عمري كبير يعني أقصى ظروف كانت تارك ورجعت يعني مالي 87.
0: نعم أستاذ.
2: قدمت أكثر من مرة ما في فائدة يعني تخيل قانونا من الغذاء أنا قدمت درجه المفاضله مالتي 26 المفروض يطلع الاسم يعني الاسم بالتسلسل الرابع شلون 16 يعني درجه المفاضله والتسلسل كان 284 حد الان قدمت اعتراض ورحت لي غاده يعني امور هواي يعني ما اعرف التقديم للمحسوبيه للهاي التقديم الاخير اللي صار كان مظاهرات هم طلعنا وهم ما صارت.
0: نعم.
2: أنا رسالتي للحكومة يعني وأنا هسه عمري 39 سنة إيش وقت أداوم إيش وقت إنه يصير عندي تقاعد.
0: نعم.
2: يعني أنا هسه مسؤول أنا الوحيد الأهلي أنا المعيل الأهلي لا تقدر تروح منا القطاع الخاص عذرا للكلمة أقسم بالله ذلة
0: صح
2: ذلة وأنت تتحمل الخاطر أهلك والخاطر جهالك والخاطر عيالك زين ما تقدر لازم تشتغل.
0: نعم.
2: أبو القطاع إحنا مع الأسف إحنا لو عدنا قانون تخلي الحكومة تنصف اللي يشتغل بالقطاع الخاص أقل ما بيها سوى عقد سوى ضمان اجتماعي له موجود. حالنا حال هاي الدول الباقية هاي الدول الباقية صح ما عندهم موظفين على الدولة هواي بس أكو قانون ينصف اللي يشتغل عندهم.
0: نعم.
2: بالعكس بده يحصل أكثر من ما يحصل بالقطاع الحكومي.
0: صحيح.
2: إحنا هذا ماكو تجي تروح
0: كل أستاذ محمد عفوا مداخلة بسيطة طبعا أنت شنو اختصاصك؟
2: أنا تربية
0: شنو؟
2: تربية إسلامية.
0: أستاذ محمد عفوا ما قدمت على المحاضرين مجانين يعني ما شفت أكو في الطريقة يعني فتحت هواي يعني فرص التعيين.
2: عفوا أستاذ المحاضرين مجانين أنا ما لحقت عليها كان بوقتها أكو يعني كاتب بيها الصراحة ما يعني ما جت ببالي أنه ما أدري بيها بعدين درت فيها أنه كاتب. أنا مع العلم يعني عندي يعني خواتم الزوجات هن بيهن على المحاضرين وراحوا بس قلت لك انا خريج 2020 قدمت وراها على القانون الامن الغذائي العقود الانفتحت الثانيه ما تنقبل لان الاستثناء اخذ ما اخذ يعني واحد درجاته 10 12 درجه مفاضله ينقبل وابو ال 28 30 درجه ما ينقبل ماكو فد ماكو
0: فد. زين استاذ محمد انت متزوج اكيد وعندك اولاد؟
2: اي نعمي.
0: زوجتك متعينه؟
2: لا
0: يعني هسه انت ما متعين زوجتك ما متعينه
2: وانا مسؤول على اهلي لان انا الوحيد لاهلي ووالدي يعني شوف انا حاكيك يعني انا والدي توفى بذاك بكانسر
0: الله يرحمه
2: تضرب هذا المرض انه الذب العشاء كل ما عنده.
0: صحيح.
2: اتخيل هسه انا مظاهرات هاي ما ديك المظاهرات شو تطلع وما الخريجين القدامى اقسم بالله اريد اروح ما اقدر اروح ابي زحت من قرايبي يروح لان بالشغل اذا تروح يقول لك تبطل روح يعني
0: فعلا ليه لانه اهلي ويعني يتعامل وياك
2: ما يروح يعني شنو شغلنا 12 ساعه ل 13 ساعه وراتب ما يسوى يعني انا حكيتك في البدايه عذرا عن المفرده انه ذله اقسم بالله ذله بس انت مجبور تتحمل عداله ماكو تجي البيت زين 4-5 متعينين وتجي عائله ما بيها ولا واحد متعين زين انا اللي بداخل البيت اللي اذا عنده حد متزوج يطالع هذا بحث اخر بس نحكي اللي الموجود عندك انت بالعائله ايش وقت الحكومه تنصف نتيجه وتحكي تقول لك انا ما عندي فلوس انا مو مشكلتي انت مشكلتك انت كحكومه توفرين درجات وظيفيه انت اذا تخطيط مالكم غلط انت تتحملون الغلط هذا مالكم احنا المفروض ليش تخلي الخريج يطلع مظاهرات يتحمل حر ويتحمل ضرب زين من القوات الامنيه ان كان لهم قصد مالهم قصد المهم ودا يتحمل ليش يعني انت هذا لما دا يطلع احنا سنروح مظاهره نروح لبغداد بالطريق يا ستار صار قدر وانضرب
0: صحيح.
2: انقلبت السيارة مات صار انجرح صار بيفت شيء شنو ذنبه ليش
0: صح زين برأيك أستاذ محمد أسباب عدم التعيين
2: والله استاذ يعني مو احنا ما عدم التعيين يعني المحسوبيه عندك هاي واحده من عندهم الاحزاب اللي موجوده من عندنا كلمه الفلانه قد
1: بس هم الاحزاب هم يعينون يعني جماعتكم يعني هم مو من خارج العراق هم عراقيين مين خالف
2: مو هي انت غير عداله احنا ليش موقع عداله هنا هذا البلد ما بي عداله انا دائما احكيها هاي اقسم بالله البلد هذا ما بي عداله يعني ابسط مثال الاستاذ مصطفى يدري كان ويانا بالمظاهرات اللي جماعه الاستثناء هاي العقود الاخيره هو كان الرجال موجود زين وسيله يمك
1: زين ماكو من الرابطه طلعت بهذه التعيينات مال العقود اللي موجود هسه تعينوا بالتربيه
2: وانا جايك فيها الساب انا كنت واحد من الناس اللي تطلع مظاهرات وياهم
1: زين
2: وانا كنت واحد من الناس اقول لهم ما يصير هذا الانشقاق كل من ممثل واحد وهذا واحد كرهوني من وراء هذا الحكي زين انا واكو بعد اكو ناس هواي كانوا يطلعون من قبل واكو ناس مالهم ذكر ولا وصله ولا طلعت اسمائهم وراحت يعني هي عداله لما انا جايه درجات وظيفيه اطلع 1200 من عدين انطي الناس والناس الباقي اللي يعني انا درست المفاضله مالتي 28 شجي بعد على مود انقبل
1: الله يسعدك
2: 28 وما انقبل ويجي اللي درست المفاضله مالته 13 و12 و9 و10 ينقبل واللي
1: هسه اذا استاذ محمد انا اريد من عندك رساله توجهها للحكومه شنو رسالتك؟
2: والله بس الانصاف انصافه يعني المفروض لما استاذ حيدر الدبحاوي الممثلين اللي هسه على ما خرجنا
1: تحياتنا لهم جميعا تحياتنا
2: الخريج القديم لان استاذ احنا ما بقى باعمارنا شيء يعني انا هسه 39 احطب على 40
1: تيام وليد
2: مواليد 87
1: بعدك يا معود
2: لا حتى تقول 87 بعدنا صغار بس هو انت هذا القهر
1: ان شاء الله العمر كله
2: الله يخليك انت شفت الدوام وشو وقت تطلع لك تقاعد ويا هاي ظروف الدنيا وهنا للمعلومات ترى ما يسوون يعني هسه اذا جيت عقيد هن 300 اخذوا منك
1: 280
2: ما يسوون بس انا انه ضامن تقاعد الي وهذا نرجع للمربع لو اللي حكيت بيه قلت لك لو عندنا حكومه وتخلي قانون بخير تضمن حق انا من جاي اشتغل بالقطاع الخاص وتخلي بالقطاع الخاص غصبا ما عليه يسوي عقد ويدفع له ضمان اجتماعي انا هذا تقاعد كله محسوب لي شو وقت ما تعين انا دا يدفع لي هو ويخلي شروط عليه شروط عليه زين بس هي ندعو انه بس الله يهديهم علينا
1: الله يحفظكم ادعو الله سبحانه وتعالى ان يسهل امركم ان شاء الله والجميع يتعينون شكرا لاتصالك استاذ محمد حياكم الله استاذ محمد نرجع أستاذ مصطفى الحديث عن تعتقد أنه هذه المشكلة هي قلة الوظائف الموجودة في آلية التوزيع استحداث درجات يعني الوظيفية لو أكو مشكلة حسب ما سمعت من الاتصالات ومن حضرتك أنه أكو مشكلة حزبية أنه الأحزاب قاعدة تعين مجموعة وتبقون أنتوا ما أعرف يعني هل من المعقول اليوم 15,000 الموجودين في بابل ما تعين من عندهم مجموعة؟
3: لا هي احنا مو حديثنا الاساسي مو ال 15,000 انت تدري كل سنه تتخرج مجموعه ويصير مجموعه من الخريجين بس احد اهداف الرابطه مال الخريجين القدامى اللي احنا يعني قعدنا وسولفنا بها انا وسيد حيدر الذبحاوي وامير الذبحاوي والاستاذ محمد جبار العويدي هي مو بس
1: لهم جميعا
3: هي مو بس للمطالبه بالحقوق بس ايضا للدفاع وحمايتهم لأن أنت تدري اليوم الممثل يعني البعض مو الكل من يظهر ويمثل شريحة فهذا ممكن يعني تكون عنده نفس ضعيفة ممكن من يلتقوا ويا مسؤول يتعرض لبعض الإغراءات تدري أنت اليوم التمثيل مو هو اللي يجي
1: صحيح.
3: لازم يكون ضميره ويتحمل المسؤولية
1: هاي أمانة
3: رحم الله والديك أمانة العالم أمانة خواته يعني ما يتعرض ما يخلي العالم تتعرض للاستغلال ما يسويهم مادة للمتاجرة بينه وبين المسؤول حتى يصعد هو على أكتافهم فإحنا يعني خرجنا لهذا الموضوع حتى نقلل من هاي الأمور الاستغلالية اللي تصير من قبل بعض الممثلين

0: صح التعبير حالة يرثى لها. وهؤلاء هم من المواطنين العطلاء وحازوا على الشهادة ومن جد وجد، وإن شاء الله من خلالكم مخاطبة الجهات المعنية المختصة لغرض التعيين يستفادون من التقاعد مستقبلا، ولكم فائق التقدير.
1: الله يبارك بك، شكرا لاتصالك استاذ ابو نبا، وان شاء الله الحكومه ما تنساهم للخريجي. خلينا نرجع للاستاذ مصطفى. استاذ مصطفى، هل تعتقدون ان الواسطه والمحسوبيه هي السبب في عدم تعيين الخريجين القدامى؟
2: اي طبعا، يعني هاي حقيقه صارت في البلد هذا، حتى وصل الخريج الى قناعه تامه انه الشهاده ما توكل خبز، ما تفيده، ما توصله للي يطمح اليه. يعني احنا ننزل في بعض الاحيان منشورات استبيان واحصائيات، ماذا تفضل، او لو يعاد بك الزمن، وبسبب الواسطات او المحسوبيه والمنسوبيه، وحتى الفلوس يعني مرات تلعب دور انه تحصل اللي تريده او لا. بس الخريج يعني وشهادته، اللي ما عنده شلون، اللي ما عنده حزب شلون، اللي ما عنده عرف شلون، هذا منو إله؟ منو إله من بعد الله سبحانه وتعالى؟ لازم يصحى هو، لازم تظهر ناس تطالب بحقه. يعني تقلل من هاي الظاهرة اللي تظلمه، وممكن اللي تظلم بعد أكثر في قادم الأجيال والأيام والخريجين اللي راح يتخرجون.
1: كان الله في العون. خلنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة
0: الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: صل على محمد وآل محمد. حياك الله عم أبو أحمد، حياكم الله
0: العزيز. عظم الله أجورنا وأجوركم في هذا المصاب الجلل لذكرى استشهاد إمامنا الحسن العسكري.
1: سلام الله.
0: نعزي الأمة الإسلامية ومراجعنا العظام، ونعزي صاحب العصر والزمان في هذا المصاب الجلل، ونعزي إذاعتنا الحبيبة إذاعة جامعة المستقبل وكادر جامعة المستقبل والمقدم البرنامج الإعلامي الخدمي البطل في محافظة بادي.
1: الله يبارك فيك أبو أحمد، الله يحفظك.
0: ومخرجنا العزيز الأستاذ عرفان عبدون. ما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: على محمد وآل محمد. حياك الله عم أبو أحمد، وأهلا وسهلا بك، الله يحفظك.
0: الله يخليك، تحياتنا للأستاذ مصطفى.
2: أستاذ حبيبي
1: حياك الله.
0: أنا ابني صار 7 سنوات متخرج.
1: زين.
0: وأني من عوائل الشهداء. من 4 شهداء أنا.
1: الله يساعدك.
0: من 4 شهداء، 2 بحرب إيران و2 بالانتفاضة.
1: نعم.
0: أخوتي. زين. أنا ابني صار 7 سنوات قاعد يا عمي أستاذ حيدر. وعليكم أطلع مظاهرة، العالم متخليني يقولوا سوق قاعد رجال كبير.
1: صح.
0: حتى ابني ما خليه يطلع مظاهرة.
1: عمي أبو أحمد، شنو اختصاص ابنك؟
0: تربية فنية. هاي واحدة. قل له عم أبو أحمد روح الخزينة المالية، أنت من عوائل الشهداء.
1: للخزينة، أي التقديم على الخزينة. صحيح.
0: رحم الله على.
1: رحم الله والديك.
0: أمك وأبوك.
1: ثانية.
0: رحت. قدود ابنك ميسر عمره كبير.
1: لا ليش، ما له علاقة التعيين على الخزينة، ما له علاقة بالعمر، على نسبة التضرر.
0: والله العظيم تدري عمك أبو أحمد ما عادي شوي لما رحت تقول لي ابن الأخ ميسر أبويا مالي ابني وعمامة شهداء. يقول ميسر ثاني عمره ابنك كبير. احنا نقول يا عمي سعد مصطفى، يا عمي سعد حيدر، جد عندنا مدارس في محافظة بابل، جد عندنا مدارس
1: طبعا هواي موجود،
0: صار له خدمته بال40 سنة وبال50 سنة.
1: زين.
0: ليش انا ما اطلعهم واخذ الخريجين؟
1: هم اكيد قاعد يطلعون يعني بالتقاعد تطلع، يعني اخو مو يبقى زين، يبقى لازم اكون مكانه.
0: هو احنا نقول خلينا نطلع تقاعد، خلينا الخريجين اذا يقول ما عندنا تعيين. يا عم استاذ حيدر، يعني هسه
1: زين. ابو احمد انت باعتبارك مطلع ومتابع للاحداث السياسيه والاقتصاديه بالبلد، ورجال عندك يعني معلومات جيده، تتوقع شنو سبب عدم تعيين الاف الخريجين؟
0: اولا
1: نعم،
0: كثره المدارس قليله، الشاهد بعد المدارس متزوجة. يا عم سعد حيدر، مدارس خليلة وخريجين، عندنا أنواع الخريجين.
1: زين.
0: تعبوا وخسروا وتحملوا الحر والبرد على مود ياخذ شهادته يتخرج ويتعين.
1: زين.
0: اليوم أصبح التعيين أنا حتى حاجب إذا عجمونتها كل اللي لاحق أنا أحكيها.
1: نعم.
0: ابن عمي وابن خالي وهذا من جميع الحزب وهذا من جميع كذا.
1: نعم.
0: زين أنا رجل ضرير. زين إذا مثلا
1: ما خلصوا ذولا ما خلصوا اللي تابعين تقول للأحزاب يتصلون كثيرا ذولا ما خلصوا ما تعينوا وخلي يعينون ذولا اللي ما منتمين.
0: عمي أستاذ حيدر اليوم الشاب يريد ملابس يريد تفلس بجيبه. احنا نقول إذا ماكو تعيين يا عمي أستاذ حيدر سووا لهم راتب بالشهر 300 لهم تقاعد. أبي أقول ما عندنا تعيين مو هذا الحكي يا عم الأستاذ مصطفى.
2: نعم صحيح عم وياك.
0: خلي يسوون لهم راتب تقاعد لهم ضمان إذا ما دخل شهادته وقاعد.
2: إن شاء الله إن شاء الله يتم إنصافكم.
0: باكر عقبه الله ياخذ أمانته.
2: لا لك طولة العمر.
0: لا تعيين ولا زواج. يا عم الأستاذ حيدر.
1: نعم.
0: احنا نقول يا عم الأستاذ مصطفى هاي أمانة برقبتك. هذا الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية يقولون إحنا ما عدنا تعيين وما عدنا كذا. عمي خلي يسوي لهم تقاعد لهم ضمان.
2: أنا
0: 300 و 350.
2: أنا خادم
0: متنبه. أنا يحفظكم الله.
2: أنا خادم عمي حبيبي. أنا خادم إليك ولكل الخريجين وإن شاء الله يطمنوا. هاي السنة هي سنة العوض لكم بإذن الله.
1: تمام طبعا شكرا للاتصال عم ابو احمد وطبعا الله يعينه.
2: إيه مأساة وانا قلت لك مأساة. مأساة
1: اكيد الله يعينكم. استاذ مصطفى تعتبرون التعيين حق للخريج ام فرصه تنافسيه فقط؟
2: لا طبعا حق وواجب وشرع ومن كل النواحي اصلا حق. لان هو اليوم اذا اليوم التعيين استاذ حيدر اذا مو حق فاحنا خلينا نلغي هاي الامور كلها الثانيه اللي تخلي الانسان يمر بعده مراحل لحد ما يوصل الشهاده مالته. اذا التعيين مو حق فالتعيين حق.
1: تعيين حق زين.
2: ومن حق كل واحد اصلا يعيش حياه كريمه.
1: زين هل
2: تتوفر إلى سبل العيش الكريم؟
1: تتوقع إنه الوعود اللي تنطيها الحكومة صادقة وياكم؟ يعني هم دائما إحنا تتظاهرون أكيد راح تتقون بنواب تتقون بحكومة مركزية حكومة محلية. هذه الوعود اللي قاعد توصل لكم هل هذه موجودة على واقع الأرض تيجي صحيح له؟ خلينا نأخذ هذا الاتصال وبعدين جاوبني على هذا السؤال. ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام أستاذ حيدر حياك الله.
1: حياكم الله وسهلا ست.
3: طبعا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى حضرتك الكريمة وحضرة أستاذ مصطفى
1: أختي العزيزة سهلا حياكم الله. من حضرتك عفوا؟
3: عليا حسين أحد الخريجات القدامى من باب المحاويل خريجة التربية.
1: حياكم الله ست عليا تفضلي.
3: أستاذ إحنا خريجين قدامى مضى على تخرجنا أكثر من 7 سنوات وثمانية وأني زوجي كاسب وأولاد وأطفال يعني ما بقى شيء ما سويناه والمفاضلة والدرجات دا أقدم وتروح يعني ما بها فائدة. يعني أستاذ والخريجين القدامى أنا كنت أدرس يعني بالبكالوريوس مرحلة ثالثة وصديقاتي وياي فهم تعينوا بعد ما متخرجين. يعني هي هاي النقطة اللي شغلة بالي.
1: يا سنة تخرجتي ست علياء؟
3: تخرجت 2020.
1: نعم.
3: إيه فأنا يعني بعدنا دا ندرس صديقاتي والله العظيم يعني وياي تخرج بعدهم مرحلة ثالثة وطلع يعني طلع لهم تعيين ويا العقود مو هاي اللي راحن يعني وهو بعدهم اصلا ما ماخذين الامور يعني مال الوثيقه وهاي الاجراءات فيعني الدرجات بتروح يعني بهاي الحاله يعني شنو وضعنا يعني واحنا هم عندنا طالب.
1: شنو اختصاصك ست عليا؟ شنو اختصاصك؟
3: تربية جغرافيا.
1: ست عليا ما حاولتي مثلا خلينا نكون يعني واضحين ما حاولتي تعينين بمدارس اهليه او تتعينين مثلا بالقطاع الخاص؟ نعم
3: القطاع الخاص يحسبوا لك 150
1: زين
3: ومن الصبح من 7 الصبح لحد 2 الظهر
1: والعقود هم قليله فصل. العقود هم 280
3: اي اعرف بس اقل هاي ضمان هاي هنا يعني يعني شو اقول لك والله ذله يعني يذلونا واليوم اللي ما نداوم بيه بنتك مريضه تخربطت ينقطع 10,000 من اليوميه والروحه والرده والمدارس تعاهي تسوي يعني قال لنا يلا يعطونا المثل
1: والله يسعدك
3: يعني انا هاي المية وين اخليها مثلا بس بنتي ما تكفيها يعني
1: والله صحيح الله يعينكم ست عليا توقعين شنو السبب
3: والله هي كل من الرابعة وهذا الرابعة
1: زي ما خلصوا ولا ربوع ما خلصوا
3: يعني ما خلصوا الربع ما تخلص ولا كلها هاي من الجذر تتغير ولا تخلص
1: صحيح يعني هاي الأعداد اللي قاعدة تيجي تعيينات عقود تعيينات هاي السنوات اللي مضت ما خلصوا اللي أنتم تقصدوهم
3: لا مو الرئيس الجذر موجود إذا الجذر موجود تبقى هاي مستمرة يعني هو إذا الجذر من الجذر ينشف يعني يتغير
1: ست عليا شنو رسالتك ست عليا شنو رسالتك اليوم للحكومة المركزية حول تعيينكم كخريجين قدامى وصلكم سنوات
3: والله يعني انظلمنا وصارت هواي اخفاقات أصلا تعبنا يعني تعبنا نريدنا بس شي نشلب به نريد نخلص يعني حالنا حال الضيم لا يعني يعني كل شيء يعني منين ما صدنا تعبنا الوضعية فأملنا بالله وبالحكومة الجديدة وإن شاء الله يعني إن شاء الله حيل الله وأهل البيت وأستاذ مصطفى ومحمد وحال إدارة أساتذتنا وأخوتنا إن شاء الله ينقذونا من هذا الوضع التعبان
1: إن شاء الله ما يقصرون ما يقصرون لا الحكومة إن شاء الله راح تقصر وياكم راح تلقيكم حال وبنفس الوقت الإخوان الممثلين عنكم إن شاء الله هم أكفاء ويوصلون صوتكم إن شاء الله
3: والله أصلاً أمنا بالله وبيهم بس بقينا بالذنب الاثنين بالله وبيهم بس ما عندنا أي شيء بعد
1: بخاب بعدين بخاب بعدين هم بخاب بعدين يتعينون ويعفوكم
3: لا ما يكون أبد
2: لا هم بالمقدمة ما عندنا
1: إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله
3: ويحفظك
1: ست عليا حياكم الله شكرا لاتصالك الله يحفظك أستاذ مصطفى خلينا نرجع على سؤالنا عندكم ثقة بالوعود اللي تعطيكم إياها الحكومة أعضاء البرلمان من خلال التظاهرات؟
2: والله يا أستاذ حيدر المتكلم مصطفى الخفاجي هو ناشط بهذا المجال من 2019
1: جيد صارت عندنا خبرة
2: صارت عندنا خبرة مرت علينا أشكال وألوان الوعود والكتب ولا فحاليا يعني صراحة احنا ما عندنا ثقة بس هي هاي إجراءات يعني لابد منها
1: زيد.
2: بس احنا بالحكومة الجديدة المتمثلة رئيس الوزراء نتأمل خير إن شاء الله يعني
1: عندكم أمل
2: إن شاء الله الأمل لعد ليش ما عندنا أمل الأمل ونتعين وهاي رسالة الكل تسمعها
1: زين.
2: موازنة 2027 إن شاء الله حصة التعيينات منها للخريج القديم حصة الأسد بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله يعني عندك أمل بها
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: خلينا نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله
4: وياك السلام
1: يعني تفضل
4: خريج سنة 2010
1: الله يساعدك نعم
4: اي والله اخرج معهد تبعني بوابل
1: نعم حياك الله استاذ سلام
4: احنا تدرب هالبلد اللي ما عنده وقت ما يتعين
1: زين
4: وانا اخذ تعيين من حجي
1: شلون
4: داوم وتأجر يومي
1: زين
4: بدارة الكهرباء سنة 2013
1: زين
4: مدة تلاقي كهربائية مستشفى التركي
1: نعم
4: فترة وطلعنا مدير ما يدور على المشاريع
1: زين
4: جانا كتاب ب 2019 اللي عده اجر يومي قديم وعده تايم شيت يقدمه ويتعين
1: جيد اعتقد يمكن في وقتك كان يعني هذا الوزير الموجود عين جميع اعتقد اكو تعيينات كانت في
4: لا لا
1: في الوقت
4: اللي عين اللي الوزير اللي قبله عين بالحله هواي
1: اي من اهل الحله الرجل
4: من اهل الحله لا احنا الوزير اللي برا كان المدير مال الدائره مالتنا علي كاظم
1: نعم
4: فجيت راجعت الدائره مال التوزيع لباب الحسين
1: زين
4: اول موظف طبيت له قال لي لا تمام مشمول خلف الله على الله يرحمه مهندس فاهم
1: نعم
4: الشعب الميكانيكي طبيت له قلت له انا عندي كنت المدير مشروعي
1: زين
4: سحب لي التايم شيت
1: زين
4: سحب لي التايم شيت قدمت المعامله تطلع عن طريق دائره الفرات اللي بشارع 60
1: زين
4: تروح لبغداد
1: نعم
4: لما وصلت لهناك قالوا لي طلعنا المعاملات الحقتهم رحت للوزاره بالوزاره لقيت ابو البريد اللي بدائره الفرات
1: نعم
4: ماخذ اسمي لان احنا جا الكتاب اللي كان متعين ممكن نظام البديل
1: نعم
4: يخلون بديل مكانه بشهر 7/2019
1: زين
4: رحت للوزاره لقيت عندنا طبعا الاوليات كلها موجوده لقيت خال اسمي اسم ابنه مكاني المدير ابو انا مسؤول عن كلامي
1: نعم
4: المدير
1: اكيد انت تتحدث انت تتحمل اللي تتحدثه
4: اتحمل المسؤوليه كلها.
1: نعم.
4: واسمه ثلاثي عدي اللي تعين مكاني.
1: زين.
4: طيب مال دائرة الفرات على شارع 60 والموظف اللي اطى اسمه كامل بس ما اقدر
1: اذكر. لا لا لا تذكر اي اسماء، لا تذكر انت عندك يعني قضيه تتحدث بها بس بدون ذكر اسماء. الله يحفظك.
4: والله العظيم رحت للوزاره وطبيت قال وصعدت للموارد البشريه وبالموارد البشريه حكى عليها طق طق.
1: زين.
4: قال لي اسمك ما اخذي واسطه ومشين معامله طابين للوزاره.
1: عجب ما قدمت شكوى تظلم للجهات الرقابيه.
4: تظلم بالوزاره افتح.
1: زين. اعتقد اكو مشكله بالاتصال. انت بعيد يعني مكان.
4: وخل اقول لك ان شاء الله واحده. انا من هنا اتمنى اللي صار اسمه مكان يعني ادي اسمه الثلاثي يسمع كود الصحابه.
1: زين.
4: اقول الراتب اللي قاعد تاخذه هذا حق جهالي.
1: لا حول ولا قوه.
4: حق جهالي.
1: الله يسعدك.
4: جهالي قاعد تاخذه ولو حللوا موه منا اليوم الدين.
1: الله يسعدك.
4: انا اسمه الثلاثي كله عندي وادري بيوان يداوم بس احنا تدري
2: الله يعوضك ان شاء الله اخويا حبيبي. الله يعوضك.
1: استاذ سلام. استاذ سلام الله يعوضك خير ان شاء الله وكل صبر ان شاء الله وراء فرج ان شاء الله. والاخوان بالرابطه ما راح يقصرون وياكم وصوتكم ان شاء الله يوصل وان شاء الله تتعين. بس انت حاول استاذ سلام يعني حاول انه تبحث على يعني بالقطاع الخاص عمل يعني تدري انت هسه من 2010 لحد الان كارثه.
4: انا الحمد لله وشكر استاذ القطاع الخاص خير من الله
1: الله
4: الله يرزقك وجزء توفقنا أجد ما بالتعيين.
1: الله يرزقك. الله يرزقك. الله يرزقك. حياك الله. شكرا لاتصالك استاذ سلام. حياكم الله. الرجل متأذي يعني هذا شعور انا اعتقد هذا الشعور صعب انه اليوم يقدم شخص ويجي شخص يعني يتنافس وياخذ يعني بدون كفاءة حسب ما تحدث هو فمشكلة. سعد مصطفى اذا نطلب منك اليوم انت صاحب تحل هاي المشاكل نعتبرك انت رئيس وزراء خلنا يعني بهذا المثال شلون راح تدير هذا الملف باعتبار انت قريب على هذا الموضوع؟
2: اول شيء لحل هذا الملف هو متابعه الدرجات الوظيفيه الشاغله.
1: زين.
2: لان اليوم هي الدرجات الوظيفيه حالها حال الفلوس هاي اللي يلقوها اليوم الحكومه اللي متكتله بدوائر الدوله.
1: زين.
2: بدائره التربيه مثلا، بدائره الزراعه، بدائره الهندسه، وابحث عليها.
1: زين.
2: والمها.
1: ايه.
2: اشوف ايش قد عددها. حالها حال اللي انطلقت قبل 3 سنين 4 سنين. ال 150 الف اللي توزعت. زين. على جميع المحافظات العراقيه. واخلي لجان قانونيه وماليه وتخطيط على عدد مال المحافظات. وأوزع وطل كل ذي حق حقه. 150 ألف إحنا اللي إحنا اليوم نطالب بها مو هواي قليلة. يعني رسالتنا أيضا للجهات المسؤولة التلام ما يصير إنصاف لهاي 150 ألف.
1: إن شاء الله إن شاء الله قبل نهاية الحلقة راح نعطيك لك يعني أن توجه رسالة خلنا نأخذ هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
5: ألو السلام عليكم أستاذ حيدر.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أنا سيد
5: سلامي إليك والأستاذ مصطفى المحترم.
2: أختي العزيزة.
1: الله يبارك بيك. عفوا من حضرتك؟
5: اللي ديت عبو يانا كله.
2: خادم تعبكم راحة.
1: من حضرتك عفوا؟
5: رحم الله والديك. فرح عبد الرزاق.
1: ست فرح حياكم الله. فضل ست.
5: أنا خريجة 2008 يعني صار لي تقريبا 18 سنة من المتخرجة.
1: الله يسعدك.
5: فنون جميلة.
1: نعم. هواي خريجين الفنون كل اللي يتصلون فنون.
2: هي تعتبر من قسم أقسام التربية.
1: اي صحيح. فضل ست أفرح
5: رحم الله والديك. بعد تعرف أنت قضية الخريجين القدامى أستاذ مصطفى يرشح بيها.
1: نعم.
5: ووضعيتنا تعبانة يعني حتى اللي زوجها متعين يعني هي هم إلها حق التعيين.
1: صحيح.
5: وداوم حقها حق يعني حق وطن يعني.
1: زين. زين ست ما بحثت على تعيين بالقطاع الخاص يعني اذا انت تشوفين هسه هذا الوضع هاي وحده. الشغله الاخرى اللي احب اسالك عنها انه انفتحت فرص انت باعتبار بال 2008 انفتحت التقديم على المحاضرين المجانيين العقود ما قدمتي؟
5: اي والله قدمت بس الصراحه المحاضرين يعني المجانين ما قدمت لانه عندي اطفال بوقتها.
1: لا جوز قلتي ما يتعينون يروحون ويرجعون بلاش
5: نفس الحكي. اي
1: صار عندك احباب. نعم.
5: صار العراق شلون يصحوا له وطن الفرص.
1: صحيح.
5: ما سامع زين. ف ما ما ما استرحت لنا الفرصه انه نتعين.
1: اذا ما هي
5: ان شاء الله انت
1: شنو رسالتك اليوم ست للحكومه؟
5: والله اللي ينطون الحالة يعني احنا قبل الوالدة تحكي الوالد يقول احنا ست شهور يعني ست شهور ما يخلوا له نطوب يعني من نتخرج
1: زين
5: يعني رأسي اللي يعينونه يعني ايش شنو السبب هاي شنو علي اقالب نظري انه الشركات المصانع كانت قبل الاورزي المصانع كلها ماكو هسه كل استيراد فأعتقد هو هذا هم سبب رئيسي يعني إنه تتكدس الخريجين ماكو تعيين قبل كانت الشركات المصانع الشركات العراقية للإنتاج الوطني
1: نعم
5: إلى مكانت حتى بالدول
1: إن شاء الله صوتكم يوصل وإن شاء الله الجميع يتعين ويأخذ حقوق شكرا لاتصالك
5: إن شاء الله إن شاء الله بجهود الأستاذ مصطفى
2: خادم
1: حياكم الله شكرا لاتصالك خلينا نرجع استاذ مصطفى والحديث لو كنت رئيسا للوزراء شنو راح تحل هذا الملف شلون راح تحله
2: يعني هو مو بذاك الصعوبه يعني هو مو ملف على مستوى سياسه خارجيه او سياسه امن قومي او سياسه هي مساله حقوق
1: زين
2: هي ما يراد لها واحد يراد لها ضمير يملك الواحد حتى يعطي كل ذي حق حقه بالعدالة طبعا
1: يعني تعتقد أن هاي الفترة كلها ما حد صار عنده ضمير حتى يحل هاي المشكلة
2: والله أنت سمعت الاتصالات وسمعت الحالات اللي مرت عليك هل تعتقد أن ذولا الناس المسلوبة من حقوقهم مروا فترة ظلم أو فترة عدالة ومن السبب السبب هو معروف
1: زين
2: الحكومات السابقة الظالمة
1: خلنا نأخذ هذا الاتصال السلام عليكم
6: ألو السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله أنا ست
6: صباح الخير عليك أستاذ حيدر وعلى أستاذ
1: صباح الخير والعافية أهلا وسهلا ست حياكم الله من حضرتك عفوا
6: بيداء
1: تفضل ست بيداء
6: أستاذ أنت تقول شنو سبب عدم التعيين
1: إيه خلنا نسمع من حضرتك تفضلي
6: ألو
1: وياك سمعت ست بيداء تفضلي
6: أستاذ البارحة طلع خبر أنه 16,000 واحد جاي تصرف لهم رواتب وهم أصلاً متوفين
1: زين
6: يعني إلا تصرف هاي الرواتب
1: كان الله في العون
6: زين مواكم نعم. المفروض أكو يعني كل سنة حذفوا استخدام
1: نعم يا سنة ست بيداء أنت متخرجة
6: 2020
1: شنو اختصاصك
6: علوم أحياء
1: نعم تفضل اي نعم ست زين ما قدمتي على القطاع الخاص ما قدمتي ويا العقود اللي انفتحت العقود قبل فتره
6: والله قدمت
1: زين
6: ودعم تطلع المفاضله انه احتياط
1: زين
6: والقطاع الخاص روحوا احنا نتصل عليكم
1: انت متزوجه حضرتك
6: اي نعم
1: زوجك متعين لو ما متعين
6: لا والله ما متعين
1: يعني كارثة يعني الزوج ما متعين وانت ما متعين مشكلة نعم تفضل
6: اي والله استاذ
1: الله يساعدكم
6: يعني احنا نناشد دولة الرئيس علي الزيدي انه ينظر بحالنا
1: حقكم
6: يعني خلينا قانون حالنا حال الاوائل والخريجين المجموعة الطبية
1: نعم ان شاء الله صوتك يوصل ان شاء الله ست بيداء شكرا لاتصالك
6: شكرا لكم
1: الله يحفظك سعد مصطفى لماذا لا تطلبون من الحكومة اليوم أنتم كرابطة وهذه الأعداد الهائلة اللي ما متعينين أنه يدعم القطاع الخاص وأنتم عندكم قانون ضمان اجتماعي وينتهي الموضوع
2: أستاذ
1: يعني ليش أنتم قاعد تطلبون خلينا نحكي بصراحة ليش تطلبون فقط تريدون تعيينات ليش ما تطلبون أنه مثلا يفتح مصانع يعني القطاع الخاص يشتغل حتى تقدر تشتغل به وراح تجيك نفس الراتب
2: احنا اليوم مطالبين للحقوق
1: زين
2: الناس اللي نمثلها تريد حق
1: نعم
2: اني
1: حقها الا تعيين حكومي
2: اني حقها وياي التزامي وياها تعيين من الدوله
1: زين.
2: ما اقدر افرض عليه اقول له روح اشتغل قطاع خاص
1: زين.
2: ما اقدر افرض عليه شلون يريد يعيش حياته التزامي وياه تعيين. إذا إحنا شجعنا على القطاع الخاص، هسه بغض النظر عن القطاع الخاص تتوفر بضمانات، تتوفر بأمور أمور جيدة، أنا هذا مو شرطي ولا التزامي ويا الخريج. الخريج يريد مني تعيين
1: زين،
2: بقية الأمور الثانية ما لي دخل بيها. إذا قطاع خاص، إذا إحنا شجعنا وطالبنا بالقطاع الخاص راح نخلي الحالات اللي وصلتنا لهاي المرحلة اللي فاتت بها أعمارنا نطي فرصة ومساحة للمسؤولين وللمتحزبين وللأولاد وأقرباء المسؤولين أنه يتعينون بالقطاع الحكومي ويتنعمون، والخريجين اللي يتخرجون القديمين والجدد يتوجهون على القطاع الخاص. فهذا أمر خاطئ ويطي فسحة مجال للفاسدين.
1: نعم، خلينا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
7: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام.
7: خليك وياك أسماء.
1: ست أسماء تفضلي.
7: نعم، أولا بالبداية نشكركم على تاحة الفرصة.
1: الله يحفظكم.
7: نتكلم قضية الخريجين القدامى، وشكر موصول للأخ العزيز حيدر دبحاوي ومحمد جبار العويدي والأخ العزيز مصطفى.
2: ست أسماء أهلا وسهلا.
7: تسلم.
1: نعم.
7: اليوم أنا أحكي عن قضية الخريجين القدامى.
1: زين.
7: خريجين مرت على سنواتنا طويلة ننتظر فرصة التعيين منذ 10 سنوات رغم امتلاكنا الشهادة والخبرة والاستعداد للعمل.
1: زين.
7: نريد فرصة عادلة وقرار ينصفنا. يعني احنا عشنا سنوات انتظار وطرقنا ابواب التعيينات لكن دون جدوى. يعني رسالتنا اليوم هي واضحة، نريد الحكومة تنظر بجدية الى ملف الخريجين القدامى ووضع حلول حقيقي ومنصف. اليوم الخريج القديم مو رقم قاعدة البيانات، الخريج القديم أثناء سنوات من عمره بانتظار فرصة يستحقها. يعني إحنا نثق بالدولة ومؤسساتها ونأمل من دولة رئيس الوزراء السيد علي صالح الزيدي أن يكون هذا الملف من الملفات الحاسمة.
1: نعم.
7: يعني إحنا الآن بانتظار يعني خطوة مهمة من السيد رئيس الوزراء، الإنصاف فقط لا غير. ملفنا اليوم ملف 150 ألف عائلة بانتظار الفرصة.
1: زين ست أسماء، أنت خريجة يا سنة؟
7: 2015.
1: شنو اختصاصك؟
7: كلية الزراعة.
1: زراعة. ما حاولتي أنه تشتغلين يعني بقطاع خاص، شغل خاص تابع للزراعة باختصاصك؟
7: لا، تعرف احنا كلية الزراعة يعني مو ذاك القطاع الخاص.
1: احنا الله يساعد العراقي والله. نعم تفضل.
7: نعم. يعني مو ذات القطاع الخاص بها، احنا كل الكليات عموما هي ما في قطاع خاص لها عدا يعني التربيه. احنا القطاع الخاص مرفوض مرفوض جمله وتفصيله مثل ما ذكر الاخ مصطفى. نعم طيب. يعني نريد ان شاء الله الملف ينحسم مع قرب
1: ان شاء الله. ان شاء الله صوتك واصل. شكرا للاتصال ست اسماء.
2: شكرا
1: حياكم الله ست مصطفى. هل لديكم مخاطبات رسميه، احصائيات وقوائم باسماء الخريجين يمكن تقديمها للجهات المعنيه في حال انه يتواصلون وياكم كحكومه؟
2: يعني احنا الكتب الرسميه توجهت للجهات المسؤوله، تشريع نيابي، تواقيع برلمانيه، حاليا تشريع القانون الخريج القديم هو قيد التنفيذ.
1: يعني اكو
2: تم توقيع عدد من النواب، تحققت النسبه نصف زائد واحد داخل البرلمان العراقي من اجل تشريع قانون الخريج القديم. تم رفع كتب مخاطبه رسميه من الحكومات المحليه على مستوى 15 محافظه عراقيه الى رئاسه الوزراء. وقبل يومين كان عندنا اجتماع مع الامانه العامه لمجلس الوزراء، اللجنه الماليه واللجنه القانونيه، وتم رفع كتاب ان شاء الله يتم وصوله الى رئاسه الوزراء المتمثله بعلي فالح الزيدي، وان شاء الله هناك امور قادمه ايجابيه باذن الله تعالى
1: ان شاء الله. خلينا ناخذ الاتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله.
8: وياك أحد الخريجين القدامى مصطفى علي من محافظة بابل.
1: أستاذ مصطفى حياكم الله، تفضل عيني.
8: تحياتنا إليك وجميع الكادر.
1: الله يبارك.
8: تحياتنا إلى الأستاذ مصطفى.
2: حبيبي.
8: حياكم الله.
1: حياكم الله. حياكم الله.
8: أستاذنا العزيز. طبعا اليوم أنا عندي رسالتي للأخ الممثلين.
1: زين.
8: أستاذ مصطفى.
1: تفضل.
2: وياك حبيبي.
8: أخوتي يرحم والديكم. أهم شيء النقاط، ما أريد هاي النقاط المصابة لأن تعبنا من عدها وحقوقنا راح.
1: زين.
8: خوش. شغلة ثانية. أنا من خريجين تريد تحسبني من 2010 خريج معهد، تريد تحسبني من 2020
2: عدة شهادات
8: خريج كلية.
1: 2020 يعني كلية؟ موالي
8: خريج كلية 2020 وخريج معهد 2010.
1: نعم.
8: يعني أنا يمكن آلاف مؤلفة مثلي انضموا. إحنا بابل يعرفنا يمكن الأستاذ مصطفى. أنا من كنا إحنا الخريجين داعينا بخطوطنا، الخريجين الغير محاضرين صارت جروبات وكنا نداعي بالخريجين الغير محاضرين.
1: صحيح.
8: إجوا ركبوا الموجة.
1: زين.
8: يعرفوا من الأستاذ مصطفى. ركبة الموجة صارت المتظاهرين. زي. اللي انباقت درجاتنا بهاي العقود آخر شيء ل 1200 درجة راحت.
1: زين.
8: صح لو أنا غلطان أستاذ مصطفى؟
2: صحيح وياك حبيبي وياك. صحيح.
8: رسالتي لكم يرحم والديكم، ما نريد درجات يعني المفاضلة، يعني أعمارنا خلصت، ما لحق بعد، الآن مواليد 90 صح ولا لا؟
1: نعم.
8: وقت لحق 33 سنة، لا شغل لا عمل، راح تقول لي ليش ما وين كنت ما داومت يعني بالقطاع الخاص؟ القطاع الخاص يرحم والديك، أنا خريج تربية رياضية أو خريج معهد تقني، أنا شغلتي من أروح أداوم مدرسة أهلية أساعد الطفل من باب المدرسة للسيارة، لو أشتغل سمسير أروح أفتر على الصفوف، المدير أروح أفتر على الصفوف وجيب شنو المعلم أو المدرس اللي ما
1: زين. أستاذ مصطفى عفوا، يعني ليش ما تطالبون الحكومة من خلال يعني ممثليكم أنه يفتحون القطاع الخاص لكم أفضل ما ظل تعتمد على التعيين الحكومي؟
8: لا استاذنا العزيز مزاي يقول لك القطاع الخاص، شوف اي واحد انت تعرفه والله العظيم القطاع الخاص يعني فاشل بالعراق، القطاع الخاص فاشل ما تضمن به حقوقك، احنا ندور القطاع الحكومي اللي يضمن به قانون تقاعد،
1: ويقول لك اكو موجود مو موجود قانون التقاعد، الضمان الاجتماعي موجود، يقول لك نفس الراتب تطلع به.
8: استاذ قاعدان دارس يرحم والدك، استاذ دارس
1: إذا عارف وهاي جسمين تعب، يعني أنا طبعا مو أنا دا أحكي لك اللي واقع، أنا ترى يعني أقدر ظروفكم وأعرف وضعكم، بس أنا دا أحكي لك الواقع المتداول اللي قاعد يتحدثون بيه كسياسيين، يتحدثون بيه كمواطنين عن معاناتكم، فأريد إجابة من حضرتك.
8: استاذ يعني انت انا دارس هاي كل هاي السنين التعب والهذا اروح لي على القطاع الخاص عشان مو حقي هذا، اني مو عراقي اني ما لي حق بهاي الدوله صح لو لا؟
1: صحيح.
8: استاذنا العزيز انت الاستاذ علي الزيدي من اجيت تحارب الفساد وتريد تبني الدوله صح لو لا؟ انا هم مرده ابني الدوله، هم لي حق بالدوله. انت شلون راح ابني الدوله؟ عيني بهاي السنين التعب لي من خلال انا شغلتي وهاي وظيفتي راح ابني بيها البلد، مو لي حق له، مو لي حق
1: مالي. استاذ مصطفى طبعا طبعا شكرا لاتصالك و
8: بعد شغله يرحم والديك، يعني فضل. احنا المظلومين، احنا بسعينا هاي الخريجين هاي اللي بدنا نطلع المظاهرات اللي تعبنا بيها والله العظيم اللي ده نطلع احنا الخريجين المظلومين، كنا مظلومين. فالاستاذ علي الزيدي يا رئيسنا الوزراء المحترم يرحم امك وابوك من خلال قناتكم الناجدة، وإن شاء الله يسمعنا، يرحم أمك وأبوك يا أستاذنا العزيز يا رئيسنا. أنت جيت تحارب الفساد وتبني البلد، تقصب الله حسنا. أنت إذا عينت هذول الخريجين المظلومين اللي أعمارهم خلصت خوش، أنت من راح تعينهم؟ أنت هذا أحد شغلاتك اللي قضيت بها على الفساد، لأن إحنا ضحايا فساد.
1: صحيح.
8: احنا ضحايا فساد، انا من الناس هواي مثل ضحايا فساد، مو لو لا لو انا غلطان.
1: صحيح.
8: اذا انا غلطان قل لي، يعني انا معدلي بالبدايه كان علمي معدلي 73 تمام، 73 ذاك الوقت ماشي، يعني من طلعت 73 كان 73 حش السامع ما يشتونه بزبانه، يقول روح دور معاهد، المعاهد ما لها قيمة بالعراق نهائيا، ما تتخرج ما حد تروح تشتغل حتى سامع زبال، ما حد يدورك.
1: حشاكم عفوا،
8: مو صحيح لو لا.
1: أستاذ مصطفى خلينا نستثمر الوقت ونكمل محاورنا مع ممثلكم استاذ مصطفى، وايضا الكثير من الاتصالات اللي قاعد تصل لنا. الله يحفظك، شكرا شكرا شكرا.
2: بس تعقيب،
1: رد علي ورا، رد علي ورا الاتصال.
2: انا مو ممثل، انا خادم.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله.
2: انا خادم لاخوتي الخريجين القدامى.
1: الله يبارك بيك، وهذا شعور يعني مهم جدا انه تعطيهم امل لاخوانك وزملائك اللي ثاقين بكم.
2: ان شاء الله الامل يصير واقع وحقيقه باذن الله.
1: زين، انتم يوم كخريجين قدامى صار لكم سنوات تنتظرون التعيين، بصراحه ما زلتم تؤمنون ان الشهاده، نحكي بصراحه الشهاده وحدها تكفي الحصول على فرصه عمل، ام اليوم يحتاج واسطه؟
2: لا، شهاده يعني وحدها ما تكفي، لازم عندك واسطه، لازم عندك حزب منتمي اليه او معرفه حتى تقدر انه انت تتعين او تتوفر لك سبل عيش كريمه. مو شرط التعيين كمشروع، كاختلاس مثل اللي دا يصير. يعني اليوم شهايد، والله شهايد مسؤولين يحلمون يحصلوها. عد اخوتنا الموجودين الخريجين وهذا قاعد متنعم بالمنصب ويحكم ويعطي اوامر، وهذا الخريج القديم مفترش الشوارع تحت اشعه الشمس يطالب بابسط شيء ممكن يوفر له سبوبه عيش وياكل او يسد احتياجاته. فمع الاسف والله العظيم.
1: الله يساعدكم. خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
9: السلام عليكم استاذ حيدر، تحياتي لحضرتك
1: والاستاذ مصطفى.
9: حبيبي وياك اسامه جواد، خريج محاسبه من 2017.
1: اسامه جواد؟
9: نعم اسامه جواد.
1: تفضل عزيز.
9: الله يسلمك استاذ. احنا نتمنى من الاستاذ علي الزيدي انصاف هذه الشريحه اللي مشت من قبل الحكومات السابقه.
1: زين،
9: واحنا نرفض القطاع الخاص جمله وتفصيلا. لان القطاع الخاص انا اعتبره مقبره للخريج.
1: صح.
9: لأنه أكثر أصحاب القطاع الخاص هم أساساً بدون شهادات. يعني تعرفون بهذا الموضوع أكيد، وتعرفون بهالتفاصيل هذه أستاذ حيدر.
1: صحيح
9: أستاذ مصطفى.
1: نعم.
9: يعني القطاع الخاص مقبرة للشباب مثل ما قلت لك. وك يعني للناس اللي تقول وين كنتوا بهاي الفترة يعني العشر سنوات أو هيك شيء، هذا الشخص تحسه إنه ما موجود هو بالعراق. يعني تحسه ما يعرف المحسوبية والأحزاب والبيع الدرجات الوظيفية وغيرها وغيرها.
1: الله يساعدكم. زين، ما هي رسالتك اليوم للحكومة أستاذ أسامة؟
9: أستاذ حيدر، يعني أولا أنا أشكر الشباب يعني اللي يعني ساهموا بإنهاض هذا الملف النايم اللي صار له سنين.
2: واجبنا هذا، لا شكر على واجب أخوي
9: نهائيا. احنا رسالتنا لدولة رئيس الوزراء علي الزيدي، نتمنى منك انصاف هذه الشريحة اللي تعبت وعانت معانت بسبب التسويف وبيع الدرجات الوظيفية، وهذا اساس مكافحة الفساد. يعني
1: صحيح.
9: اساس مكافحة ومحاربة الفساد. لانه لولا الفساد لما وصلنا الى هذه الحد. يعني هذه الدرجة اللي وصلنا لها سبب يعني فلان جاب جرائبة الى فلان مكان. ليه جابه؟ في سبيل انه يهيمن ويسيطر على هذا المكان. فهذا اساس من اسس الفساد اللي انبنت. فاحنا نتمنى من الدكتور علي الزيدي او العفو الاستاذ علي الزيدي انصاف هذه الشريحه.
1: ان شاء الله صوتكم يوصل. شكرا لاتصالك استاذ اسامه، حياكم الله. حياك الله. حياك الله استاذ مصطفى. سنوات من الانتظار وشهاده معلقه على الجدار، برايك من يتحمل مسؤوليه الضياع عمر الخريج اذا الحكومه تقول ماكو تعيينات؟ خلينا نحكي بصراحه، ولا يوجد حل، شنو الحل البديل اللي برايك؟
2: الحكومه اليوم تقول ماكو تعيينات. الحكومه السابقه قبل هاي الحكومه الجديده طلعت قالت انه التعيينات والظرف استثنائي والظرف الاقتصادي، بس انضغط عليها تعينت درجات أشخاص عددهم بالغ 1.25 مليون. فإحنا اليوم الوضع الاقتصادي، الظروف اللي يمر بها البلد، إحنا كأبناء بلد كخريجين قدامى، إحنا يعني من اليأس والطاقة السلبية اللي ممكن يقدمها البلد خلاص أخذنا حصتنا. القادم حصتنا الإيجابية. أنا اليوم كخريج أو كمواطن عراقي ما أتحمل تخبطات الحكومات السابقة، ما أتحمل بوقهم، ما أتحمل سفالتهم. ذن البنات الفاشينيستات والبلوغرات وغيرهن يتنعمن بأرقى السيارات، كل سيارة سعرها تعين لها 50 إلى 100 ألف واحد. أبنائهم يتنعمون سفر طبة طلعة دراسة بالخارج أملاك بالخارج هم بعظمة لسانهم يطلعون يقولون إحنا فاسدين إحنا يعني الكعكة نتقاسمها بيناتنا. فهذا الشعب العراقي مل من 2003 لحد الآن هو يسمع نفس الأسطوانة نفس القوانة. فإحنا نريد تغيير. هذا أنا مو مشكلتي، مشكلة المسؤول الفاسد، مشكلة الحزب الفاسد، مشكلة الحزب اللي يحاكم الناس اللي هي أصحاب الحقوق ويأخذ حقوقهم ويعطيها الناس هي ما تستاهل، بلا شرف بلا غيرة بلا محبة للوطن، يتبعون غير وطنيتهم، ما عندهم شهايد. فيعني هاي الامور احنا بغنى عنها وما لنا ذنب بيها.
1: الله يسعدكم. خلينا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
0: مره ثانيه عمك ابو احمد.
1: حياك الله عم ابو احمد.
0: جواكم الله وجاي فاعل خير لخدمه الخريجين. اللي انا يخلي له بصمه الى الفقراء بحق محمد وآلي محمد ولا محرجنا العزيز استاذ عرفان. انا اشاره واحده أنا أشير لك عم أستاذ حيدر وأستاذ مصطفى.
1: تفضل.
0: والله العلي العظيم يا عم أستاذ حيدر، أنا بالسوق عمتي بالعقي جت بنية قالت عم أبو أحمد ابنك ما متعين هسه. قلت له إيه والله خال عيني بعين الله وأجيبيت يا عمتي على حاجة هي تدري بيها بارية لكن والله أنا ما أعرفها. بالأخير قالوا لها هاي فلان مكان ثبت معدي 5 ملايين قالت باشي بكتاب مالك روح قابل المدرسة. والله وهذا اليوم وفاة الحسن العسكري قال نطلع ما بحمد 5 ملايين وأنا عينت ابنك باشر يداوم زين. أنا ما نجيب 5 ملايين يا عمي خالد حيدر أستاذ مصطفى وأنا رجل ضرير. والله قلت عمي خليه إذا ما عندي 5 ملايين أخلي عيني بعين الله هو الله يخلصني ويحفظك الله بحق محمد.
1: الله يعطيك العافية. الله يحفظك عم أبو أحمد. حياك الله. شكرا لاتصالك. والله يعينك ويعين جميع الخريجين. ساد مصطفى الريد من عندك رسالة. شنو رسالتك الأخيرة للحكومة؟
2: يعني الرسالة راح تتفرع نحو اتجاهين. الاتجاه الأول نحو الحكومة المركزية والجهات المسؤولة وذات الاختصاص، والفرع الثاني الاتجاه الثاني أخوتي الخريجين القدامى اللي يشاهدونه واللي يتابعونه من أي محافظة عراقية. أنت اليوم يا رئاسة سيادتك رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، أنت في يعني بادي بداية جيدة. الآن أمام طاولتك كتاب يضمن أنصاف 150 ألف خريج قديم. إذا أنت انصفت هؤلاء الخريجين القدامى فهي ضربة قاسية للفساد في العراق، ضربة قاسية وتمنع. احنا اليوم كخريجين قدامى جايك مو بس باشكالات، ويا الاشكالات مخلي لك حلول.
1: نعم
2: يا سيادة رئيس الوزراء علي الزيدي، انصاف الخريجين القدامى هو بما معناها قطع الدرجات الوظيفية حسب المنسوبية والمحسوبية اللي تروح للجهات الفاسدة، للأحزاب الفاسدة، للمسؤولين الفاسدين وأصحاب العلاقات المرتبطة بالفساد. تشريع قانون الخريج القديم يمنع لك أنه بعد ما تشوف خريج يلزم لك الشارع. الخريج من يتخرج يعرف شو وقت يتعين، من يمضي على تخرجه 5 سنوات. أعمارنا ما تسمح التسويف والمماطلة. احنا مطين مهلة للجهات المختصة بعد لقائنا ووصول كتابنا لرئاسة الوزراء. في حال التسويف والمباطلة ستتجه إلى أمور لا تحبط عقباه. إحنا نريد حقوقنا، إحنا جايين نريد حقوقنا، أبسط حقوقنا، جاية موازنة قادمة بها درجات وظيفية. الخريج القديم عنده 20 ألف درجة، البقية تكملوهن وتنصفون بها هاي العالم، وإحنا يد واحدة مع الجهة اللي تدعم واللي توفر واللي تنصف هاي الشريحة، ونحاسب كل فاسد يساوف ويماطل ويطوع وعود بدون تطبيق، لأن عمرنا ما أعمارنا العفو ما تسمح
1: إن شاء الله صوتك
2: بالتسويف والمماطلة. وإحنا متابعين وأخوت الخريجين اطمنوا، مستمرين بالمطالبة باللقاءات بالحملات، وإن شاء الله خير. استبشروا خيرا، أمور إيجابية. موازنة 2027 ما تخلو من اسم الخريج القديم، مو كل الأمور تطلع خوفا عليكم، حرصا على حقوقكم حقوقكم، اكو بعض الجهات المخربه للجهه اللي تدعم الخريج القديم، واكو بعض الجهات تخرب على اخوتكم اللي يدافعون ويطالبون بحقوقكم.
1: الله يعينكم. وايضا انا من خلالكم من هذا المنبر الحر، منبر اذاعه جامعه المستقبل، ايضا نوجه رساله الى رئيس الوزراء الاستاذ علي الزيدي. هو اليوم وعد انه ما راح يرشح بالانتخابات ولا راح يدخل بكيان سياسي من خلالك، ذولا يعني اخوتك ابنائك الخريجين يطالبون من عندك انه يكون لك موقف بهذه الحكومه، حكومتك اللي حقيقه بدايتها كانت هي محاربه وحاربه الفساد، وهذه الاموال اللي يوميا نشاهدها تصادر من قبل الجهات الرقابيه ان شاء الله ما راح تنساهم، وراح تكون لهم حصة بالتعيينات وخاصة في موازنة 27 مثل ما اليوم استمعت أنه الكثير من الخريجين القدامى ما يقارب 150 ألف خريج في العراق وفي بابل تحديدا 15 ألف ينتظرون من عندك الفرحة، وهذه الفرحة إن شاء الله راح تدخل على بيوتهم. الكثير من عندهم ما متعينين، هم وعوائلهم محتاجين هذه التعيين، محتاجين هذا الرزق. إن شاء الله تكون لكم لهم إنصاف بهذه الحكومة، وأملهم بك كبير إن شاء الله يا دولة رئيس الوزراء أنه تنصف الخريجين القدامى ويفرحون. شكرا لوجودك في إذاعة جامعة المستقبل. أيضا قبل ما أنسى، أيضا هذه رسالة مرة أخرى إلى أعضاء مجلس النواب باعتبارهم هم ممثلين عن الشعب، وأعضاء مجلس المحافظة اللي هم منتخبين عن المحافظات عن الشعب، أنه تقفون مع الخريجين القدامى وتنصفوهم
2: باعتبارهم هذا حق. هم ما لهم وقفة، لذلك أنا ما ذكرتهم، فبلكت ضمير عندهم،
1: هذه دعوة
2: خلي يبطلون هاي سوالفهم من يشوفونه بالشارع، ها حبيب ها أخوي ها صاحبي ها احنا ما نريد ملقى من عندك، اخدمنا اخدم الناس اللي انتخبتك، لا تظلون بعد ماكو واحد ينضحك عليه بذن السوالف، تضحك وياي وتاخذ الصورة وياي، انا شو اسوي بيك؟
1: ان شاء الله الحكومة تنصفكم. شكرا لوجودك في اذاعة جامعة المستقبل. احبتي المستمعين ومشاهدي اذاعة جامعة المستقبل، وصلنا نهاية حلقة هذا الاسبوع من برنامج الأسبوع قسم من الشارع، انتظروني في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة أخرى، استودعكم الله.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: اللون الأخضر بداية الحلم. من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: مساكم الله بالخير والعافية أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة من موعد آخر. احنا نخلي قواعد ودائما ما تجينا استثناءات تجبرك هاي الاستثناءات على تغيير كل القواعد اللي اتخليتها، ولو البعض من الناس ممكن يكونون ضد هاي الفكرة، بالتالي البرنامج لازم يبقى ماشي على صيغة معينة. بس أنا مو من هذا النوع، أنا من النوع اللي أدي استثناءات بالضيوف. ضيفي اليوم بدون رتوش وبدون كلمات ملمعة تلفزيونية، هو من أشعر الشعراء المتواجدين بالعراق. كل الناس اللي عندهم خبرة بمجال الشعر ومطلعين على مجال الشعر عندهم يقين بهاي المعلومة. أنا شخصيا أشوفه من الأشعر بفارق كبير مختلف، أسس لطريقته ولكتابته متنوع، كتب أكثر من موضوع. الجودة اللي موجودة بقصادة صعب تلاقيها عند بقية الشعراء أو عند شعراء آخرين. على الصعيد الشخصي إنساني تعبك من الطيب ومن البساطة ومن التواضع، وكأنما هو ما يدري بروحه شنو كاتب شنو مسوي. إنسان على الأمانة أنا ما أريد أطيل بالمقدمة، بس هو الشخص يجبرك على أنه تتقدم بهذه الطريقة وتقدم تحاول أنه تقدم بطريقة تليق به. شاعر أحب بطريقة لا توصف، إنسان أحب بطريقة لا توصف. مقضي ساعات أو أيام من عمري وأني أحاول أسمع قصائده وأتعلم من السبك المخيف والصورة الشعرية الغريبة والسهولة اللي يتناولها بقصيدته. نال مظفر، مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ مهند، شكرا على هذا الإطراء والمقدمة الجميلة واللي قد يكون ما أستحقها. شكرا لك.
1: أستحقها جدا.
2: أنت بصراحة شاعر رائع ومقدم رائع،
1: الله يحفظك.
2: يعني لا شك أنه أفضل لقاء بدون منازع أنا مسويه هو لقائك.
1: والله هذا شرف وشهادة لي.
2: هاي حقيقة يعني.
1: الناس المتابعين بالشعر، الناس بصورة عامة حتى الما مغرب من الشعر، منتظريك عشان اللي سمع قصائد مختلفة. اليوم أنا اللي داخل من عندك سيرة ذاتية، كمل سيفي لأن إحنا ما كمل أدنى باللقاء الأول.
2: أي صحيح.
1: وأكو هواية تفاصيل رح نحكي بيها اليوم. أنت مستعد؟
2: إن شاء الله مستعد.
1: أتمنى أن يعذروني بقية الشعراء لأنه إحنا صياغ حلقتنا برنامجي مو بهاي الطريقة، بس اليوم استثناء. نتجاوز المي سؤال الثابتات، نتجاوز قاعدة بأنه إحنا من مستضيفين شاعر كشاعر. اعذروني لانه انا اليوم باستثناء لانه ضيفي نال المظفر.
2: الله يحفظك.
1: بدايه
2: بس عادي اذا تخلي الاستثناءات تشيل الاستثناءات على مستعد.
1: انا بالنسبه لي ما اقدر اخلي استثناءات وياك. انا دا اقلب بالتليفون لقصيده للاسف انا ما كنت سامحها لك قبل، لقيت لقاء لادهم عادل، تحياتنا له دهوم الحبيب.
2: كلش تحياتنا له.
1: فقال بيت الشهير اللي هو يقول نهجم بيتك تقلي وبيت أبوك،
2: احنا عدنا
1: بيوت خاطر تنهجم. قال أوقف، شنو هاي الصياغة مهند؟ شنو هاي؟ روح اكتب البيت في اليوتيوب. وانا ما اشتغل هاي القصيدة لك، وهذا تقصير مني يعني.
2: لا العفو. لا
1: انصدمت بدعوة من نائل المظفر لعصافير الصبح بأنه ما تزغزغ.
2: نعم.
1: شفت كمية من الأبيات ما تستوعبها من أول مرة، تسمعها مرتين وثلاثة وأربعة.
2: الله يحفظك.
1: يلا ممكن. فشنو رأيك نبلش حلقتنا بقراءة هاي القصيدة وبعدين تحليل هاي القصيدة؟
2: أنا بخدمتك.
1: فهي من أعظم القصائد اللي موجودة واللي سمعتها برأيي الشخصي، من أعظم القصائد اللي أنا
2: الله
1: سمعتها بالشعر الشعبي.
2: القصيدة عصافير الصبح، لأن ظلم الليل وتفضح النجوم، ما يريد يعيش وياها بسلم، والنجم لو طاح من بخت الجهال، لأن تصعد للسماء وما ترجم. يا عصافير الصبح
1: الزقزقين،
2: الزقزقين لا يفز النيل وإحنا بلا نجم، اشتبكت الأصوات من كثر الضجيج، أو بالحكي المبيوك تتباهى الزلم.
1: يا سلام.
2: الضفادع نافست كل عندليب،
1: الله،
2: لأن مو كل من يسمعك يفتهم.
1: الله. الضفادع
2: نافست كل عندليب،
1: لأن مو كل من يسمعك يفتهم،
2: لأن مو كل من يسمعك يفتهم، والبلابل قلدت صوت النهيق حتى تفتك من قفصها وتنهزم، ودفنت الراس النعامة بمستحى، لأن طاروا بالسما
1: الأصغر حجم.
2: وعدنا وادم لو تحس مثل النعام، تندفن من روسها الشعب الجدم.
1: يا سلام.
2: وشي صحت على البذوي لا تشوي البعير، قال لي اسكت يا البعير اش تفتهم.
1: يا سلام.
2: اختم الحيوان أول ما يصير، حتى بس يشرب تلزم من الختم.
1: يا سلام.
2: وسكتت مو مقتنع، بس أنا أشوف واشتعل مثل القمر واخلص ثلم.
1: الله.
2: الناقة تبكي من التعب بس اش تصيح، وهي غرزت بالحمل حد الخشم، والمناجل حدت سنون الحصاد، السن بدا يصفر وجهها وتنعدم. يا أمان ويا ثقل ويا صح تريد ويا خشب بالنار ما ضل يلتهم، انقلبت الدنيا وعكس ظلت تدور، وخربت وخربت بعد ما تنفهم. الأرانب للأسد تنصب كمين،
1: تعرف هاي،
2: والفراشة توحشت ظلت تسم، والزواحف والجوارح تزحف وتعجز تطير، والزواحف بالكواكب تصطدم.
1: يا الله.
2: والشمس قصت قصايبها الحرير.
1: يا سلام.
2: حتى لا جاهل يجرها وتلزم.
1: يا سلام.
2: وماكو بالدنيا أخو إيش الظهر أخوه.
1: الله.
2: ماكو بالدنيا أخو إيش الظهر أخوه، قمنا حتى من الورق نصنع حزم.
1: الله. ماكو بالدنيا،
2: بالدنيا أخو إيش الظهر أخوه، قمنا حتى من الورق
1: نصنع حزم.
2: حزم. واللي يطقك بالدهن باكر يجيك، يلحسب رجليك من تصبح دسم.
1: يا سلام. الله.
2: كل شي صار بهالوقت ضد الفقير،
1: كل شي صار بهالوقت،
2: كل شي صار بهالوقت ضد الفقير، حتى نوع الموت واسلوب الشتم.
1: الله.
2: الأعمى يفرح بالحلم شي بيشوف، والفقر من يعمى ما يحلم
1: حلم. الله.
2: وانهجم بيتك تقلي وبيت أبوك، احنا عندنا بيوت خاطر تنهجم.
1: الله.
2: اش قدر كظمة
1: انهجم بيتك تقلي،
2: انهجم بيتك. الأعمى يفرح بالحلم
1: زين
2: شي بيشوف، والفقر من يعمى ما يحلم حلم. وانهجم بيتك تقلي وبيت ابوك، احنا عندنا بيوت خاطر تنهجم، اش قدر كظمه.
1: وما لحقنا السلحفات،
2: ما لحقنا السلحفات هي تلبس بيت.
1: الله.
2: واحنا بلا هدم، والافاعي بلي اسم، بس ما تخاف لو نسويها حبل هم تبتسم، تدري ما نحتاج لحبال السطوح، اش ما غسلنا الثوب ينشر عالجسم.
1: الله. هو مسواه. الله.
2: التذاكر بيدنا وفات القطار، ومن شفت بي الفرح ظل ينعدم، توسلت بالدنيا بس احلم اريد، قالت احلم وارتكب اخر اثم.
1: الله. الله.
2: واحلمت، احلمت جسرين بس متحدبات،
1: توسلت بالدنيا،
2: توسلت بالدنيا بس احلم اريد،
1: بس احلم اريد،
2: قالت احلم وارتكب اخر اثم. واحلمت جسرين بس متحدبات، ومظالم
3: اللي يسحق عليهن يبتسم، قالوا الجسرين ظهر امك وابوك تحدبن والضيم يهدمهن هدم.
1: الله
3: الله عليك.
1: شلون تغير نوع الشتم ضد ضد الفقير؟
3: اي حتى نوع الموت
1: واسلوب الشتم،
3: اسلوب الشتم،
1: اسلوب الشتم شلون ممكن يتغير؟
3: الفقير يموت من الجوع، يموت من العطش، يموت من القهر، يموت من الحسرة. واسلوب الشتم يقولوا له، ما يقولوا له انت ابن كذا ابن كذا، انت حافي، انت حافي، هذا جايني حافي، هذا هواي امور بالشتم، انت شوف ايش لابس، شوف ما عنده يلبس، ليش الشتمه؟
1: انا شلون راح احاورك بعد من انا ذحلق؟ والله ما اعرف.
2: يحفظك. انت محاور اصلا خطر.
1: اخذنا التطور لمرحله الاب ما يحكي ويا ابنه، والابن ما يحكي ويا امه، ولما العائليه ما صارت موجوده كله بسبب التطور اللي انت كنت ضده قبل شقد.
2: قبل انا ضد هذا التطور قبل حفل سنين، قلت شلون جديده التطور الجزء الثاني،
1: كاتب التطور الجزء الثاني،
2: الجزء الثاني بعده بس
1: زين انت ما حافظها.
2: اي بعده
1: تمام. خلينا نحكي على الجزء الاول. انت قبل ايش قد كنت ضد هذا التطور؟
2: انا من زمان، انا مو ضد التطور، انا ضد هذا التطور،
1: انا ضد هذا التطور.
2: اكو عندنا تطور رجعي.
1: شنو يعني ان تكون شاعر بالعراق؟
2: أن تكون شاعر أن تكون حامل لمسؤولية كبيرة كبيرة، أن تكون شاعر، شاعر اسم، أنت تحمل مسؤولية كبيرة على عاتقك، أن أنت شاعر شعبي لشعب مظلوم مضطهد جائع عاري، كلها هاي بذمتك.
1: أكثر قصيدة اللي نائل المظفر يحبها نائل المظفر؟
2: ما أحب قصائدي.
1: أوف. وهي من أعظم ما كتب بشعر الشعبي. أنا اليوم كل شيء راح أقوله على مسؤولية الشباب.
2: الله يحفظك.
1: يعني فبالتالي ما حد يحاسبني على رأيي المفروض.
2: الحقيقة أنا يعني ما.
1: ليش ما تحبين؟
2: يعني يجوز أخجل، يجوز يعني أنا كلش أتعجب واحد مرات أشوف شاعر مثل مخلي نغمته
1: قصيدته
2: أو مخلي صورته

0: نزقها على الباب. صفقت الباب البيت، وصفقت البيت بقصيدة صدق يا وطن. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جه بناتك صم شرف وبلا غطة تخليه، وجيرانك نمل من عينهم يطلع.
1: يا سلام،
0: هذا اللي بيصح وقلت له.
1: يا سلام. بالحديث عن انت قليل تكتب وجداني، يعني
0: يعني
1: مو قليل، وانما قصادك بها مواضيع اجتماعية أكثر من المواضيع الوجدانية.
0: أي طبعا،
1: بس من كتابة وجداني خليت بصمة لحد الآن العالم ما ناسيته.
0: أي طبعا، يعني هو الشعر لازم يكون متنوع.
1: هو كان الدخول إن حبسنا برمش عينك؟
0: لا، مو الدخول، هي جرح الفقير. هو أنا بالمناسبة الكل تسمي القصائد العاطفية وجدانية،
1: زين
0: أنا لا، أنا عندي هاي الأقران عندني هن الوجدانيات العاطفيات اللي هي اللي تسمونهن أنتم وجدانيات.
1: زين،
0: يعني أكو اختلاف فرق عن الوجداني والعاطفي.
1: زين.
0: الوجداني كل أنا برأيي
1: كل ما يخص الوجدان،
0: بالضبط كل ما يخص، حتى مرات الحسيني
1: يكون وجداني بالضبط،
0: كل هذا يدخل بالوجداني. أما العاطفي فهو ما يخص عاطفتك، يعني إحنا حتى ذاك هم إلى أبواب هواي، لكنه هسه أقلها فنبوب الباب إنه عاطفي. بينما أكو عاطفي مثل أكو عاطفي غزلي، أكو عاطفي عتاب، يعني هواي هم أمور هواي بالعاطفي، بس على الأقل نسميها عاطفي حتى تختص بالعاطفة، مثل ما نقول الأم والأخ والأخت والحبيبة، يعني هذا العاطفة.
1: ليش بقى الزنجير مال أبو ذي عايش 25 سنة تقريبا؟
0: يجوز إن كتب بصدق وخدمة ظروف، يعني وكان أول شيء ناس يعني تشوف هيك أبوذية زنجيل، يعني متعودة على الأبوذية ثلاث أبيات وقفل، يعني
1: خلنا نقرأ، خلنا نقرأ،
0: الله وفق لك،
1: خلنا نقرأ
0: هواي قرينا
1: حتى لو شوية من عند
0: والله هواي قرينا أستاذ مهند.
1: زين،
0: خلنا نشوف غير شيء، يعني الناس هواي يحكون عليه يقولوا لي كل لقاء يطلبون منك وتقرأ، ما عندي
1: بيش راح تعوضني.
0: والله كيفك، انا خادم
1: انت لا بعد يمك الموضوع.
0: اعوضك بالسؤال الحلقه اللي تجاوزته،
1: اللي هو
0: اللي خاف ان سئله.
1: اوكي، انا قلت لك انت استثناء، بس ظهر انت مراجع البرنامج، وهي نعمه فضيله لي شرف.
0: الله شاهد اول برنامج يمكن اراجعه.
1: اتشرف والله. اكو سؤال تخاف انه احد يسالك اياه بيوم من الايام؟
0: والله اليوم راح اعترف والكلفة حاسبها، مليت بيتش انتهم والناس تكذبها، كل حسرة دبها نسئل بعدك تحبها.
1: يا سلام يا سلام، الله
0: ما دام راح اعترف خنسوله في القصه.
1: يلا.
0: بنص قلبي عندي جرح تلقونها بنصه،
1: الله
0: ما علمتها الرمي وجابتها بالقصه،
1: الله
0: بس كافي هاي خروها بعد،
1: الله الله هذا من الجديد،
0: هذا من الجديد.
1: بس حتى اعترافك مو كامل استاذ نايف.
0: بعد لا، الاعتراف كامل،
1: الاعتراف كامل،
0: هي بالقصيده كامل.
1: ليش ما تكمل لنا القصيده العاده؟
0: لا مو اخربطها، لانه
1: الحفظ يخونك.
0: الحفظ يخونني، وبعد ما يعني ما انا شنو القصيده لازم اعطيها الاوكي، حتى لو ضلت 3 سنوات 4
1: مستحيل.
0: اي والله اذا ما اقول هاي، التصور انت قصيده مع احساسك للاسف طلعت وانا ما اعطيها الاوكي.
1: طلعت والتمام.
0: اي والله.
1: شلون طلعت؟
0: يعني
1: القراءة الأولى وين كانت؟
0: القراءة بالجمعية قريت ورجعوني أقرأ مرة ثانية، وما كنت مهيئ أن أقرأ، وهي كنت ما مطيها الأوكي فقريتها.
1: أنت طلعت الأوكي بعدين؟
0: لا لحد الان ما مطيه لوكي، يعني ما مطيه لوكي.
1: لحد لو مطيه لوكي ايش يسوي؟
0: اي يعني بصراحه واحد يحكي يعني هواي قصايد، هواي عندي قصايد مرات تضيع وما مطيه لوكي بعد.
1: ناخذ ما احساسك؟
0: ناخذ ما احساسك. هم هواي انقرت بس احنا ما نريد الحلقه تصير ملل، خاف على
1: انت اذا محضر قصائد تقراها اليوم فاني اسمعها.
0: انا
1: تريد اني اقول لك اطلب كيفك، انت شنو اللي تريد تسوي اليوم بالحلقه بكيفك؟
0: انا ما اريد اخرب الستايل،
1: ما تخرب اي شيء هي بالتالي. اني كان اكو عندي وسام باستضافتك سابقا قبل 4-5 سنوات تقريبا، واليوم وسام اخر، فانت مخير بكل ما تفعل بهذه الحلقه.
0: الله يحفظك.
1: انا بعد ما راح اطلب من عندك قصيده.
0: لا لا انت
1: انت اللي عجبك تقراها.
0: ماشي خلينا نسولف
1: نسولف. احنا حكينا على الشاعر اللي المتنوع اللي يكتب هوايه من المواضيع، وكأن للعراق الحصه الاكبر من نصوصك.
0: اي حقيقه
1: هوايه عندك علامات استفهام على العيشه بالعراق.
0: اي العيشه، مو بس العيشه، يعني الوضع بالعراق، يعني كل ساعه ندخل مأزق وكل ساعة يفتحوا لنا باب، ويعني العيشة بالعراق صعبة جدا جدا صعبة. فلذلك أنا بالبداية قلت لك وظيفة الشاعر أنه هاي الناس كلها بأمانة عنده، هو ما دام سمي شاعر الشعب علي يعني يباوع للشعب، ما يباوع على غير الشعب. وانت جاي تشوف الشعب.
1: شنو رأيك بلقبك الإمبراطور؟
0: أحبه.
1: وين سمعته أول مرة؟
0: والله سألت هذا السؤال، مو رأسا طلع يعني اليوم قعدت الصبح لقيت الإمبراطور، لا بدأ بالتدريج بالتدريج بالتدريج إلى أن صار شبه الماركة مسجلة.
1: إذن تحب الإمبراطور؟
0: أنا صراحة إيه أحب.
1: فإمبراطور الشعر ماذا يحب أن يقرأ الآن؟
0: يا بنقرأ مع أحساسك.
1: يلا
0: أكون أصبعتي ترى عايشة هاي المأساة. يسألني الصحفي الأوروبي ما إحساسك، ما إحساسك وانت الآن بنص أوروبا في قمة عصر التقنية، ما إحساسك وانت تباوع وجه الصحفي أبيض من صدر الصحفي، ما إحساسك لو عندك حاسوب
1: زين
0: وانترنت، هاي كله كان ماكو، ما احساسك لو عندك حاسوب وانترنت وتراسل كله بايميل وما تحس بغربه وحنيه نقالك عبر الاقمار يطلع وجه امك يومي، ما احساسك لو فتحت قلبك والحصوه بالليزر يتداون كلهن وما تحتاج لاي عمليه، ما احساسك لو بالليزر محو مرضك أسهل من محو الأمية،
1: يا سلام.
0: ما إحساسك لو ردت وليد يشيل اسمك تاخذ بنتك للمستشفى وتحور هرمونات وحتى الولد يصير ابني، ما إحساسك لو على الغيم تعلى شقتك والنجمة تطب من نافذتك وتنام بحضنك ليلي،
1: يا سلام.
0: إحساسي
1: أنت ايش مدري هذا كله راح يصير؟
0: تخمين
1: ايش مدريك راح يصير عندنا مجمعات سكنيه والبناء يعلى، ايش مدريك راح يصير العمليات تصير بالليزر، ايش مدريك راح يصير التليفون النقال يجيب لك وجه امك، يعني شلون عرفت؟
0: يعني
1: هذا مو تخمين،
0: لا استنتاج. استنتاج.
1: قبل ايش قد كاتب هاي القصيده؟
0: بال 96.
1: اكو علامات استفهام كبيره كبيره.
0: الله يحفظك.
1: كمل.
0: ما إحساسك لو على الغيم تعلى شقتك والنجمة تطب من نافذتك وتبات بحضنك ليلي، إحساسي تلفظ بأنفاسك من أنا أسأل وانت تجاوب، ما إحساسك، ما إحساسك لو يتبدل حالك حالي وناسك
1: ناسي
0: وناسي بناسك، ما إحساسك لو تنسى الشقق الجوية، ما إحساسك لو تصبح أكثر شعبية، ما إحساسك لو تسكن بالحياني، ما إحساسك لو كل يوم مأجر، لو كل ساعة مأجر غرفة أو نقلت شوالاتك يومية لا من شغلة ولا يومية وظل بجيوبك بسمية، ما إحساسك؟
1: يا سلام،
0: بيش تجيب التموينية؟ ما إحساسك لو صوبتكم ما تتعلى ولا تتنصى ولا تتطفى إلا تبخ فوقها مية؟
1: يا سلام،
0: ما إحساسك لو وقتك ضكك فد نوبة تداين خبزات وروبة؟
1: الله،
0: وروبة. ما إحساسك لو وقتك ضكك فد نوبة تداين خبزات وروبة وخبز وروبة وخبز وأفرم جيرانك ضكتك خوية أريد فلوس الروبة؟ ما إحساسك من تضطر تبيع الصوبة؟
1: الله،
0: ما إحساسك من تفتر بسوق الجمعة وشايل لك من بيتك
1: سلعة؟
0: عمي بتسعة، عمي توكل بالله بسبعة شايف خير وتستاهل سلعة بيتي ببيتك خله، ومن يقعد يحسب بفلوسك ويكل ورقة تنزل دمعة. ما إحساسك لو يوم تخلص كميتك والجوع يلوش ببزريتك تبكي دموعك تبكي عيونك بكيك ما يترص صينيتك؟
1: يا سلام،
0: تقوم تصلي تقوم تدعي وانت تصلي بأصدق نيتك يا رب يا ريتك ترحمنا، يا رب يا ريتك تنصرنا، يا رب يا ريتك يا ريت، والصاروخ يطيح ببيتك. ما إحساسك لو نص ابنك طق براسك؟ ما إحساسك لو قلت لك اترك أحزانك حس بشعبك وبجيرانك؟ ما إحساسك لو عينك شافت بنتين بعمر الخمسة وست سنين رادن يمشي رادن مرة بلعبة يرقب بس ما قدرن متعوقات بلا رجلين، وتخيل تخيل عدهن رجلين ويلعبن ختيلة براسك؟ ما إحساسك؟ ما إحساسك لو مريت بسوق وبتك قالت لك بابا جوعانة بابا جوعانة جوعانة تكسر قلبك تقوم تمديدك بجيوبك تلزم فخذك ماكو بطال وثقل الدمعة يدنق راسك مو للقاع الشفت بتك انقهرت كلش باستك؟ ما لازم بابا وندمة تسمع صوت يصيح تفعلي صوت الثاني قل لك أنا لا أنا وأنا ولا أنا وتباوع كلهم ديانة. أشرف واحد بالديانة اتجسر فديدة بجيبك كبس رجليك العريانة ماكو بطانة. راح الأول راح الثالث راح الخامس ما إحساسك لو فخدك يشهر إفلاسك؟
1: الله،
0: ما إحساسك لو راسك بيلعب الشيطان وبقلبك قل الإيمان؟ شنو هالعيشة خوف وذلة وظلم وحرب وجوع ودربك ما تقدر تندله وما تملك بالدنيا جقارة؟ عم حاسد نفسك إنسان سوي لك يا أول جارة تقوم الصيح يا شيطان بس عد الله هناك تشارة بس عد الله هناك تشارة وتشيت حذر السيارة؟ ما إحساسك لو داس بريك وما داسك؟
1: الله،
0: ما إحساسك لو أنا السبب بآلامك واتجسر ووقف قدامك واجرأ واسأل؟ ما إحساسك؟ إحساسي تلفظ بأنفاسك منا نسأل وانت تجاوب. ما إحساسك؟
1: هذا ذهول.
0: الله يحفظك.
1: ما أعرف يقول القصيدة ب96 كاتب بيها أشياء صارت ب2020 فما فوق. غريب كان هذا الاستبصار بالمستقبل.
0: لا هو أشبه يعني باستنتاجات يعني
1: كنت أشوف شو وين راح تمشي الأمور.
0: أي يعني أنتم بصراحة يعني يشوفون
1: بس كلهم صار
0: أي كلهم طبعا. وقلت لك هو مو توقع وإنما استنتاج يعني العلم بصراحة لحد الآن وما أوتيتم إلا قليلا يعني هسه العلم الموجود الناس تصوره وصل مرحلة لكنه بصراحة كان بعد رجعي لحد الآن بعد العلم هواي شغلات يتقصدون ما يسووها.
1: أنت شاعر ما تقدر ما تكتب عن الوضع وعن العراق، أنت شلون عشت بذاك الزمن؟ إيش كتبت بذاك الزمن؟ سويت؟
0: رحلة طويلة يعني، تقرأ أسبوع تقرأ وشهر ما حد يندلك وين. أي كان الوضع صعب، كان لازم الشاعر إذا يريد يصير شاعر لازم يكون شجاع، يعني إذا يريد ينفذ شروط الشعر، أما إذا يريد يصير بوق لا، فأبواق عادي كلش هواي.
1: ما أنت كوبيت اللي حشينا عليها بالقصيدة، بقصيدة عصافير صبح، قلت هذا بيت ثاني كاتب على صدام حسين بالنص.
0: أي لا هو هي كلها القصيدة يعني عليه، إنه كان هو الليل، هو الليل لأن ظلم الليل وتفضح النجوم. صدام حسين ما خلى مثقف بالعراق، كلهم شردوا، ما يريد يعيش وياها بسلم. والنجم لو طاح من بخت الجهال لأن تصعد للسماء وما ترجم، هذولي كانوا متصدرين المناصب ومتصدرين المناصب العلمية بالمناسبة، مو المناصب كلهم كانوا جهلة. المثقفين الصدق كلهم سافروا المحاربهم.
1: من شال يعرف بأن هاي القصيدة كتبت بهاي الطريقة وعلى هذا الشخص ذاك الوقت؟
0: طبعا ذاك الوقت كل الناس اللي دارك الوضع والعايشة ذاك الوضع كان مبينة يعني، بس بهذا الوقت الأجيال تختلف والناس لحد الآن الناس المعاصرة ذاك الوقت تدري.
1: أنت غني شعرا وحوارا، وعندنا بعد هواي تفاصيل، بس أنا مضطر أطلع فاصل، فاسمح لي أطلع فاصل.
0: يا ريت.
1: أعزائنا المشاهدين، فاصل وراجع لكم بعد هذه الحلقة اللي أقل ما يقال عنها عظيمة بوجود الإمبراطور
0: نال وجودك. نعم
1: الله يسلمك.
2: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلا يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصاغ الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
1: أبيض وأسود، ألوانك كلش تشابه، ألوان وما بها ألوان، والغرفة الظلمة اللي ما تعجبك حيل تفيدك، ما يبين بيها الدخان، مهزوز انت وكلش خايف، حسيتك من روحك خايف وشك بضلعك خوان، والحفرة اللي بيدك تحفرها توصل يمها وتلبس ابيض وصيح وين الدفان وتموت، تموت وتوصل لك فزة بعدك ما خلصت الخبزة، وترجع ترسم ابيض واسود والوانك ما بيها الوان.
0: الله
1: الله عليك. رجعنا لكم أكيد أعزائنا المشاهدين، والإمبراطور نائل المظفر، حكينا على محطات هواي، بس اليوم إحنا ما قرأنا هواي عاطفي.
0: أي حق علينا.
1: أكو معجزة من المعجزات كانت على لسانك، ما هي المعجزة البيضاء؟
0: المعجزة البيضاء قصيدة عاطفية طبعا، هي أشبه بالوصف. بس كنا نتذكر دخولها،
1: ليش قمت تنسى؟
0: الواحد فرد، لا بس الدخولات انسى شيء بيت. الواحد فرد،
1: الواحد فرد
0: ما يقبل التقسيم، بس انا انقسم وبدونك اتعدد، اتقسم بدونك وانجمع وياك، لان كلي ويا كلك بيك يتوحد. كنت جاهل وجيك اتشرد من الناس، هسه تعلمت من نفسي اتشرد.
1: سلام.
0: عشقتك ذرة ذرة وصرت غارع ليك، إذا ما حد يبوسك أذبح المحد. ولك لا تنطرح يا مناس تعباني، مو طولك حصار شلون تتمدد، وشعرك ليلة ظلمة وحشة عالريح، كل ما هب عليها تلفلفها بأسود، وجبينك إيد موسى المعجزة البيضاء محق الكفر من شافك تعبد، والحاجب صراط وطاحوا جنسيا عليا بس الملاك المنصدق يصعد، وفراشة نور ابنك والزلف خطاف مرة يحط عليها ومرة يتبعد، وشفتي وجفنينك سمة ومجفع درم شكلين إذا ترمش يظل فرقد يطق فرقد.
1: يا سلام
0: يا عينك بحيرة بكل هدوء الليل، ودموعك نوارس لو مشت على الخد، وعلى خدودك صور منقوشة من بوسع تباوع بالصور ما بايسك أحد.
1: يا سلام
0: وشفتينك شمس من تبتسم نصين يقطعها البرق وبنصها يتجمد، وحنشك صدر بجعة انصاغت من النور.
1: الله
0: حنشك
1: صدر بجعة
0: انصاغت من النور، إذا ماتت شمس من نورة تتولد، ومثل زمزم رقبتك نص ذهب نص جام، وعين الماي هاي العصدر تركد، ونام بباب صدرك واذنبوا أنخاك قبتين الذهب ما تشبع الأحد.
1: يا سلام
0: يا أبو إيد الثلج لا تطلع بتموز، مو خاف الثلج خاف البشر تبرد، وذا لا مو ثلج كل هالبياض منين معقول العظم فوق الجلد يصعد.
1: يا سلام
0: يا شتفك منارب يا شرع يا دين موت من العطش، وقبالك تشهد وحدر شتفك فراتي ودجلة بالتقيات، وشفت شط العرم جوة شتف ممتد.
1: الله شفت شط العرب
0: حدر جوة شتف ممتد، وباوع على البطن مو رقبة الدلفين، لأن عين الحياة بصرتك تركد.
1: يا سلام
0: لأن عين الحياة بصرتك ترقد يا أبو ساق القطن، ليش افتحت لك باب؟
1: أي
0: مو خاف
1: يا ابو ساق القطن ليش افتحت لك باب؟
0: مو خاف القطن بالعين يتفرهد، خطواتك حضارة وخصرك التاريخ، من تمشي العرب فوق الفرس تصعد، وعلى كل ما تمر يجبرني حسن البيك وصفنك، لكن من وصفك تردد لذلك ما وصفتك واعتذر يا هواي، وصفت الخيال منك تولد.
1: يا سلام يا سلام ما أدري شلون تكتب يا أخي.
0: أيها من شان الوصف العين ساعة ولا والوجه طرقاعة.
1: شلون أشوف حالة الشعر؟
0: حسي؟
1: أي
0: صفر ومية.
1: شو وقت صفر؟
0: من الشاعر حسب له هو شاعر. ويكتب على الفيس وعلى شو اسمه وينشر، وهاي هو لا ملتجئ الشعراء وماخذ رأيهم القصائد، لا يعرف شنو الشعر، لا هسه أصلا من تدخل المواقع التواصل ككل بدل ما اسم المستخدم صارت اسم الشاعر.
3: المستقبل FM الأولى في بابل.
4: السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
5: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل، نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تعزز تعاونها مع المؤسسة القضائية في بابل. قائد شرطة بابل يبحث تعزيز التنسيق الأمني مع لواء الشرطة الاتحادية. الدفاع المدني في بابل ينفذ حملة رقابية على المشاريع التجارية والطبية. ائتلاف دولة القانون يرسل أسماء مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم. الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش شرق صلاح الدين. وبزشكيان يبحث ملفات داخلية مع رئيسي السلطة التشريعية والقضائية في إيران. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، انطلقت الامتحانات النهائية العملية للدور الثاني للمواد التقويمية في كلية التقنيات الصحية والطبية بجامعة المستقبل وسط أجواء امتحانية هادئة ومنظمة. وشهدت الامتحانات متابعة ميدانية من مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ المساعد الدكتور عباس الباوي وعميد الكلية الأستاذ المساعد الدكتورة زهراء حليم القيم للإطلاع على سير العملية الامتحانية وانتظامها. كما تميزت الامتحانات بانسيابية عالية وتوفير جميع المستلزمات والأجواء المناسبة للطلبة، بما يضمن أداء الامتحانات وفق المعايير الأكاديمية والتنظيمية المعتمدة.
2: أجرى عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني برفقة وفد من الكلية زيارة رسمية إلى رئاسة محكمة استئناف بابل. وكان في استقبال الوفد رئيس استئناف بابل القاضي حامد نوماس، حيث قدم الوفد والتهاني بمناسبة تسلمه مهام عمله متمنين له التوفيق في أداء واجباته القضائية. وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين بما يسهم في تطوير الجوانب العلمية والعملية لطلبة كلية القانون وتوسيع فرص التدريب والتطبيق الميداني. وتأتي هذه الزيارة ضمن سعي جامعة المستقبل إلى تثيق علاقتها مع المؤسسات القضائية والأكاديمية بما يعزز جودة التعليم القانوني ويربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.
0: بحث قائد شرطة محافظة بابل اللواء عباس حسن ناصر الحسيني خلال استقباله آمر لواء 16 في الشرطة الاتحادية بجرف النصر العميد سامر محمد الهادي سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك. وشهد اللقاء عقد اجتماع أمني تناول جملة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مستجدات الموقف الأمني والملفات وآليات دعم العمل الاستخباري والميداني وتوحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات الأمنية بما ينسجم مع توجيهات وزارة الداخلية العراقية ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم في المحافظة.
2: نفذت مديرية الدفاع المدني في بابل بإسناد من مفارز قيادة شرطة محافظة بابل حملة رقابية شملت المجمعات الطبية الأهلية والمولات والمحال التجارية في مركز مدينة الحلة للتأكد من مدى الالتزام بمتطلبات السلامة والوقاية. وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المشاريع المخالفة فيما جرى تبليغ أصحاب المشاريع غير الملتزمة واستدعائهم إلى جلسات الفصل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود المستمرة لتعزيز معايير السلامة العامة والحد من مسببات الحوادث بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
0: في خطوة تستهدف دعم الملف السكني وتوفير أراضٍ مناسبة للمواطنين، تواصل محافظة بابل إجراءاتها لتنفيذ مبادرة المليون قطعة سكنية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء وسط جهود حكومية لتدقيق الأراضي ومعالجة المعوقات التي قد تواجه عملية التخصيص. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: ترأس محافظ بابل علي تركي الجمالي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة المليون قطعة سكنية التي أطلقها رئيس الوزراء، وأوضح أن عملية تحديد الأراضي تحتاج إلى تدقيق ميداني وفني، لا سيما أن بعض المواقع قد تتداخل فيها بساتين أو وحدات السكنية، مبينا أن زيارة اللجنة أسهمت في حسم الكثير من التفاصيل بعد عرض خرائط دقيقة وعدت بالاعتماد على التصوير الجوي للتأكد من طبيعة الأرض وخلوها من التجاوزات أو الاستخدامات القائمة. أضاف الجمالي أن النتائج النهائية أظهرت تخصيص نحو 80,000 قطعة سكنية في بابل تمهيدا لتوزيعها على أبناء المحافظة.
4: اليوم كان هناك لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة موضوع تخصيص الأراضي لإنجاح هذه المبادرة. طبعا كان عندنا بعض الأراضي بها بعض المشاكل من ناحية بساتين أو دور سكنية. اليوم هذه الزيارة وضعت النقاط على الحروف، ومن خلال عرض خرائط تفصيلية تم الاطلاع على هذه الخرائط بالتصوير الجوي لرؤية هل هناك منازل، هل هناك بساتين. بالنتيجة النهائية أنه اليوم تم تخصيص كافة قطع الأراضي في أرجاء المحافظة لإنجاح هذه المبادرة وتخصيص ما يقارب 80,000 قطعة سكنية ستوزع على أهالي بابل.
3: من جانبه بيّن مدير مكتب المنسق العام لشؤون المحافظات كاظم العيسى أن محافظة بابل واللجنة الفرعية المشكلة فيها برئاسة نائب المحافظ أحمد عدنان تعملان بصورة جادة لدفع المبادرة نحو مراحلها التنفيذية، وأشار إلى أن المحافظة أنجزت تهيئة الملفات والبيانات المطلوبة، مؤكدا وجود متابعة مستمرة وتنسيق بين الجهات المعنية بهدف الإسراع في استكمال الإجراءات وتحقيق أهداف المبادرة.
5: أكيد الحكومة المحلية في محافظة بابل برئاسة السيد المحافظ، وكذلك اللجنة الفرعية في المحافظة برئاسة السيد نائب المحافظ أستاذ أحمد عدنان، جادين ويسعون بكل ما أوتوا السير بمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء. لذلك اليوم يعني هم كانوا من المبادرين لعقد هذا الاجتماع والتهيئة لهذا الاجتماع لاستقبال تهيئة الملفات الخاصة. أكيد هناك جدية كبيرة من المحافظة.
3: وبين التدقيق الفني للأرض واستكمال الملفات الإدارية، تمضي بابل باتجاه ترجمة مبادرة المليون قطعة سكنية إلى واقع ملموس بما يمكن أن يسهم في توفير فرص سكنية جديدة للمواطنين ويدعم معالجة جزء من الاحتياج السكني في المحافظة. لإذاعة جامعة المستقبل، محمد علي، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أعلن ائتلاف الدولة القانون إرسال أسماء مرشحيه لتولي حقيبتي وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني أن الأسماء رفعت إلى رئيس الوزراء تمهيدا لحسم اختيار الوزيرين خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار استكمال إجراءات حسم الحقائب الوزارية الشاغرة وفق السياقات الدستورية والقانونية المعتمدة.
2: أعلنت قيادة اللواء 63 في الحشد الشعبي إحباط هجوم شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي على إحدى نقاطها الأمنية في قضاء طوس خرمته شرقي محافظة صلاح الدين. وذكرت القيادة أن مجموعة من عناصر التنظيم استهدفت نقطة تابعة لفوج المغاوير ضمن قطع جبال مرسى علي، إلى أن القوات الأمنية تصدت للهجوم فور وقوعه. وأضافت أن الاشتباك مع المهاجمين أدى إلى فشل مخططهم وإجبارهم على الفرار نحو المناطق الوعرة دون تحقيق أي أهداف. وفي الأثناء شرعت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي بعملية أمنية واسعة لتعقب العناصر المهاجمة وملاحقتها بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث العراق والمملكة العربية السعودية سبل دعم أمن الطاقة وتعزيز استقرار الإمدادات النفطية خلال لقاء عقد في العاصمة الرياض. وذكر بيان سعودي أن وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية عبد العزيز بن سلمان ووزير المالية محمد الجذعان التقيا وزيري المالية والنفط العراقيين فالح ساري وباسم محمد الغضير. وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك إلى جانب تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والطاقوية. كما استعرض الجانبان المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لدعم أمن الطاقة وضمان استقرار إمداداتها بما يخدم المصالح المشتركة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: عقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اجتماعا مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني لبحث عدد من الملفات والقضايا المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا أن الاجتماع عقد في مكتب الرئاسة بالعاصمة طهران ضمن لقاءات التنسيق بين السلطات الثلاث في البلاد. وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول جملة من الموضوعات الوطنية والتطورات الراهنة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدستورية الإيرانية.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات البحرية الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة تجارية وناقلة بحرية لضمان عبورها الأمن عبر مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن البحرية الأمريكية وصلت توفير الحماية والمرافقة للسفن العابرة في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد 3 مسؤولين أمريكيين عبور نحو 40 ناقلة نفط ذهابا وإيابا عبر المضيق ليلة الجمعة، ما أتاح نقل ما يقارب 16 مليون برميل من النفط عبر الممر الجنوبي المحاضي للمياه الإقليمية العمانية. وبحسب التقارير فضلت السفن استخدام الممر الجنوبي لتجنب المسار الشمالي في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تؤثر في حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وباستطلاع أحوال الطقس، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي استمرار الأجواء الصيفية الحارة في عموم البلاد يوم غد مع صحو السماء وظهور بعض السحب الخفيفة في مناطق متفرقة، فيما تكون الرياح الشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتشير التوقعات إلى بقاء درجات الحرارة مرتفعة في أغلب المحافظات مع أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات الظهيرة. وفي محافظة بابل يتوقع يكون الطقس صحوا وحارا مع درجات حرارة عظمى تقترب من 47 درجة مئوية، فيما تتراوح الصغرى بين 32 و 36 درجة مئوية مع نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. بحث مستشار محافظ بابل لشؤون الشباب والرياضة المهندس محمد فدعم الجنابي مع مدير شباب ورياضة بابل نائل طالب السرحان ورئيس اتحاد كرة القدم في بابل صلاح عبيس الأعرجي سبل تطوير العمل الرياضي في المحافظة. وشهد اللقاء اطلاع المستشار بصورة أولية على أبرز معوقات العمل الرياضي، كما ناقش المجتمعون سبل الارتقاء بعمل الاتحادات والأندية والمنتديات الشبابية. وتناول اللقاء أيضا ملف المشاريع الرياضية المتلكئة والبحث عن حلول لتسريع إنجازها. وأكد المجتمعون أهمية دعم القطاع الرياضي وتعزيز واقع الشباب في المحافظة. حسم الاتحاد العراقي لكرة القدم الجدل بشأن تعيين 33 إعلاميا في مكتبه الإعلامي الرسمي. وأكد المكتب الإعلامي للاتحاد في بيان أن الكوادر العاملة حاليا تتولى مهام التصوير والتصميم والعمل الإعلامي وصناعة المحتوى، وأوضح أن هذه الكوادر تعمل في الاتحاد وفي إدارة وتغطية دور نجوم العراق. وشدد الاتحاد على أنه لم تجري حتى الآن إضافة أي إعلامي جديد، وأشار إلى أن العمل ينتظر المصادقة على الهيكلية الجديدة والمقترحة للإدارة الإعلامية بما يضمن العمل بمهنية واحترافية. خسر منتخب العراق للسيدات بالكرة الطائرة أمام نظيره الصين تايبي بثلاثة أشواط دون رد ضمن منافسات كأس آسيا المقامة حاليا في الصين، وتعد هذه الخسارة الثانية للمنتخب العراقي في البطولة بعد خسارته أمام المنتخب الصيني بالنتيجة نفسها. ويلعب العراق في المجموعة الأولى إلى جانب الصين والصين تايبي وإيران في بطولة تقام للمدة من 21 إلى 30 من آب الجاري، وتمثل المشاركة أول ظهور تاريخي لمنتخب العراق للسيدات في البطولة القارية. وكان المنتخب قد أنهى تحضيراته بمعسكرين تدريبيين أقيم في مدينة أربيل. أكد رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني أن اختيار مدينة السليمانية لاستضافة بطولة آسيا المفتوحة يحمل رسالة رياضية وسياحية مهمة، وقال أن البطولة تعد من أبرز المنافسات الدولية في لعبة القوس والسهم وتشهد مشاركة قوية من أبطال العالم، وأوضح أن منافساتها تتضمن نقاطا مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجلوس عام 2028. وأشار لأن بطولة العراق تندرج ضمن ثماني بطولات مفتوحة تقام على مدار العام في مدن عالمية منها شانغهاي ولاس فيغاس وأنطاليا ومدريد. وأكد المشهداني أن استضافة البطولة تمثل فرصة لتعزيز حضور العراق على خريطة المنافسات الدولية وإبراز قدرته على تنظيم البطولات الكبرى. أكد مدرب فريق الدفاع الجوي لكرة السلة نضال غانم أن فريقه سيبدأ تحضيراته للاستحقاقات الخارجية المقبلة، في مقدمتها بطولة وصل الدولية بعد تتويجه بطلا للدوري العراقي. وأوضح غانم أن الدفاع الجوي سبق أن شارك في بطولة وصل وحقق نتائج مميزة، منها الفوز على اتحاد عمان بفارق تجاوز 22 نقطة والانتصار على نادي الحكمة اللبناني. وأشار لأن الجهازين الفني والإداري يعملان على تعزيز صفوف الفريق بمحترفين أجانب مع متابعة دعوات المشاركة في بطولات عربية وإقليمية منها بطولة دمشق الدولية. وبيّن أن خطة الموسم المقبل ستتحدد بعد معرفة موعد انطلاق الموسم ونظام المسابقة وبالتنسيق مع الهيئة الإدارية والاتحاد العراقي لكرة السلة. وأكد غانم الاهتمام بالمواهب الشابة التي برزت خلال الموسم الماضي لاستقطابها وصقل مهاراتها وتطوير إمكانياتها. أخيرا، وصل وفد المنتخب العراقي لكرة القدم لفاقدي الأطراف إلى عاصمة الإيرانية طهران للدخول في معسكر تدريبي وخوض عدد من المباريات الودية أمام المنتخب الإيراني. ويأتي المعسكر ضمن برنامج التحضير للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها في المكسيك خلال تشرين الثاني نوفمبر 2026. وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لفاقدي الأطراف محمد النجار إن الوفد سيخوض المباريات الودية إلى جانب إجراء إجراءات التقدم للحصول على التأشيرة المكسيكية. وكان المنتخب قد اقتتم معسكره التدريبي في بغداد ضمن مراحل الاستعداد للمحفل العالمي، ويسعى الجهاز الفني إلى استثمار مباريات طهران لتقييم جاهزية اللاعبين ومعالجة نقاط الضعف وتعزيز الانسجام قبل المرحلة الأخيرة من التحضيرات.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تعزز تعاونها مع المؤسسة القضائية في بابل. قائد شرطة بابل يبحث تعزيز التنسيق الأمني مع لواء الشرطة الاتحادية. الدفاع المدني في بابل ينفذ حملة رقابية على المشاريع التجارية والطبية. ائتلاف دولة القانون يرسل أسماء مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم. الحشد الشعبي يحبط هجوما لداعش شرق صلاح الدين. وبزشكيان يبحث ملفات داخلية مع رئيسي السلطة التشريعية والقضائية في إيران. ختام النشرة، شكرا لطيب استماعكم وإلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: زعلتك أدري زعلتك.
1: شنو هذا
0: يلي أمري بين يديك؟
1: زعلتك أدري
0: شنو هذا يلي أمري؟ زعلتك.

فيك العجل وادري تحجبني ذنوبي وين ود وجهي انا من الخجل حق قلبك لو زعل اسف الكل ما حصل سيدي واستر عيوبي يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني أذنبي ولا ما تملني هذا وصفك بي أعرفك عايز

عفوك خسر لا رضت عني البشر المهم يا المنتظر بس رضاك اللي يرضي ربي ما أغالي لو قلت لي كل مفر كل قضاء وكل قدر أمر من بيتك صدر حق لو باسمك ألبي وبانتظارك يلي متحمل سنينك عيب أسألك انت وينك انا وين عن يقيني ما

تغشي عيني تحتويني وانحني القبلة يمينا. ولو بالحلم طيفك يمر هالشوفة بس تسوى العمر.

0: للشاعر علي السجاي.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: الآن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة.
1: مساكم الله بالخير والعافية، حلقة جديدة من تفاصيل بودكاست. ضيفتي اليوم سلاف.
2: يا هلا.
1: مساء الخير سلاف.
2: مساء النور والعافية.
1: شلونك؟
2: تمام الحمد لله.
1: بداية مغايرة الاسم سلاف.
2: اي سلاف هي
1: الاسم الفعلي؟
2: اسم الحقيقي قصدك الفني؟
1: اي
2: اسم الحقيقي والفني سلاف جليل اسماعيل اثنيناتهم.
1: حابة اسمك؟
2: اي كلش،
1: لأنه هو من ضمن الأشياء اللي احنا ننولد بيها.
2: باوع هو اصلا اني يعني اقترحوا في وقتها انه يصير عندي اسم فني، يعني هيك صار مجرد كلمة عابرة.
1: زين.
2: بس انا ما كنت عايشة هاي الأجواء انه مثلا بعدنا صغار و ما الاسم فني، لا خوبا اسم الحقيقي وانتهى الموضوع. ممكن الأسماء المركبة لازم اسم فني حتى للسهولة.
1: بالضبط.
2: بس هي سلاف، يعني قبل كان يكتبون سلاف جليل، هسه بس سلاف لأنه الاسم شوية طويل فحبته.
1: من ضمن الأشياء اللي نخلق بيها ممكن أهلنا.
2: أهلنا،
1: المنطقة اللي نولدنا بيها،
2: المنطقة، أهلنا، أصدقائنا، اللي الذكرى الحلوة اللي بداك الوقت اللي كلها تتمنى أنه يرجع. شلون أقول لك؟ جيل الطيبين.
1: حلو. على فكرة البرنامج بسؤال مو حقيقي، افتراضي. لو كنتي انت اللي مختارة هاي الاشياء، اسمك وشكلك والبلد اللي تنولدين بيه وعملك وكل التفاصيل اللي تختاريها، شلون راح تختارين طفولتك؟ شلون راح ترسمين لطفولتك؟ بيا مكان
2: اذا طفولتي انا احب الطبيعة، يعني هاي الاماكن، الطبيعة، الشلالات والمدري شو، يعني هاي يعني ما اعرف، يجوز لين احنا هسه في وقت الضوضاء محتاجين الى هيك اجواء طبيعية.
1: ممكن.
2: يجوز. بس كطفولة أنا حابة العيشة اللي عشتها، لأن عشت حياة حلوة.
1: وين كنتوا قاعدين؟
2: إحنا بالوزيرية.
1: بالوزيرية. إيش تتذكرين من هاي الفترة؟
2: والله أيام وايد. الحمد لله والشكر عدت. بس آثارها موجودة بالكتل.
1: زين. كتل.
2: أمي كانت هيا معروفة ذاك الوقت، إذا تريدون يعاقبون الطفل يدخلوا للحمام يسبحوه بالطاسة.
1: بالضبط. أي مدري.
2: في وقتها كنا أنا وأخويا، إحنا قاعدين بالبداية طابق ثاني عمارة.
1: زين.
2: هي كانت بس طابقين، طابق أول وثاني ما بيها أحد.
1: حلو.
2: وكل طابق بيها شقتين، والشقتين يعني إحنا ماخذين الطابق الثاني الشقتين.
1: زين.
2: فاتحة على بعض.

0: يعني هسه هذه الثلاث حركات يعني معناها مجمل الحياة اللي راح تعيشها مدة شهر، تاريخ مشيت قدامك خلص انه هاي ثلاث حركات،
1: خلاص انها حركة والنظرات تزيد من شنو نروح خطار.
0: ايه من الخطار من اقول ماما مثلا شنو صغار نشوف شكليات وحنقوم اقول ماما انزلي الضربة هاي الضربة تشيل بخاصة
1: لحد الان يعني ما نعرف ليش من مفسرين ليش كانت هاي
0: امي كانت عكس يعني انا من اقول ماما هذا حابته اي حبيبتي اخذي اخذي فمن كبرنا قلت لها ليش قلعت هم من قدمونا
1: اياها إيه قدمونا اياها احنا من عنده بالضبط. اريد اسال على الابتدائيه، مرحله الابتدائيه
0: ايه مرحله الابتدائيه مرحله كلش حبيتها، كنا انا واخويا، واخويا يعني متاخر سنتين كان يم بيبيتي الله يرحمه فأخويا كان قدوة الصف
1: زين،
0: من ما يطلع المعلم يروح مثلا صارت عنده شغلة أو استفسار عند المدير والتفاصيل، فأخويا ما حد يحكي لأن أخويا ما عرفه لا يبسط أحد ولا فتشي، وكان ابن المديرة صديقه كلش صديقه
1: زين،
0: ففن اللي يحكي بال
1: محصن،
0: وأنا شنو ما شاء الله ما حد يحكي وياي، وإحنا أول ثاني ثالث ابتدائي
1: صار عندك في الأول ابتدائي.
0: أول ابتدائي كان في صف ولد يعني هذا كان مختلط ولد وبنات. فهذا الولد يعني أنا كلش أحبه، أحب الطفولة وهاي كلش أحبه، ليش؟ لأن لفاته ينطيني، نسات لا يطيني، عصاير اللي تجيبه أمه، أمه تيجي تقول هو يجي قاتلة جوع وين يوديه؟ وكله ببطني. فشايف هذا الإعجاب إنه إجي نلعب أنا وياه. بس أنا كنت قاسية عليه أكثر، شلون هساني ورزاق قاسية عليه المسكين.
1: برأيك الخوف في هاي المرحلة؟
0: الخوف صح؟ الخوف مو الخوف اللي يخليك تحس بنقص أو يقلل من مقامتك أو من شخصيتك، لا الخوف يربي. الخوف إحنا من صغار أهالينا ليش كان يعني هم مو قلبهم قاسي
1: طبعا،
0: هم ربون الأم هذا الخوف والخزرة ما كان
1: يعني إذا أخلي لك ما بين التربية الحديثة وما بين تربية أهلنا شو راح تختارين؟
0: تربية أهلنا.
1: بعد من جملة الأشياء اللي عالقة بذهنك من أمك
0: يعني هواية أمور، يعني أمي بها طبع من ترحين، هاي طبعا جملة أزلية ودائما تقول الله يستر على كل الأمهات ويخليها ويحفظها إليها، ما لش علاقة بحد، أي أحد يسمعك كلمة لا تجاوبي، يا ما تعرف أنا لساني طويل ما تحمل، بس أسمع كلامها في فترة بس بعدين أنفجر.
1: تشبهيها
0: بصفات
1: مثلا؟
0: أم شوية قيادية صارمة
1: زين،
0: بس بنفس الوقت أم حنونة تضحك، وبنفس الوقت تشاق وياك بطريقة تقول عباك بعمرك، بس ساعة الجد ما تعرف.
1: خلينا نطبع المراهقة، أنا دائما أحس بأنه المراهقة تبين ملامحها من قصة حب أو إعجاب.
0: أنا ما عشتها من عمر 14 سنة دخلت بعالم الفن يعني مسلسلات أطفال، فما عشتها نهائيا، ما صار الوقت يعني حتى لو تعيش قصة الحب فهذا تعيشها من أنت بالابتداء بالمتوسطة ومراحل دراسية.
1: أي هاي اللي أنا كنت أخطيها
0: هذه ما عشتها، يعني شو كنت تعيشها أنت دخلت في مجال همك أنه تريد تصير أو مع العلم في وقتها أنا ما كان ببالي أنه أدخل.
1: شلون لعد صارت الموضوع؟
0: ها يعني إحنا قاعدين جوارينا يشتغل دائرة السينما المسرح في ذاك الوقت اللي هسه هي دائرتنا اللي بشارع بالصالحية
1: زين،
0: اللي هسه رجعنا لها كنا بالوطني ورجعنا لها
1: تمام،
0: فقالوا اكو مسلسل اطفال واسمه حكايات وارقام، هواية الاستاذ الدكتور المؤلف المخرج طارق الجبور هو اول عمل انا وياك اطفال
1: زين،
0: فقال اكو ليش ما تدخلين وهذا وانت بعد صغيره هاي اي شيء، انا كان تعرفين احنا الاطفال نوقف قدام المراية او مذيعه
1: بالضبط
0: ايه هواي كل واحد فينا من هو طفل مره اللي يريد يصير دكتور واللي يريد يصير طيار، هاي شنو حلمك اصير دكتور ومن يكبر
1: ما لا معدله 50
0: ف قلت اوكي.
1: انت شنو كان حلمك قبل ما تكملي لي من كنتي طفله؟
0: ما لحقت يعني انا من كنت طفله اوكي انا قدام ايش اسمه، بس متى اعرف انه احنا كان احلامنا هوايه، احلامنا مكاسر دكتوره مدرسه يعني احنا كل يوم
1: ولا هيك. شنو متعلقه شنو تحبين من المهن؟
0: فن يعني أنا من بداية شيء يعني أنا يعني أهلي يقولوا لي أنت ما كان أكو فد هدف، ممكن نقول دكتورة أوكي بس هو
1: مش أنت حاطة هدف،
0: مو خالته يعني
1: بس كان أكو حب للفيلم.
0: ليش أنا تسوي هاي سالفة المذيعة قدام المراية وفساتين أمي خطية اللي كت نص كتلي من أنا صغيرة من ورا فساتين أمي، تيجي تلقاها مقصقصات وجوت شرباية هرت سوين على قد أوكي. فهاي الأجواء اللي أنا عشت دخلت المسلسل الأطفال في وقتها يعني أخويا كبر كان أكو عسكرية وتفاصيل وأمي موظفة وحدها، فشان يعني العيشة اتطلبت إنه لازم أكو بعد طرف إنه يشتغل أو فشي، فشلت ال شان أقول لك شلت المسؤولية من عمر 14، بس ما كان هذا المسؤولية اللي إحنا مارين بيها يعني هاي شان إنه خلى الطب أشوف، بس ما بعدها لا لازم عندي مسؤولية إنه وراي عائلة.
1: أنا أريد أناقش هسه فترة ما بعد الخمسة وعشرين. أنتي
0: تحملت مسؤولية ما متحملها أف 16 بس بنفس الوقت شوف إيش قد عندي مسؤولية. هواي ناس تفكر أنت سألتني سؤال قلت لي سولاف يعني هواي تقولين مسؤولية شنو؟ لا المسؤولية إنه أنا مسؤولية نفسي، عندي أخ سمعته من سمعتي، هواي ناس ممكن تدبحكي سولاف كذا وسولاف كذا منا وتطلع منا.
1: سمعتي هواي؟
0: هواي حكي بحيث نوبات تجي لي، انت يمكن شايف ملاحظ مواقع التواصل الاجتماعي انه مرات اقعد الصبح القى نفسي متزوجه، اقعد الصبح القى نفسي فلان كذا فلان، اشوف اسماء شخصيات ما اعرفهم.
1: اكثر شيء سمعتي ولحد الان ما متجاوزته او غثه شو هواي كل شوي؟
0: والله هم هواي يعني انا ليش اثبت على شغله هواي بس تجاوزتهم ليش؟
1: شنو وقع الحكي هذا على عائلتك؟ تجاوزتي اللي تعرفين يعني تعرفين الموضوع شلون كان
0: تعودوا وعرفوا؟ تدري ليش؟ لان اكو فرق من انت عايش معاهم وفرق من انت عايش بعيد عنهم، فاكيد راح يخافون.
1: زين بفتره من الفترات خلينا نقول ببدايه الموضوع قبل ما يتعودون سبب ليش الموضوع مشاكل؟
0: لا بنعرفه، بس انا شخصيا اذاني هذا الموضوع بالبدايه. ليش اقول إلى متى؟ زين أوكي أنا لازم أطلع بأبهى صورة قدام العالم، العالم مالها ذنب أن أطلع بحياتي شنو صاير بيها وشنو التعبانة وشنو اللي تأذيت شنو اللي بتشيت شنو مالها علاقة. فهذا الموضوع
1: ليش أصدق بالإشاعات؟
0: أمو تدري ليش؟ شوف
1: فتيوم يعني حاولتي تفكرين بمكان الناس، طيب ما هي مبينة هي كذب، ليش تصدقون أو ليش تروجوها أو ليش تسووها؟ هي هاي الفكرة هماتي نبات. أنا أفكر أبو البيج اللي يعرف هاي المعلومة غلط ليش ده يكتبها وينشرها؟
0: هو تفاعل لا أكثر ولا أقل، وبنفس الوقت ممكن أكو ناس ما تحب لك النجاح بوسطك. هسا إحنا عندنا شخصيات بالوسط هواية هواية يعني أنا نحكي أهاني كلش أحبهم، هم يعرفون طبعي وأني قايلت لهم بالوجي وحاكي وياهم إن هم هواية يحكون بالفلسفة بطريقة تقولهم هم وبس.
1: سولاف اليوم بعيدة كلش عن سولاف الأمس. حلو
0: هسه احنا سولفنا انت هوايه تغير،
1: انت كل شيء هوايه متغيره.
0: لا مباوع اكو فرق من انت جبتها من عمرك 14 سنه من 1998 لحد هاي السنه احنا 2025 كم سنه نحسبها؟ 27 سنه. يعني انا ال 14 سنه لو متزوجه مخلفه ابني بكبر، واذا يقول لي ماما هنا أنا ارجع لابوه اقول له روح يا ام ابوك خلي ربي، ويقول لي ماما فهذا العمر ترى شوف مهند
1: لا لا هسه قبل هذا العمر انا انت بعد الحوار وياش كلش دسم، بس انا اريد ارجع اناقش قراراتك بفتره من ال 25 وفما فوق اهم القرارات اللي اتخذتيها بهاي الفتره.
0: كثر ما انك يعني كنت تقول اوكي صار حتى ترضي الاخرين سواء على الصعيد المهني الاجتماعي العاطفي الشخصي، ايام شغلات مثلا ممنوع سياره اذا اريد ابدل

0: أنا طبع السيارة تبقى 3 سنوات 4 أيام، يلا عد أبدل على حديثه. إذا أريد أبدل
1: يعني لا تبدل
0: استفسارة،
1: السيارات بسرعة؟
0: لا مو كلش، يعني مثلا السيارة تبقى اشتريتها مثلا بسنتها أو قبلها بسنة، تبقى سنتين 3 4 يلا ممكن. يعني أشوف الحديث مالتها، التنزل مالتها. أنا معروفة عن سيارة واحدة كلش أحب حياتها، كلش أحب أجواءها يعني. فهذه أنا أحب، عندي الأهداف أهم من التفاصيل ممكن تشتريها. أريد مستقبلا من أقعد، سواء تزوجت أو ما تزوجت، هذا قسمة رب العالمين، وأنا إنسانة مكتفية بنفسي. حتى أرد لك على هذا السؤال اللي أنت تريده، الرجل من أريده يجي، ما يجي بس حبر على ورق، أنا أريده يكون صديق تفاهم. ما أحب أجواء الطلاق، ما أحب يجوز ما تفاهم، صح لو لا؟ جزء ما نتفاهم، جزء مجرد إعجاب، جزء مجرد إنه شاف فتش يريدها هيك بحياته، ما أدري شو. لا، أنا لو أتزوج زواج الدهر لا بلاها.
1: زين، أنا هسه أريد أعرف،
0: يعني هسه مجمل الحياة كلها متوقفة على إنه لازم أتزوج لو لا؟ أنا هذا السؤال كله بالتعليقات. شو كنت تزوجين؟ شو كنت تزوج؟ أدري هسه الزواج راح يحل.
1: أنت من الناس ترى اللي يأثر عليهم الحكي، خلينا نكون كل الصريحين.
0: منو؟
1: أنت من الناس اللي تأثر عليهم التعليقات، حتى وأنه
0: كانت، لا باللقاء القبل، لحظة باللقاء القبل مرة سألتني سؤال. أي في وقتها هسه
1: بتشاج التنمر سلاف
0: في
1: بتشاج
0: في وقتها صح. هسه انحجوا والما حجوا ما همي، أنا عندي استعداد، أو بالأصح اللي ما يعجبه حياتي واللي ما يعجبه كلامي واللي ما يعجبه أسلوبي واللي ما يعجبه وضعي، عندي استعداد أغير هاي الناس، وما أغير لا كلامي ولا وضعي ولا أسلوبي.
1: من هذا المنطلق راح أكون أحكي وياك بصراحة، ما حاكيها مقدم
0: كل هاي والصراحة بعشت.
1: لا لا، كمقدم
0: يلا.
1: أنا من نوع الناس أو المقدمين اللي مستحيل، مع احتراماتي لكل زملائنا وكل طرقهم بالتقديم، مستحيل أجي أقدر أقول لك هذا سوارك بيش.
0: هذا السؤال، هذا
1: ما
0: السؤال،
1: هذا السؤال،
0: هذا السؤال ممكن، شوف راح أقول لك شغلة
1: ما أحبه بصورة عامة، ومستحيل راح يجي يوم من الأيام أنجبر على هيش نوعية من الأسئلة. عندي طريقة للنجاح أنا مؤمن بيها، إذا أجى النجاح من خلاله فأنا حكون كلش حابة، إذا ما أجى من خلالها فهذا مو طريقي. متفقين؟
0: متفقين.
1: بس اي يعني انا هاي انا ما راح اي انا ما راح اجيب ترندات بهاي الاسئله السطحيه للامانه، بس اكو مواضيع ما حكينا بيها او انت ما حكيتي بيها.
0: اي اسال اذا اجاوبك.
1: اريد ابدي بجزئيه رزاق.
0: رزاق
1: ابو ادم،
0: رزاق فتره من الفترات كنا نسولف ويا سولفنا حتى تفاصيل كنت حتى تعرف فيها.
1: خلي سولف كل شيء. كنت أشوف بودكاستات عربية بيها أريحية، تمام؟ اليوم أنا ما أدري عندي فت مستوى صراحة كلش حلو، بيها أريحية.
0: لأن أنا
1: بالضبط بيها أريحية بالحوار من المقدم ومن الضيف، شدتني خلتني أسوي برنامج بودكاست بالرغم من أنه أكو كلش هواية برامج بودكاست. فهاي النقطة اللي أنا رسمتها، لو نوصل لها لو منسوي برنامج.
0: صح.
1: هسه سؤال فيلي
0: رزاق. لا شوف، أنا رزاق ترى من زمان هو صديقي، كلش من زمان. رزاق من الناس، جتي فترة أنا زعلت عليه وشلت بقلبه عليه، بس مو حقد، مو حقد، ترى اللي يعز إنسان ويحترم. جت ناس تقولون حبيبته متزوجته مدري شنو، أبدا. ولو هذا الموضوع صاير معه أو مع أي طرف آخر، ما أتردد إذا كان معروف، يعني مثل رزاق أو فتشي، ما أتردد إن ما مسوي فتشي عيب ولا مسوي فتشي حرام ولا مسوي فتشي أحاسب عليه. حبيت عادي، وإذا يعني أنت ما تحب غير العالم ما تحب عادي، كنا نحب، كنا ما أنكر. أنا من الناس الصريحة بوجهة نظر إنه ما أجرح الآخرين بصراحتي. أنا يعني تخيل نار وتراب ومي، فأني أجي هو خطية ظل صافن. يعني مرات أكو تفاصيل من أحد شيء أقول ليش ما تضحك، أقول ها عيدي عيدها أضحك، يعني يتحمل عصبيتي وهو.
1: قد اختلفتوا؟
0: اختلفنا لمدة سنة و9 أشهر.
1: شنو كان سبب الاختلاف؟
0: هو ويا أسباب اختلاف، من ضمنها عائليا، يعني هو عائلته يعني صارت بها مشاكل وتفاصيل، ف يعني مو بس وياه، حتى ويا هواية شخصيات، بالإضافة أنه أكو ناس تدخلت من داخل الوسط الفني أنه فرقونه، أنه هذا كذا وهذا كذا.
1: من أكو عالم كانت
0: يعني من ناحية
1: تريد تضرب نجاحكم سوا مثلا؟
0: ممكن ممكن، يعني أنا ما أستبعد نهائيا واحد يجي يريد يضرب مهند بشغل البرنامج الجديد، أنه يقول لك مثلا أنت تريد تدز علم فنان، هو لا حاد شو لا قال، يجي يقول لك مهند ترى هذا قال مخش برنامج وما أدري شنو، مهند يسأل أسئلة صعبة وهذه، فممكن يبتعد.
1: ممكن،
0: بس ما يجي يقول لك ولا يتحجج لك مسافر، عندي تصوير، عندي سفر، والله ظرف يعني هاي.
1: عمليا منه خسر أكثر بهاي الفترة اللي
0: هو خسر؟ أنت اللي خسرت.
1: أسا شلون العلاقة؟
0: لا أسا إحنا رجعنا، يعني هي شوية شوية رجعنا، وأنا يوم من الأيام ترى صرحت قلت ما أشتغل وياه، بس أتراجع عن تصريحي.
1: أول مكالمة صارت بيتكم بينكم من بعد الخلاف، تذكريها؟ هو خابرك انت خابرتي؟
0: لا هو اللي هو ظل يخابر يخابر يخابر
1: زين،
0: بس انا كنت مسويه بلوكات، فهو خطيبي طبع كان بالبدايه ما يعرف شنو البلوك، يعني ما يعرف انه انت من الدوك يطلع مشغول، فيقول هاي ايش قصه لا تخابر. قلت له لا انا بلوك، انا سويت البلوك. قلت له كل عصبيتك
1: هو هذا اخسرت
0: اقصفت شي بس شي يصير كافي سولاف وانتهى الموضوع.
1: زين راح افوت شي سبخانه شويه اكثر اضيق مساحه. اكثر قصه حب مؤثره كانت عشتيها بحياتك بدون هاي الرياكشنات؟ شوف راح اقول لك على فت سالفه.
0: شيلك منك
1: برج الجدي. من اهم صفات برج الجدي انثى برج الجدي، تمام؟ كل علاقه تكون العلاقة الحقيقية اللي هي تعيشها تحب تكون أن تكون الطرف الضعيف مو القوي، هي تحب أن تكون الطرف الأكثر تمسكا بالمقابل،
0: مو ضعيف،
1: الأكثر تمسكا بالمقابل، تحب هي اللي يعني شلون أوصل لك الفكرة؟
0: دور الضحية.
1: بالضبط،
0: مو دور الضحية، هي قاعد أنت برج الجدي اللي هو صفاتي، صفاتي الحقيقية أكو أكو أكو أبر يعني أكو جدي بس مو جدي، تحسه مو جدي.
1: صح صح،
0: هي هاي صفاتي، أنا مو عايش دور الضحية، أنا أنطي فرص، عد استعداد أنطيك 100 فرصة، ويوم اللي أترك ما استأذن.
1: أكثر واحد أخذ قلبك منه لا تعبيني.
0: تجا على هذا السؤال؟
1: أي طبعا. وشلون؟
0: شنو يعني
1: لا أكثر أنا... علاقة انطيتي بيها مشاعر، أكثر إنسان مؤثر بحياتك كلها.
0: أنت شتري تريد اسمه لو تريد؟
1: شو أسوي باسمه؟
0: لا شتري؟
1: لا أريد أعرف شلون، شلون قدر ياخذ هاي المساحة، شلون حبيتي، ليش حبيتي؟
0: الرجل اللي يفرض شخصيته، أنا ما أحب الرجال اللي ما عنده شخصية.
1: زين.
0: ولا أحب الرجال اللي ما عنده كلمة.
1: زين.
0: الجدي لأن هي شوية صارمة وشوية شخصيتها قوية، فتريد الرجل
1: تريد الأقوى،
0: تريد الأقوى منها، أنه مو أمر مو والله سولاف كذا، لا
1: تمام متفق وياك، تريد الأقوى،
0: تريد الأقوى هذا الشخص.
1: كيف كان الأقوى؟
0: إحنا ما تراهمنا أنا وياك أقوى، كأقوى أنا وياك هو قوي وأنا قوي، بس خلي أكملك، بس بعدها متواصل وياي، بعدها موجودة.
1: شنو الموقف اللي رجع في قلبك بداية العبوات كانت؟
0: الرجال شايف مني يصير فت غلط بالموضوع، يعني سوء فهم في الطريقة اللي تنحكي، انه يحس انه اني قهرت او هاب، وانا ما اقول انه انا ضجت، انا شوي اكابر. فيقول انا اسف، شو طريقة الثقل والشخصية،
1: إيه يعني يعتذر بس باحترامه، مو هذا اللي يجي مثلا يبكي،
0: ما ادري،
1: ولا هذا اللي يجي متعصب.
0: إيه انا اسف، سوء فهم، انت افتهمتي غلط، هو الغلط من عندي، كلش اعتذر منك حبيبتي وخلص، اعتبر الموضوع ما صاير، يلا شوفيني ضحكتك، يا شايف هاي الطريقة، اكسر واجبر اكسر واجبر، هنا نهد بعد حج
1: بعد حجيت هنا فتحجيت،
0: فهنا يصير ان الموضوع انه اوكي يا ريت ما يتكرر الموضوع، خلاص اعتبر، وفعلا ما يتكرر.
1: شاي سامع المثل يقول لك ماكو واحد ياخذ كل شيء؟
0: صح،
1: ممكن اخذتي نجاح وتوفيق باجزاء معينة من حياتك، شن طيتي بالمقابل؟
0: انطيت انه كله اوكي، أرضي يعني على حساب شغل، على حساب على حساب سعادتي على حساب هواي امور. اوكي اوكي اوكي وهذا غلط.
1: رحتي الاماكن ورحتي الشغل هوايه ورحتي الناس هوايه، انت مش قاعده تروحين. هي هذا
0: جاملت. ايه هذا السؤال اللي اغلب العالم تقول لي انا ما جامل. كذب. شغلك ورزقك تضطر انه تجامل، لان انت من عندك شغل بمكان ورزقك بيه. هسه انا ما لي علاقه والله، لا انا وصلت الى مرحله عمريه انه اجامل اللي انا اريده، اجامل في وقت انه اعرف انه مثلا جيت هسه انا عندي شغل وهذا الشغل لازم اكمله، وهذا الشغل انا مثلا محتاجته، او هذا الشغل لازم اخذها ولازم ما ادري شنو. اجامل على قد انه ما انزل من كرامتي ولا اصير لوقيه ولا اصير لاحوقه ولا ولا ولا ولا. طبعا هذا حكي لاغلب الناس اللي تركض ورا ناس على مود انه
1: المنفعة
0: ولا لا. اجامل على قد انه انت تستحق المجاملة.
1: من الديرين عينك الى الخلف اكو اعمال واشياء انت متندم عليها.
0: بس بعد اللفظ ما اقدر.
1: بس انا ما راح اعبر ذا ما اعرف.
0: لا اعمال، شوف غلطت بلقاءات، ممكن غلطت سوء اختيار مسلسل او برنامج او اعلان او لبس او لفظ او ستوري او
1: غلط. لو مسلسل لو لقاء لو
0: مسلسل اسد بابل، مسلسل وكلها تدري بها كشخصيتي كالمخرج اللي لحد الآن أنا ما أسلم عليه بدون ما يذكر اسمه، لأن كل احترام وتقدير إليه مهما يكون هو أكبر مني عمرا فانطيل الاحترام.
1: لقاء
0: ما هواي لقاءات والله، بس بدأ أتذكرن هواي لقاءات ما حبيت صراحة الأوفر. ممكن إنه أنا كنت واصلة مرحلة إنه شايف هاي إنه مو مرحلة النضوج. حتى الناس اللي هسه قاعدة تسوي هاي الطشة والترند وهاي الأمور، وأني راح تجي مرحلة شون عمري وعمرك إنه مرحلة النضوج شون سويت كذا.
1: زين قبل الفاصل عندي سؤال، يقول ما هو الموقف اللي حسيتي بي بأنه أنت امرأة كاملة النضج؟
0: أنا ما حل موقف، لا هي مواقف هواية. الموقف واحد كل إنسان من تمر موقف وانت بعدك بدايتك خام، يعني مر بيك مواقف بس مو هاي الأوفر، ويجيك موقف يكسرك يقطع جناحاتك يوقعك انكسارات ضغوطات. هذا أول موقف اللي هو لا يصعدك
1: لا ينزلك
0: لا خلاص تقعد بالركن وانتهى الموضوع، لا تطلب من أحد بعد شيء.
1: زين
0: أنا وصلت هيك مرحلة وبعدة مواقف، فبعد خلاص يعني
1: رح ناخذ فاصل.
0: اطلع فاصل اطلع بس ايدك شوي كل ساعة حاطة على الكاميرا كل ساعة حاطة على... اطلع فاصل بعدين نرجع انا ومهند.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل. في اولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة.
0: هسه واحد يطلب من عندكم قهوة يا خوش فاصل طلبنا قهوة بيه.
1: رجعنا وياك بعد الفاصل، مليون عافية.
0: يعافيك.
1: هسه بدأ الصدق.
0: ناجا كله كان كذب كان؟
1: كان تمهيد.
0: خوش سالفة.
1: هسه راح نقيم قراراتك كلها. اللي راحت أول شيء قد راح تكوني بالمية صريحة وياي؟
0: أنا صريحة ما تكذب.
1: مرات
0: تضطر إنه تكذب يعني بمجمل الحياة لإنقاذ موقف، بس مال إنه أكذب على مود إنه لا إذا أنا سويت شغلة وغلطانة بيها لا أحكي ما تكذب.
1: زين تذكري
0: زعلت رضيت أنا حكيت الصراحة.
1: زين تذكري لي كذبت تم كذبتها
0: كذبة؟
1: ما اعترف قدام العالم وقاب ترى هذا الموقف كان كذب.
0: اكذب بالتصوير هواي يعني هذا الامر من يخابرون انا بعدني بالفراش وما بعدين عرفوها قام شي يقولوا لي صورينا ستوري هسه انت بالسياره وسوينا فلان حركه عوفي لك دقه الهورن وفتحت الجامع عوفي هاي بالموجوده باليوتيوب صورين هسه ستوري ونقول لك الحركه وتسزينا اياها. فهاي وصلت مرحلة أنا أي أكذب هواية يعني بلش الأوردر وأني بعدني نايمة.
1: شلون تقيمين قراراتك باختيار الناس اللي كانوا بحياتك من البارحة حتى هاي اللحظة؟
0: أعطيك تقييم عليهم صفر صفر صفر صفر.
1: زين، احنا قبل الفاصل ايش قلنا؟ قلنا نريد نسمع موقف.
0: الموقف من انت تكون مأمن عند صديقة وصديق. شوف، الصديقة مثابة أخ، والصديقة مثابة أخت، تمام؟
1: زين،
0: من انت تعوف، يعني انت تقعد الصبح انه انت عندك صديقة. انا نحكي مثابة مجمل بشكل عام، من نذكر ذكر او انثى. انت عندك ناس مقربين اليك، تقعد الصبح تشوف تفاصيل حياتك من طقطق اللي سلام عليكم عند اطراف ما لها علاقه بحياتك، تسمعها من ناس ما موجوده اصلا، ما تعرفهم.
1: احكي لي موقف.
0: هو هذا الموقف عند، يعني انا اقول لك مو واحد، يا ريت له سوا واحد واثنين. ما اعرف انا اختياري بالاصدقاء غلط. انا دا انطي مثلا، شلون اقول، شلون اوصلك يا انه أنطي الثقة الزايدة. مع العلم أنا مو من نوع اللي أنطي الثقة، بس أخذ وأنطي، لأن هذا طبيعتي. ما أقدر إنه أمثلك، إذا أريد أمثلك لا، أوصلك بحياة وبأفلام وسيناريوهات ما عايشها. أقدر أطلع لك فيلم هسه صار كذا وكذا وكذا وأنت ما عايشه، لأن أنا ممثلة.
1: زين، اشتغلتي أشياء تبغى مقتنع بها على مود فلوس؟
0: لا، شغلة أشتغل بها على مود فلوس أبداً. شوف، أنا اشتغلت بقناة الحرية، مديرتها كانت الدكتورة فيروز حاتم. كل التقدير والاحترام لهذه السيدة، كلش أحبها واحترمها وقدرها. يوم من الأيام حكت لي حكاية، صار سوء فهم بالبرنامج، وطلعت لها وأبتشوف ما أدري شنو. فقالت لي تردين الصيرين، تردين العالم، مو بمعنى تركض وراج، لا، انه العالم تطلب منك فلان موضوع وفلان شغل، وتعال هذا اوردر وهذا مسلسل وهذا برنامج، تردين توصلين الى محطه عمريه انه انت سولاف. انا صافنا، انا دابشي الدموع دابشي ويتي. قلت لها اي. قالت صيري، سوي نفسك. هاي قاعده تجي لي تبكي لي بيها، هل وحده ما عندها شخصيه؟ شو كنت تصير عندك شخصيه وهذا عمرك؟ اذا ما تبنين شخصيتك من هسه ما يفيد. لحد الان هاي الجمله، تردين تكونين حياتك صيري، يعني بكتها ما فهمتها. ردت قالت لي عمر الانسان اذا يريد يركض على الفلوس ما راح يحصلها، صير الفلوس تركض لك. من يا ناحيه الفلوس تركض لك؟ هسه الناس راح تقول شوف شلون تقصد، من ناحيه انه شنو، انه انت من تشتغل كمهند العزاوي اعلامي وشاعر وإلى اسمه ومكانته، الناس تيجي تطلب منك فلان برنامج، هذا البرنامج مبني على بأجور وبتفاصيل وبها مبالغ مالية، اذا انت راح تاخذ حسابك باسمك اللي انت تعبت عليه.
1: اليوم انا اذا اناقشك كبزنس وومن، اوكي، شنو المجال التجاري اللي تشتغلين به الخاصة؟
0: عندي استورد مستحضرات تجميل وميك اب من برا، عندنا مندوبين يطلعون، عندي مندوبين، مو عندنا، عندي حتى لا تنفهم انه هاي يمكن يشتغل من مكان،
1: اوكي،
0: يطلعون لكن
1: اي
0: انه انا ما قايله، يعني هسه العالم ممكن تعرف بس شنو اسمها، شنو وضعها، شنو تفاصيلها،
1: ما
0: حد شبيه، ولا مسافره الدول مثل الصين او الكوريا او الهند او السعوديه او الكويت ان اجيب بضاعه واجي، لا، انا اتواصل ويا الشركات بس كلش تعبني مهند.
1: هو السؤال ليش ما استغليتي اسمك بهذا؟
0: مو هسه، للاكبر، لان انا عندي تفاصيل بعد اكبر.
1: اذا بدنا نتقدم بالعمر ونتخيل يوم وانت بعمر السبعين،
0: نفس ماني.
1: جربتي الفلتر اللي بالسناب شات اللي كبر؟
0: جربته، يجنن كلش حلو، يعني بحيث قلت اذا انا بيش مرحله تجنن. راح اقول لك، وهذا الفيديو نخزنوه.
1: زين،
0: طولت العمر يا ربي، احنا الاعمار ما نعرفها بيد الله سبحانه وتعالى عز وجل. طولت العمر اطب الستين السبعين نفس ملامحي بتقدم على علامات العمر، اوكي، على ما تقدم العمر صار خطأ التقدم مالته، إيه موجود، إحنا ما ما نقول والله ما راح نكبر ونخلت، لا موجود
1: بس راح تبقى باسم العام حس.
0: بس بما أن الطب موجود والتجميل موجود وأنا موجود
1: راح تبقين سوين عمليات تجميل؟
0: اللي يفيدني
1: اللي يفيدك
0: اللي ما أنا قلت لك أنا على أسوي عملية سنة، والعملية مو بليلة وضحاها تصير، راد لك هم سنة شفاء وفترة نقاهة إلى أن تصير.
1: تخافين أن تكونين وحيدة بهاي الفترة؟
0: وحيدة؟ لا، لأن أنا عمري ما تركت اللي حوالي، اللي حوالي اللي هم أهلي وحيدين، فعمر سبحانه وتعالى عز وجل أنه يخذل عبده.
1: سولف تخيلي اليوم رسمي
0: أكمل لك الوعاء بالسبعين نفس شكلي
1: رسمي لي قاعد الصبح من يمك، أطفالك شون أشكالهم، ولد بنية، حياتك شون، خيالات أكيد هو كل الحكم يا رب العالمين.
0: ما أعرف إذا يجوز إنه يصير، إنه على فكرة إنه أنا صرت 41 سنة بعد
1: صرت،
0: فإذا تزوجت وتتعرف إنه ما بعد 40 شوية الخلفة تكون.
1: بس بس بتحدد تقولين بعد 31 ما يبين عليك، ليش تقولين عمرك؟
0: وذا يعني
1: وارد
0: يعني أنا ليش
1: أو ليش أكو عالم ما تقول عمرها؟
0: ما أعرف وجهة نظر، ممكن يخافون من تقدم العمر، أكو ناس عندهم رغبة من تقدم العمر، العمر رقم موجود على الهوية حتى يعرفوك تشقد عايش، حتى يعرفون جسمك شنو الشغال بيه شنو المشغال.
1: تحبين هاي 41 سنة؟
0: ها؟
1: تحبين هاي 41 سنة؟
0: هي عادي، أنا من زمان جدت
1: تحبين كلهن؟ أكو سنة تريدين تشيليها مثلا؟
0: أبدا، يعني أنا كل ما أكبر أفرح، بالمناسبة أكو ناس تقول لك لا لا تقولين عمري هلقت، لا تقولين، يا ليش ما أقول يعني أنا.
1: بس إحنا إذا فتحنا باب التقييم للمشاهدين تمام،
0: بس يقولوا لك من وراء التجميل مصغرة، إيه ما يخالف طب بالستين وأبقى صغيرة.
1: إيه بس أكو عالم بالمقابل راح تقيم، بس أكو عالم راح تقول هيك، إيش قد تتوقعي راح يقيموش؟ بالتالي هم أيضا راح تكون عندهم.
0: والله أنا اللي أسمعها 30.
1: تي ممثلة جيدة بتقييمش؟
0: جيدة، بس لحد لما لاقين المخرج المناسب، محترام وتقدير الكل، حتى يزعلوا ما لقينا المخرج اللي يطلع اللي عندنا. هسه بالآونة الأخيرة المخرج خلانا، المخرجين خلونا إنه نشرح، إنه نقدم الشخصية اللي إحنا رايديها، إنه نأدي الشخصية اللي إحنا رايديها. قبل كيو بعدك استوى قدر تأخذ نفس، يلا يا بعدني دا أقول الحوار دا أقوله.
1: يعني ما أخذت لسه حقاقش بتدريب
0: بالوقت الحاضر؟ لا الحمد لله والشكر. بس هم الممثل كل ما يقدم يقول أريد بعد، يشوف نفسه أنه ما لو هسه تجيب لك عمل يصير ترند ويصير بس يتعدى الشهر العرض المسلسل اللي هو 30 حلقة أو في بس يتعدى تنسي.
1: أكو صراع عزلي ما بين المشاعر والمادة، يعني ما بين الحب والفلوس، إيش تختارين؟
0: الفلوس هي تجيب الحب وهي تجيب السعادة وهي تجيب الصحة وهي تجيب العافية.
1: ومشت بينا الحلقة لحد ما
0: مريدها تخلص.
1: يلا مريدها تخلص. انت صريحة
0: الحمد لله،
1: متحفظة، ما تحشين تفاصيل ومواقف، بس صريحة، وهاي تدل على انك مصالحة ويا نفسك.
0: صريحة بأوقات انه ما اجرح، يعني انه اني صريحة وياك بس ما اجرحك، بس لا تخليني انا اصير صريحة وياك لا اجرحك.
1: على الصعيد الشخصي وهذا اعتراف حقيقي، أنا جدا حبيت التغيير اللي صاير عندك، إيجابي بطريقة يدل على أنه أنا ما أريد أقول اكتفاء، لا لا إن شاء الله الجاي أكبر، بس أكو قناعة وأكو احترام للسنين اللي راحت وللمنجز ولكل هاي التفاصيل. برنامجنا بفقرة هي غريبة، كل الأشياء اللي نريدها وإحنا عادلين نحكي بيها، بس وصايانا ممكن أن تؤول أو تحرف، أو ممكن ننسى ما نخلي وصية.
0: أو وصية؟ مال شنو؟
1: وصية سولاف. إحنا حكينا من طفولتك لمراهقتك لشبابك، وحكينا بالمستقبل، رسمنا يوم عمرك 75 70 سنة
0: إن شاء الله يا رب، قول 90 قول 80 خاف تثبت. أوكي.
1: أريد وصية سولاف. أنت وكامرتش أنا ما لي علاقة.
0: قصدك الحد الممات؟
1: وصيتك شنو توصل؟
0: إن شاء الله طولة العمر، ماكو أحد إنه يعرف يوم يا يوم، بس أنا على يقين يوم الأموت أنا راضي يا رب العالمين، فلا تشيلون علي.
1: شنو أنت تخافين من هاي دمعتش؟ ما تريدين تطلع؟
0: ما أريدها تطلع بعد، لا كافة طلعتها هواي. وبعد ما تستوجب خطية بعدين ماسكارتي والرموش اللي حاطتها والعدسات أهم.
1: شكرا لحضورك.
0: بعد ما يقدر. شكرا.
1: هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم، أكيد انتظرونا في حلقات قادمة. مع السلامة.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة المستقبل. في أولى الحضارات بنيت، في مقدمة الجامعات تربعت، في صرح ملؤه العلم ارتقت، وبالاستدامة حروف كتبت نحو جامعة مستدامة.

0: الدرب
1: وتخيلك تفوت عشاق بعدك لو شفت تكتبني خنقة.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

مشتاق لك مشتاق لك يعني صدق مشتاق لك ومن اشوفك مو ابوسك هيك يمكن اكلك مشتاق لك انت لو تدرين بي قد احبك كان فعلا قلتي انا استاهل مشتاق لك.

قلتي له تدرين بيش قد حبيت كان فعلا قلتي انا استاهلك اشتاقت مالي واهس حتى اضحك لان وين انا التفت اتخايل نايم انتي قاعد انتي لابست لي ثوبك اللي لاقلي اشتاقلك يلي عشعشت بدماغي يا مخبر من دماغي اخوك اشتاقلك هسه تجيني رايح اسم اشتاقلك.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: القلب مش روح.

مات نحسب الساعات والوقت بيفات وانا نفكر فيك واجعاني الغياب والجرح ما طاب حتى قلبي ذاب.

شي صعب ينعاد مهما كنا بعاد وما تفرق بينه شي ما تطول ليا وهذا باختصار مو عشق دمار وشك وحب بروحي حبيبي انت المقصود.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

تلقى ولا

انت فين والحب فين ظلموني.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.